0: Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. موسيقى نون ستوب سور ديوان اف ام.

0: ديوان فم صوت كوم.
1: جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

0: Join FM.
1: She likes it when

عشيري خلي خلي المال الغيري يرضيني من عشيري.

0: bet you always see me in your dream.
1: على 91.2 في دولة الكبرى على 93.5.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز.
2: مجزوة السابعة ديوان فهم، صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية قابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. ورئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في قابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. إقدام أب على إلقاء طفلتيه من الطبقة الثالث بإقامة سكنية بالمروج من ولاية بن عروس مما أسفر عن وفاة رضيعته التي تبلغ من العمر 6 أشهر، في حين تم نقل طفلته الثانية التي تبلغ من العمر 3 سنوات إلى قسم الإنعاش في حالة صحية حرجة وفق ما نقله مصدر أمني لديوان فهم. وتمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالمروج 1 من إلقاء القبض على الأب فيما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به للكشف عن ملابسات الحادثة. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تعلن أن يوم 17 من أوت الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وبيّنت الإدارة أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موال دون احتساب خطايا التأخير. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عن رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027، حيث تنطلق مطالب تجديد السكن للطالبات من حاملي البكالوريا 2025 يوم 14 من أوت لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم، فيما تنطلق مطالب الطلبة الجدد من حاملي البكالوريا يوم 20 من أوت إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. أما مطالب السكن الاستثنائي للإناث من حاملي البكالوريا 2024 والذكور من حاملي بكالوريا 2025 فتقدم بداية من 28 أوت إلى غاية 20 من سبتمبر القادم. إلى الشأن الدولي، كولومبيا تعلن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وبهذا القرار تصبح كولومبيا الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بسيادة الاحتلال على الجولان الذي يحتله منذ عام 1967. الرئيس الأمريكي يمدد مرة جديدة قرار إعفاء يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف بسبب الحرب على إيران. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فهم.
3: ديوان فهم.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: السبعة 7:21 صباحكم ورد وفل وياسمين، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. فكرة هبكم للناس اللي حالة عينيها مازلت هكا كيف حالة الفيسبوك وإلا حالة شانل يوتيوب ديوان أفهم، واتبع في ناس الديوان، أقعدوا معنا، عنا برش حكايات برش مواضيع بكامل فقراتنا. بطبيعة مانيش وحدي، معايا سيد العميد، نسلم عليك وإن شاء الله نهارك فل يا سيد العميد. مرحبا.
2: صباح النور يا نوروز. صباح النور
1: جور
2: مرام.
1: صباح النور.
2: صباح
1: الورد.
2: يا نورز، زعمة بعد أكثر من 70 عام استقلال، زعمة مجيش وقت باش ننظافه؟ أنا اليوم تحديد في أمس كلمت على دستور وشكرتك البلدية، لأني بالحق شيء يعمل كيف يظل لي إجماعة ولا نقل بعض، خاطر اليوم استثناء بلدية قرنباليا خدمة الخدمة اليوم على طول طريق الوطنية واحد، معنى تشق قرنباليا الدنيا نظيفة تعمل كيف. معناه شنو معناه هذه هذيا؟ معناه كي نحبوا النجم والنجم نعملوا. والله ماذا بيا هالعدوى هذيا، هي العدوى ما هي كلمة خايبة، لا ولا العدوى النوع هذيا، العدوى هاي لياسر. لو كان العدوى هذيا متاع تستور وقرنباليا تضرب البلدات الكل نكون رابحين. هذيا من جهة، ومن جهة أخرى زعما ما جيش الوقت أو التونسي بيفكر في نظافة بدنه، نظافة داره، نظافة الطريق،
1: نظافة لسانه،
2: نظافة لسانه، نظافة البيئة اللي يعيش فيها. زعما ما يزيناش من تلويح الشيء من الكراهب وطيش الزبله وين يجي ومسخ وين يجي، زعما ما يجيش هكا تو نقولوا يزينا رانا وصلنا لمعناها جزء من الحضاره اللي يحتم علينا باش نكونوا بالحق ناس نظاف. تصوروا ترى، غمضوا عليكم لحظه وتصوروا تونس بكلها نظيفه من شمالها جنوبها، طرقاتها، ازقتها، مدنها، بقورها. تصوروها لحظه ان تونس نظيفه، ما فماش حصاله، فماش معناها هالبلاستيك اللي غزانا وكلنا وبحوراتنا ترجع نظيفة. تصوروا لحظة اش تولي تونس، هاي نتخيلوها هكا تونس بحوراتها كل 1350 كيلومتر نظيفة، ما فماش نفايات، ما فماش أوناس داخل البحر، ما فماش زبلة تطيش في البحر، الوديان نتاعنا نظيفة، الحصالة نحطوها في مكان ونعاودوا نستثمرها. نستثمروا يعني الفضلات نتاعنا في دول متقدمة يخرجوا منها في مليارات، يخرجوا منها في الذهب، راهي النفايات
1: من الخردة الى الثروة.
2: بالضبط وي. نجم تكون زعمة مثلا ماناش قادرين احنا كعقل تونسي باش نستثمروا ونعملوا، فهمتني، حاجة من نوع هذايا. والله دي المواطنين زادة، خطر في جراد وقت اللي عملنا اول مشروع كما كان قامت القيامة وشاشة نعم وجو سكروه. علاش ما نعرفش؟ على خطر عدم وعي انتعنا. يزم توا بالضبط نعاودوا نفكروا في الكلمة الاساس، هي انظافة بلادنا مهما كان الثمن.
1: وانظافة راي تبدأ من ديارنا، من كلمتنا، من لسيلنا، من معاملتنا حتى مع الناس. معناها حتى ولو قبل ما تعمل أي حاجة لازمك تكون نظيف من داخل، في روحك، في قلبك، في نيتك، في تعاملاتك مع الناس الكل. إن شاء الله نهاركم زين. بونجور مروما.
3: صباح الفل نوروزة.
1: أشنا حوالك لابسة؟
3: الحمد لله الحمد لله. صباح الفل للناس الكل. صباح النور نوروزة. صباح الفل سيد العميد. صباح الفل نادية وأمونة وشايمة. تعقيبا على كلامكم، كان كل مواطن تونسي فعليا كما قلتي النظافة تبدأ من الأفراد ومن الأشخاص، كان كل مواطن تونسي يكون عنده الوعي الكافي أنه ما يطيش الزبلة في حومته وإلا في الشارع ولا بجنب دار جاره، وكل زبلة يطيشها في بلاصتها، والبلاستيك ما يخليش زبلته وكيف يمشي لبلاصة باش يتفرهد، كسوة في بحر ولا في بلاصة مزيانة، تو تونس ترجع خضرة، لأنه نحن معروفين تونس خضرة. اليوم تونس في حالة خايبة برشا، الفضلات المتراكمة في كل مكان، دونك نحن في حاجة انه يرجع الوعي للمواطن التونسي باش ترجع تونسنا خضر.
1: برافو مرام، وتحية بربي للناس اللي عاملة صفحات على الفيسبوك ولا وسائل التواصل الاجتماعي اللي تهبط في فيديوهات ونداءات وتقوم حتى بمبادرات شخصية باش ينظفوا لحوم متاحهم وإلا الجهات متاحهم. تحية ليكم، ان شاء الله نهاركم زين. نسلم على ندو في الاخراج التقني وأمون في الإخراج الرقمي، نسلم على شيماء زيدة صديقتنا، معكم نورز مشراوي في تعويض لزميلتي سامح مفتاح من قدام الميكرو. نقعدوا معكم 3 سوايع من 7 حتى 10، اقعدوا معنا نسمعوا شوية أغنية مرسول الحب حسنة وهنا رجعينا.

0: مرسول الحب توصلنا للسبعة وتسعتاشر دقيقة. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. للناس الكل اللي تحقت بينا توا, ناس الديوان مواصلة معاكم كيما العادة, موعدها من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة متاع الصباح. معاكم نورز من قدام الميكرو. نسلم على أصدقائنا الكل, خاصة الكتيبة على رأسهم فدوى ديلي بيبي, فرح حبحاب, فتحي عمارة, جيد الياس, وجدي بالحاج, بلالو, ستيفان, حبيب بن صالح, سامي سليتي, وبيضلة علي وسام جيد. نسلم على أصدقائنا الكل وكملوا التحقوا بنا أصدقائنا في الكتيبة, وكملت التحقت بنا محامية ناس الديوان الأستاذة نجيت البراهمي. صباح الفل, منورتنا كيما العادة ماتر.
1: صباح الخير نورس, صباح الخير مرام, صباح الخير سيد العميد, صباح الخير الكتيبة, صباح الخير البنات في القسم التقني, نهاركم زين, مواطنين الكل, مستمعين الكل, صباح الخير لتونس العزيزة الغالية.
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: أخرت علينا راهو ماتر, فما أمبوتياج ولا شنو؟
1: صباحي كذب عليك يقول لكم أمبوتياج. أنا هكا تشديت شوية في الدار وسامحوني على التأخير.
0: منورتنا.
1: ما فماش أمبوتياج, مشيت ديريكت.
0: منورتنا كيما العادة ماتر, مرحبا بيك. يلا نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبز. بوزيتيف فايبز فيديو الحقيقة أثار برشا إعجاب البارح على وسائل التواصل الاجتماعي. شنو حكيتو مرام؟
2: بالفعل نورز, في البارح في مواقع التواصل الاجتماعي عجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو اللي ظهر فيه الفنان الكبير عدنان الشواشي والديفا أمينة فاخت اللي فاجئها خلال بروفتها لمهرجان بنزرت اللي بشتحي اليوم حفلة في مهرجان بنزرت. فاجئها خلال البروفة وبيسها من راسها, وشفنا أمينة فاخت بتأثر كبير برشا. لقاء بسيط, أما وقت اللي تجتمع أمينة فاخت وعدنان الشواشي في صورة واحدة في فيديو واحد, نرجع مباشرة لزمن آخر, زمن الجيل الذهبي متاع الأغنية التونسية. زوز هما من نفس الجيل, من نفس الجيل الفني والموسيقي, مسيرتهم الفنية تزامنت في مرحلة كانت فيها الأغنية التونسية تعيش واحدة من أزهى فتراتها بين أصوات كبيرة وكلمات جليدي العويني وألحان سمير العقربي وغيرها من صناعة الأغنية التونسية. وذيك علاش اللقطة متاع البارح عملت تفاعل كبير, ناس الكل رجع لها الحنين متاع الفترة الذهبية هذيك, لأن هي مهيش مجرد زيارة عادية, هي ترجعنا إلى فن الكبار, الأخلاق العالية والتعاملات المحترفة. زوز أسامي من نفس الزمن, من نفس المدرسة الفنية, ومن ذاكرة أغنية تونسية مازلت حاضرة لليوم. عدنان فجأة أمينة وهي تغني قبل على رأسها, وهي بدلته بقبل على جبين في لقطة تثبت كمية الاحترام الكبير المتبادل بين زوز من كبار الأغنية التونسية.
0: إذا فعلا لقاء العمالقة الحقيقة سموه البارح, ناس كلها تأثرت, خاصة وأنه المفاجأة وردت فعل الديفا أمينة فاخت وقت اللي شافت الكبير والعملاق عدنان الشواشي كيف جاها هكيكا وفرح وقف معها. بالحق ما حليه جبر الخواطر, ما حليه الوقفة وقت في أبسط الحاجات, وحركة بسيطة وفيديو بسيط. تحيتنا ساعة للفيديو, كان شوي آخر نشوفوه منى اللي هاشتاج ميديا باج هاشتاج ميديا. الحقيقة فيديو لقى برشا تفاعل. إذن لقاء العمالقة, نبدأ معك سيد العميد.
3: أمينة فاخت فنانة رقيقة حساسة. أنا نذكر روحي قاعد في القهوة وشوف في نجوم الغد, ما أنتم زدت متلتوش وقتها, كانت عنا حصة في التلفزة التونسية اسمها نجوم الغد وغنات, جات كتست معناها وتغني وبكيت في وسط الغنية. والله قلت بحذي وتخالتي قلت شوف والله هذه باش تكون فنانة كبيرة برشا, خاطر الحس الرهيف ظهر. هذه منشيرة, منشيرة أخرى راهي الفنانة هذه. أنا بصراحة ورأيي الخاصة أني مخذتش اللي يزم تاخذه على المستوى العربي, لأني الصوت نتاعها رهيب مش موجود. ما فماش احنا عنا أموها اثنين اللي صوتهم مش موجود في الكرة الأرضية, أمينة فخت والمرحومة
2: ذكرى
3: محمد. هذوما الزوز اللي انا شخصيا رايي الخاص انهم ما ثماش. اذا اللقطه اللي عملها العظيم والكبير واللي انا نعتبره من ارقى فناني تونس عدنان الشواشي اللي هو عدى مسيره كامله, يعني غنى تقريبا كل شيء وصعد بالموسيقى التونسيه اعلى المراتب. بكلكم تتذكروا الديو نتاعو اي ها تذكروش تفكرش حاجه هكا غنى مع بنيه
2: علي
3: احكي لي عليها مع شكون انا
1: سونيا
2: مبارك. مع سونيا مبارك. إيه
3: بعد ولات وزيرة. يعني مش تعرفوا كيفاش السيد هذا شكونه بالضبط. إذن أنا لقطة خارقة للعادة دليل على أن التوانسة رانا فنانين من مستوى راقي جدا، وأنا نحب المنظر هذايا يتعاود ويتكرر، وإذا كان المسؤولين ما يكرموش احنا فنانين يكرموا بعضهم في بعضهم يكفي. أنا
2: وديجا سامحني سيد العميد المشهد هذا الحقيقة شفناه زيدا مع نبيها كراولي صحيح. وقت اللي كانت تحضر في البروفة متاحة محمد جبيلي حضر وزارها وقف معاها وسندها، تحيتنا ليه، تحيتنا لنبيها كراولي اللي باش تحيي حفل نهار 13 أوت نهار عيد المرأة في مهرجان قرطاج.
3: والله كانت تخلي لي بلايصه نمشي أنا مهرجان قرطاج نمشي له ولا مهرجانات نمشي كان نبيها كراولي، على خاطر بالحق واحد يتسلطن يشوف بنت بلاده ويشوفك الروعة، مستوى ثقافي كبير، صوت ممتاز، أغاني جبدت البعض منهم من التراث متاعنا. أنا كيف نسمع ثم أغنية بخاصة أغنية متاع يا سعد يا شوشان كي نسمعها نحس باللي رجعت بينا للقاع الخابية متاع تونس ومتاع تقاليدنا ومتاع الجحفة وانت فهمتني العروسة اللي خارجة من دربوها، يعني شيء يعمل الكيف.
2: أي.
3: أنا كما قلت لك الفنانين هذوما التوانسة بصفة عامة عندي حب كبير لهم وتقدير كبير للفن التونسي، مش من توا، من صالحة وجويني والهدي القلال ونعمة وسلاف وعليا، عنا رصيد وعلي الرياحي، عنا رصيد باش يعني بالحق وفتحية خيري وشبيلة راشد، الكل عنا رصيد المفروض الجيل الجديد يتلقفوا وثمنوه، لأنه بالحق موسيقى تونسية ما كيفاش
2: فعلا متر.
1: والله شنو باش نزيد على اللي قاله السيد العميد، الفيديو اللي شفناه البارح حطيته انت تحت

0: عودنا بتدوينات محلاها ومزينها، كل مرة يعطينا تحفة في تدويناته. وكذلك أمينة فاخت اللي شفناها البارح درجة التأثر متاعها اللي هي كانت موحة في عينيها، وما أكثرش من مشهد الصدق هذا، خاطر الدموع ما تشورش، الدموع هي عنوان للتأثر البليغ. تحية
1: للأمينة الحقيقية
0: ونعم، وتحية لعدنان الشويشي، وتحية الفنانين تونس الكل. كيف ما
1: تحية لهم الكل. ونحن الحقيقة اخترنا نحكي فيه في بوزيتيف فايبز باش يكون مثال للفنانين متاع الأجيال الكل، ومثال بالحق نقوله اللي مش كل واحد وإلا كل شخص نقول وكل مثال صاحب صنعتك عدوك، لكن لا لهنا بالرسمي لحكي الفيديو هذا وإلا الموقف هذا يخلينا نبعدوا على الأفكار هذية شوي. آخر نسمع سلطان حبك من عند ديفا، لكن قبل ما نخرجوا فاصل هيت نحنا مادامنا نحكيوا على أجواء المهرجانات نفهموا ونعرفوا شفما اليوم مثلا الليلة مهرجانات وسهريات. نسمع معك مرة تفضل.
2: باش تكون سهرة مميزة جدا مع أمينة فاخر في مهرجان بنزرت دولي اليوم، ثم في مهرجان كارتاج باش يكون فما عرض فولكلوري بعنوان دونس فولكلوريك دو موند بمهرجان كارتاج زيدا اليوم. في مهرجان نابل الدولي باش يحيي الفنان لطفي بوشناق حفل زيدا الليلة. في مهرجان الحمامات دولية باش يكون حاضر آدم زيدا الليلة باش يحيي حفل بالفعل. في مهرجان بوغرنين مسرحية الهيري بيت باش تعرض زيدا الليلة على مسرح بوغرنين، ثم فوالا هذوما اغلب العروض نتاع اليوم.
1: شكرا لك مرام. فاصل اشهيري وهنا جايين
3: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شويه.
4: بوبليسيتي.
5: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'accès معلومات اطلع على www.amenbanktru.com، اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
6: أمين بانك، le partenaire de votre succès.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 36 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ناس الديوان. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لكم، تحياتنا لأهالينا وناسنا في الغربة اللي يسمعوا فينا، تحياتنا للكتيبة. نسلم خصيصا على أمل ولا أمال بالحاج، ونسلم على فاموز زيد، نسلم على أصدقائنا اللي التحقوا بينا توا في الكتيبة شانل يوتيوب ديوان اف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام. نجموا تتفاعلوا معنا في مختلف مواضيعنا، تكتبوا لنا مقترحاتكم، إذا عندكم موضوع معين تحبونا نحكيوا فيه وإلا حاجة معينة وإلا عندكم أي حكاية في منطقتكم تنجموا تكتبونا، تنجموا تبعثونا حتى على الفيسبوك وإلا إنستغرام وإلا حتى واتساب، تكلمونا حتى على 31 328 328، نجموا توصلوا أصواتكم. وإذا عندكم أي إشكال نجموا تحكيوا معنا وتوصلوا أصواتكم لهنا في ناس الديوان. ونمشيوا توا لي توب ريتش. الحقيقة اليوم في توب ريتش عنا زوز مواضيع. بعد شوية باش نحكيو على اللي صار في سبيبة والفيديو اللي تم تداوله بكثرة بخصوص على ما يبدو وحسب ما تم معناها تداوله انه فما عركة بين كناطرية. بعد شوية باش نحكيو على تفاصيل وشنو اللي صار بالضبط، لكن توا باش نحكيو على اللي صاير بين في اوتوروت سوسة صفاقس واللي صاير في الكياسات. شنو حكاية الدبابز البولار اللي محطوطين في وسط الكياس، شنو الهدف منها، شنو حكاية القصر اللي قاعدين يقوموا بالأعمال هذية. هات نفهموا اللي صار بالضبط البارح من عند مواطن تونسي سي مرسي القطي في تصريحه لناس الديوان.
3: في السنية من سوسة الفاقص على مستوى كركر، بل قبل حجر كركر بجوز كيلومتر، ثم مجموعة من الأشخاص عمارة 20 سنة هكذا ملثمين الوجه الوقت في الثلاثة متاع العشية، يحطوا أنا شلق بيه مع يجريوا وحطوا حاجة في الكياس وشقوا ديركت في الزيتون. دونك نقفت أنا في الثنية، كيف وصلت ما راني كان نلقى دبابس بلار متاع الشراب حشيب ويقفين في قلب الكياس، معناتها عمل إجرامي، حطوهم ويقفين في الكياس يستنيوا في الكارثة باش تصير، باش أتفور تتقلب الكرهبة باش يسرقونا ولا ما تحاسيلو. منعنا من كارثة، فريمون منعنا من كارثة. أنا يعني تعديت ما بين حطيت الدبابس ما بين عجلة وعجلة باش نجمت نتعدى، كلمت الحرس بالوقت قلت لهم على الحادثة اللي صار وإن شاء الله يكونوا خذوا معهم إجراءات، ما صعيب باش يكونوا شدوها مع خاطرهم يتجراوا وسايم هربوا. معناتها والله الوضع ولا ما عادش أمن بصراحة، معناتها هذا كياس وطروط كان جات الدنيا وما فهمتش هالعباد العمل الإجرامي اللي يعملوا فيه لين يلعبوا بحياة عباد، معناتها يتموا عباد في جرة عمال صبيانية كما هكا، فريمون شيء أسف.
1: إذا اللي قاعد يصير في الأوتوروت حاجة الحقيقة ما نجم نقولوا عليها كان مخطرة، مانيش عارفين كيفاش نتصرفوا في الحالة هذه، خاصة الكرهب كي تبدأ تجري عادي في أوتوروت شنو اللي تعمل. الناس ما نحبش نقول لكم ردوا بالكم، أما لازمكم معناها تاخذوا حذركم كي تبدأوا تسوقوا في أي أوتوروت، خاطر ما تعرفش على الكارثة منين تجي. سيد العميد،
4: هذا ما جاله 14 جام فعلا، من 14 جام في ورد هذيك هي تونس. الناس فهموا يعني حقوق الإنسان وغياب العقاب بالطريقة هذه. أنا نذكر روحي 8 شهور بعد 14 جانفي عملت تقرير كتبت فيه حرفيا نحذر في السلطات التونسية على جماعة 12-18 سنة، لأني 8 شهور اللي شفتهم في قطاع ثالث للتدخل اللي أنا كنت القائد نتاعه اللي شفته 12-18 سنة أخطر ما فهم في تونس. تو نتكلم فيك شيء اللي شفته أخطر ما فهم في البلاد. هذا كله مناش نتيجة لانهيار سلطة العائلة في تونس. أو نقول لك بصراحة ذراري 14 سنة 15 سنة سكارة ويروح لداره تاعه تاع الصباح وما أمه وأبوه ما يكلموهش، يعني بالحق راهو تنتظر منهم قاعد يربي فيهم الشارع. تو وصلنا الحقبة مخطرة اللي وقت نلعبوا بالوتروت والوتروت سرعة كبيرة ونعملوا حاجة كما هكايا. أنا تو نطالب السلطات الأمنية ومتأكد منهم، عندي ثقة فيهم باش يجبدوهم الكل وباش يلقاهم قصر. أما اللي حاجتي بيه أنا نطبقوا القانون اللي هو يعاقبوا والديهم اللي مسايبينهم. يلزم توا نرجعوا للقانون التونسي، اي قاصر يعمل عمل خطير يحط فيه ارواح الناس على المحك يتعاقب والديه بالسجن كما يقول القانون التونسي. هذا قانوننا، خاطر الناس كل نفضت ايديها لوحوا برا تو الشارع والتيك توك يا ربي والهمل يا رب وخلطة الفاز ذات ربي أنا شوفين عناية شيء. إذن راو مذايا من عرش خطير راو قبل 14 جانفي راي الناس سافر تاتة عصباع ونساء يحوسوا ساعتين تعليل في كل بكل أمان نقول الحقيقة راو أنا كنت في مكان أمني نشوف في تونس كل اللي تبدل بعد خالي وجماعة وفال عقابه وعملوا فلح كما تحب وعمل كما تحب لا أنا نطالب الدولة باش ترجع هيبتها وقوتها مهما كلفنا ذلك. خلي يكتبوا حقوق الإنسان وخلي يطبلوا في أوروبا أنا اللي يهمني بلادي ترجع عندي أنا مشكلة أمن تاع 12 مليون مواطن يزم ويستتب 12 مليون مواطن تونسي حقهم في الأمن حقهم باش يكون معناه آمن على روحه على حياته على ممتلكاته مهما كلفنا ذلك. فماشي هذه رعش وحقوق الطفل وهاو لا يا سيدي لا لا يا سيدي وقتلي يولي أبرياء باش تموت في طرود ما عادش نكلموا على حقوق الطفل هذا ما عادش طفل هذا مجرم ولا مجرم خطير زادا. إذن يفو فير لا بار دي شوز يزم الأمن يخدم خدمته القضاء يخدم خدمته وبكل صرامة زادا وتكون يد قوية ضاربة لأنه لو كان سيبوه في نومان هذايا وكثروا لي فيديوهات شفتوا نطيح كراهب وفضايح معناها كأنه معناها نكتشفوا كأنه ولنا في معناها أكل اللي يسموهم لريبوبليك بارانية معناها بلاد ما غير قانون لا لا شوف أنا ناس كل يسمعوا فيه المسؤولين هذه مسؤولية الدولة التونسية مسؤوليتها كاملة وقل لهم راهي الأيادي المرتعشة لا تقود اللي خاف يسيب بلاصة لغيره اللي يبدأ يرعش وخايف لا يا أخويا ثم قانون نطبقوه ونطبقوه بكل صرامة وزيد من فوق نعملوا لهم ديز اكزامبل هذوما يتشدوا هذوما جماعة كركر يتشدوا ونسمعوا بالأحكام وشنو صار لعائلاتهم سينو راو والله رايك النار في الهشيم اللي ما تاكلنا النار هذية خاطر قاعد نشوف فيه في الماء قاعد شنو راو الطرقات والدوخ راو عبادة على عجلة واحدة في الموتور في الأماكن الكل يعني
1: يركبون كراب
4: لا وقفت درج في فلاس تاع بنزرت في الجراد ما نجمش ناقف كانوا بلاد عليه رسول الله يا أخي ما فماش كون يقول بلاه بطل الأمر قلت لهم شنو الحكاية قالوا لي كل لها هكاك قال لي احنا نعسوا على المفترق أما يعني يجي عائلة باش ترتاح ليلة كاملة شنو الحكاية هذه يعني نحس لي أمور قاعد تفلت وأنا نطالب نقول لكم راو بالخبرة إذا ما توقفوش النزيف راو النزيف هو اللي قاتل
1: مع الأسف تو أي شخص يبدأ يمشي في الطريق ويشوف قاصر قدامه إلى مجموعة من القصر يتفجع معناه يولي ما عادش يعرف كيفاش يتصرف لهنا متر نحب نسألك حاجة وهي ظاهرة الحقيقة حسب ما أنا شفت وحسب ما ريت بعض الناس اللي تتشكى في الحالة هذية مثلا هما كي بشي يحطوا الدبيبز البولار في وسط الكياس يا إما حالتين يا إما بشي تسبوا في حادث مرور يا إما بشي تصير عملية براكاج نجي معاك الحوادث المرور فما البعض وشفنا بعض التدوينات زاد على وسائل التواصل الاجتماعي إنه فما وليت ظاهرة متاع سرقة أماكن وإلا بلايس متاع الحوادث يعني في عوض هما يقوموا بإعلام الوحدات الأمنية صعف. والحماية المدنية والإسعاف وغيره يسرقوا الممتلكات متاع اللي صارت لهم حوادث المرور وبعد يهربوا هل أنه فماها معناها قضايا كما هكي أنت شفتها في خبرتك وخدمتك معناها أستاذ
5: صحيح نورز وانا باش نجاوبك كما حبيت ملاحظة وانا نتبع في سيمورسي القطي وقت اللي قدم في الخبر سمعت قال مجموعة من الشبان أعمالهم تقريبا 20 سنة فلهنا رانا نحن فتنا القصر وناس هذوما راهم شبان راشدين متمتعين
1: هو تقريبا خاطر ملثمين
5: على كل الملاحظة اللي حبيت نسوقها أنا راهم قصر ولا حتى ناس راشدة راهو ولا هالتيار هذا الجارف اللي هو محاولة الاعتداء على الأموال وعلى الأشخاص معناه لهنا أول شيء حبيت نقوله راهو الفعل هذية من قبيل محاولات الاعتداء على الأموال وعلى الأشخاص ولهنا بش نجاوبك انت قلت لي
1: هنا هو العمر نتاع القصر نذكروا انه من 18
5: من معناها تولد 18 سنه القصر 18 عام ولي راشد وهو كذلك فلهنا حبيت نقول باش نجاوبك نورس اي صحيح هما الفرضيات وانعكاس الفرضيات هذيا على واقع عمل المحاكم الصحيح الظاهره في السنوات الاخيره وليت انه الشبان ولا هالقصر هذوما يركز نوعيه الدبابز هذوما باش يعمل عمليه قطع طريق تتقلب يتسبب في حادث مرور وبعدين هو يقوم بسرقه الامتعه اللي موجوده في السياره والعديد من الاحيان حتى ما غير ما تبدا عندك صدى المحاكم طلقه تدوينات اخر مره نقرا في تدوين السيده قالت انا نجيت من الموت وخرجت من الموت ولكن لحد الان نبحث على الموبايل متاعي اللي هو عنده قيمه كبيرة برشا برشا. فلهنا بالتجربة نقول لك أي صحيح، على الأقل في العشرية الأخيرة ولينا نشاهدوا نوعية الأحداث هذه اللي تتسبب أولا في البراكاج، وثانيا في حوادث المرور التي يستتبعها سرقة للمال. معناها لهنا كان بشي تعمل تكييف القانوني متاعك باش تجي تلقى أنه هي محاولة متاع اعتداء على الأشخاص كي تمشي النيابة العمومية، محاولة متاع قتل ولا محاولة متاع جرح، والحاجة الثانية هي سرقة المتاع. لكن في كل هذا أشكون يثبت؟ ما تعرف نحن ديما الأساس متاعنا باش نجمو نتبعو وباش نجمو نعاقبو باش نجمو قوموا بالزجر الكافي، يلزم عنا وسيلة إثبات هذوما ملح وطاح في الماء. كما كان يقول السيد العميد، يلزم نحن اليوم نتصدّى ويلزم تكون اليد متاعنا حارة وحارة جدا. نحن ديما نحكيو على كاميرات المراقبة. السؤال اللي نطرحه أنا اليوم، هل أنه على الأقل على بعد كل 200 ولا 300 متر في طرقات السيارة احنا مستعدين نجهزوا بالكاميرات؟ على خاطر لو كان تخرج المعلومة اللي الطريق راهو مجهز بالكاميرات، راهو حتى حد ما عاد باش يمشي ويعمد الى مثل هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة. شوف المواطن كيف بدأ يعرف فما في الطريق فما رادار، يقول لك غادي فما رادار، يخفض في السرعة. يعني آليات المراقبة والعقاب تخلينا دائما نخشى من هذا العقاب، فياليت احنا نحطوا السبل والتقنيات الكافية للمراقبة، وغادي تبدأ من بعدين العقاب كان ما تلقاش الجاني ضد مجهول، ويقعد البحث مفتوح ضد مجهول، ويقعدوا هذوما اليوم في صفاقس، غدوة في قبلي، غدوة في مدنين، وتستمر الحياة بالطريقة هذه. دونك هذه الظاهرة هذه لازم نتصدويلا. حبيت نقول كلمة أخرى، مثال شنورس في ملاحظة برقية، هذه الاعتداء المتعمد، يعني جاو بصفة متعمدة وحطوا دباب سبولار باش يرتكبوا أحد جرمين، إما براكاج ولا حظ. فما الصورة الثانية اللي هي للأسف شديد ما غير مقصودة، ولكن تتمثل في عدم الامتثال إلى الشروط التقنية للشحن. ش معناها؟ معناها واحد يبدأ مركب عنده بضاعة من تالي في الكاميون متاعه، ولكن يا إما مش رابطها بالقداء، يا إما رابطها بحاجة اللي هي ما تشدهاش. أنا منذ 3 أيام في الطريق للمهدية، الرافد بيبز الجازوز لبوات ذكاء لكنات كلهم طاحوا على الطريق. هذا مش مقصود، ولكن زادة كيف لازم فما طريقة لمراقبة آليات الشحن، على خاطر مش معقول إنسان يحط البضاعة متاعه بالطريقة هذيك وما يتحملش المسؤولية متاع شحنها. كيتيحوا بطريقة غير مقصودة حتى هم ينجموا يتسببوا في الحوادث. معناتها على هذا الكلام اللي نجم نقوله في الخلاصة، اللي هو ضرورة المراقبة ولهنا وضرورة الزجر في مثل هذه المسائل. ما تخرج الكاميون وما تعبي الكاميون كان ما تبدأ ممتثلة إلى القواعد التقنية للشحن.
1: فعلا ديجا قبل بنهار انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بقوارير الغاز طريق سيارة للأسف. تونس سوسة تونس بليتو. دونك ردوا بالنا، وخاصة أنه سيد العميد ديما تقولنا ما نقربوش برشا من الكمين.
4: صباح وطرود 3 كراهب، واحدة منهم مقلوبة على رأسها، وزوز أخرين مضروبين مسكين، جاي من الخارج مشيت كرهبته، والاخرى معنا كرامبولاج وين في اخر طرود. تصور يدازوا كل حلال، فهمت علاش انا علاش فم والمشين تحليق راهو انكر ويابل ردوها كاتر فوا، وباقي يا اخويا شيء غريب يا ولدي. اتقوا الله يا راي، الفوا اربع صفوف مش 35 صف، هم اربع صفوف، اربع كاتر فوا يحبوا ردوهم 35 وكل يدازوا ابعد انت وهو في الاخر نتيجه وتقلبوا 3 كراهب عليه.
1: وخاصه الاكثريه نتاع الحوادث اللي قاعده تصير بسبب ناس اخرين. يعني شخص يبدا يسوق على روحه ما يعرفش على روحه كيفاش يجيه البليل. لطف يا ربي، ان شاء الله ربي يحميكم اصدقائنا اللي تسمعوا فينا في التاكسيات، في كرهبكم، في وسائل النقل، الكل سيسر واحكم، ربي يحميكم وربي يرزقكم. ان شاء الله نهاركم زين. فاصل وهنا جايين.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
6: بيبليسيتي.
7: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل، وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: تعبت وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي خيم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور ماتزارو ميلانو.com. ماتزارو ميلانو العلامة الاولى في تونس.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود، لامود بور توس.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 52 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان، ومواصلين في توب ريتش في موضوعنا الثاني. الحقيقة نحكيه على فيديوهات وإلا فيديو وصور تم تداولها بكثر على وسائل التواصل الاجتماعي. على ما يبدو حسب ما قالوا بطبيعة نحن معناش الرواية الرسمية، في انتظار الرواية الصحيحة شنو اللي صار بالضبط من عند الجهات الرسمية. فيديوهات تحكي على عركة بين كناطرية، بين على ما يبدو حسب الفيديوهات اللي موجودة أربعة معناها شاحنات، فما دز وفما لز وفما ضرب وفما دونك ما نفهمو مش عارفين بالضبط الأسباب متاع العركة هذية. لكن هيت نقرأ لكم بعض العناوين متاع المواقع الإخبارية شنو اللي كتبت. في مثلا كرامة اف ام، سبيبة معركة بين كناطرية تسفر عن إصابة خطيرة. يونيفير نيوز، سبيبة معركة دامية بين الكناطرية تعيد ملف العنف إلى الواجهة. حالة احتقان وترقب معركة دامية ودهس بالسيارات بين كناطرية المصدر تونس. نحكي وزيد على الحدث التونسي، معركة طاحنة بين شاحنة تهريب في مدينة سبيبة بولاية القصرين. وسط الحديث عن سقوط عدد من الجرحى، الحقيقة فيديوهات أثارت الجدل برشة تساؤلات، مانيش عارفين الصحيح من الغلط، في انتظار صدور الرواية الصحيحة من الجهات الرسمية. سيد العميد،
4: والله كما قلت انت في انتظار، خاطر انا ما نجيبش نجازف باش نقول كلام على حاجه مش متاكده. وبالنسبه لي الفيسبوك عمره ما كان مصدر معناها خبر، ننتظروا الداخليه اش باش تقول. لكن اذا ثبت هذا فبلادي في خطر، هنقولها لك على مسؤوليتي. اذا كان ولينا معناها في وضحت النهار وفي الشارع سيارات تتناطح على خطر كناطريه تعاركوا بالحق، مؤشر خطير وخطير جدا. احنا توقبنا ولينا طبعنا مع كراهب نتاع الكناطرية من غير ترقيم. احنا كراهب تمشي غير ايماتريكولاسيون ويحوسوا في الشارع ويهزوا في السلعة ويجريوا في 150 و160 و170 ونتفرجوا فيها ونعرفوا. وانا ما نحبش، راني اكره اني نغطي شمس بالبلار. انا نقول قاعد الرفيه الشيء زاد على حده بالحق. الحكاية مش جديدة، الكناطرية ذوما ويعني السلع اللي دخلوا فيها وفي الطرقات الوطنية أقبل كانوا خايفين يمشوا في الليبيس توا. والله العظيم
1: على مرأة الجميع،
4: والله العظيم في الطريق الوطنية رقم واحد دبلوا عليها سبعة كراهب متاع تهريب من غير ترقيم. أنا هنا نولي نسأل شنو الحكاية، فما أسئلة يزمها نجاوب عليها. وكما قلت رانا من عام 56 وإحنا قال شنو قال، إحنا والله في التوعية ما جابش نتيجة. أنا قلت ديما ونعاود، إذا الدولة تحب ترتقي وتوصل المصاف الدول العظمى لابد من حاجة اسمها ديكتاتورية القانون. اللي عجبه ما عجبوش يمشي بلاد أخرى. احنا في بلادنا نحب نعيشه في أمان، نحب الأمور تكون قانونية، نحب القانون ينظم حياة الناس. القانون في كل المجالات لانه اليوم اصبح ملح خفيف كما قلت البارح القانون في تونس ولا معناها حاجه هكا سوبرفلو فهمت او فهم بلايص نطبقوا فيها في بلايص لا لا لا لا القانون بجميع اصنافه يطبق على الناس الكل لانه اليوم اقتصاد البلاد اكثر من 50% موازي ضر يعني كل من هو يخلص في البدين بتين ده ويخلص في الماء ويخلص في الضوء ويخلص في الخدامه ويخلص في السياس تضروا ليش هذوما عباد ما يخلص في حد شيء هذوما ناس عندهم بيوت بالفلوس وانا متاكد من كلام اقول لك فيه معلومات صحيحه عنده بيوت بالشيفون بالفلوس دونك يا خويا والفلوس راك تطيح في عباد ما في عباد من نوع هذا تولي خطيره نجمع بها كل شيء اذا على الدوله التونسيه ان تراجع نفسها وقيد باش نبداو نطبقوا القانون على الناس الكل وكما قلت لك الخوف راهو الخوف معناها لا مكان له في مثل هذه المسائل الخوف هنا يولي خاطر ثم مصير دولة كاملة مصير شعب كامل وهك تشوف المنظر المنظر إذا كان هذا توا صح بأس المصير شنو الكرهب تتناطح وعبد تضرب في عباد بالكرهب وفي وضحت النهار في قلب البلاد إيش معناه مهما كانت الأسباب هذا دليل لأنه ما عادش يقدروا حتى شيء ما يهمهمش هذا هو اللي يخوف توا
1: متر
5: والله إيش باش نقول لك نورز معناتها بكل أسف احنا نقوله ولهنا بكل تحفظ لأنه الخبر مش خبر رسمي نحن نتعطاه معناتها مع ربما أخبار غير رسمية ولكن كجواب المعلومة تقول عركة تاع شاحنات تهريب في سبيبة من ولاية القصرين وانت تحط لنا نقطة استفهام صحيح خاطر لهنا سيد العميد يأكد كل مرة يتكلم على ديكتاتورية القانون أنا هنا نقول اللي باش نأكد لك سيد العميد راهي القوانين لهنا موجودة كي نحكيه على عرك ونحكيه على كناطرية ونحكيه على تهريب لهنا أنت قدام تكييف قانوني لثلاثة جرائم العركة فيها اعتداء بالعنف وفما التهريب وفما الجرائم اللي هي الديوانية اللي هي جي تطالها يطالها القانون معناها راهي القوانين موجودة لكن المشكلة متاعنا مش مشكلة قوانين راهي المشكلة متاع الكشف على هالشبكات هذية أنا طول هنا السؤال اللي نطرحه ناس صوروهم والناس رووها هالعركة هذية وعلى مرأة ومسمع من الجميع فينهم هذا متوى سؤال قانوني هل تمكن هؤلاء الأشخاص من الفرار ولا هما معناها على ذمة العدالة هذا هو السؤال اللي ننتظروه على خاطر للأسف الشديد في العديد من الأحيان نلقاه هالواقعة هذه الإجرامية متكررة راي مش كان مرة ولكن بعدين نقعد نروج عليهم وبعدين نلقاهم حتى لما يحال الملف على المحاكم يحال هؤلاء بحالة فرار أي نفر ومن أي طريق نفر هذا هو معنى السؤال لو تثبت الواقعة هذية أنا نتسائل على الآليات متاع جلب هالناس هذوما وإيقاف الناس هذوما اللي ما وصلوا عملوا هكاكا كان لهم عندهم أم بلان معناها خطة اللي هي للهروب وخطة لعدم الوقوع في فخ القانون
1: فعلا مترو نحن موضوع نتابعوه بالطبيعة على مدى الأيامات الجاية في انتظار معناها صدور بلاغ رسمي وإلا توضيح رسمي من وزارة الداخلية وإلا الجهات المعنية بخصوص الموضوع توا نمشيو لأخبارنا مع زميلتنا بهيرة عوجي من بعد فلاش سبور مع زميلنا محمد أمين خانوش نرجع بعد في ساعتنا الثانية من ناس الديوان ما تبدلوش لفريكونس متاع ديوان اف ام
10: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
11: Publicité.
12: سيف سني شعر في هنا
13: مليش قولي في أقوى بلاش في القنطار ويحمم سوسة وجديد أحلى سنسانسيون للعباد في أطول دوبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة مخليف القوي والريسترو والبيسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون عشان له أقوى بلاش تبحبح وجيد تبحبح
14: تدلل تدلل
15: شنو نحضر قبل القرايه ولا المولد المولد ولا القرايه في شيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
14: تدلل
16: جيان ايام دللنا للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
17: ديوان افام فلاش نيوز.
18: موجز الثامنة، ديوان افام، صباح الخير. الجامعة والعمل المناجم تصدر برقية إضراب بثلاثة أيام 1 و2 و3 سبتمبر القادم بشركة فصفة قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية. والجامعة ترجع قرار الإضراب إلى تعطل المفاوضات وعدم الاستجابة لمطالب العمال، مضيفة أنه سيتم مراسلة الإدارتين العامتين لشركة فصفة قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية للمطالبة بصرف منحة العودة المدرسية والمكافأة السنوية وصرف تسبقة قيمة 600 دينار على المنح والأجور قبل تاريخ 5 سبتمبر القادم. رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي يعلق إضرابه عن الطعام والدواء بعد 5 أيام من بدايته بناء على توصية من الطاقم الطبي المباشر لحالته. وذكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان لها أن موكلها استجاب لطلب الطاقم الطبي المشرف على صحته في المستشفى، وأكدت بحقها في زيارته وحقه في اللقاء بعائلته ومحاميه والمطالبة بفك العزلة عنه وفق ما ينص عليه القانون. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن الغنوشي بدأ إضرابه احتجاجا على فرض عزلة تامة عليه عقب نقله إلى المستشفى قبل 12 يوما. الديوان الوطني للأعلاف يعلن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحظر في مستوى 866 دينار للطن الواحد، وبالنسبة للبيع بصفة مؤجلة حدد السعر ب 868 دينار للطن بالنسبة إلى أجل خلاص ب 45 يوما، و 871 دينار للطن في أجل 60 يوما، و 874 دينار للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمانا بنكية. كما حدد سعر البيع ب 874 دينار للطن في أجل 45 يوما، و 877 دينار للطن عند أجل 60 يوما، و 880 دينارا للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخلاص. مصالح والإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات تعلن في بلاغ لها موجه لكافة المصدرين للمنتوجات الغابية أنه في إطار الحفاظ على الثروات الغابية فإن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر أو المخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات مع تباين الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقب الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتوجات الغابية المعدة للتصدير. وزارة الصحة تعلن أن كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري وناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026 بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار، أن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى اليوم بداية من الساعة 8 صباحا، وستنظم هذه العملية في حصتين متتاليتين حيث ستخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. كما أعلنت الوزارة أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلب الأجانب ستنطلق غدا الأربعاء. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يكشف عن 3 استراتيجيات تعتمدها إدارته للتعامل مع إيران، مؤكدا تشديد الضغط الاقتصادي والسيطرة على الأصول الإيرانية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح ترامب أن الاستراتيجيات الأمريكية 3 تتوزع بين المراقبة عن كثب ومتابعة تدهور الأوضاع الداخلية في إيران والخيار العسكري المباشر عبر ضربهم بقوة شديدة. البرلمان التركي يصادق على تشريع وصفه بالتاريخي يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني عبر وضع إطار قانوني لإعادة دمج مقاتل الحزب في المجتمع. نهاية الموجز الإخباري. محمد أمين خانوش الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
19: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
20: صباح النور. اهلا بكم بالله. ماناجي اللاجويني بصفه رسميه تم الاتفاق النهائي والرسمي على تولي مهمه المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم التونسي. منتظر انه يوم الجمعه باش يكون فما اجتماع في مقر وزاره الشباب والرياضه بحضور الوزير والجامعه من اجل الاعلان على فريق العمل اللي باش يكون معاه بصفه رسميه. محمد بن حسان باش يكون موجود في خطه كمسؤول على تعيينات حكام الرابطه الاولى والثانيه. كذلك رياض المسعي، يوسف الاسراري، مراد بن حمزه، وكذلك الحكم الدولي السابق محمد المد باش يكون في خطه مسؤول على تعيينات حكام الفار. في انتظار فقط الإعلان الرسمي بشكون نهار الجمعة بعد الاجتماع الوزارة. آخر أخبار الميركاتو، موضوع انتقال عبدو سيدي للنادي الإفريقي. فريق الهلال بنغازي رفض فسخ عقده مع سيدي بعد ما قام بخلاص مستحقات الملاعب في الأجال القانونية والمقدرة بحوالي 90,000 دولار. وهكذا يكون الفريق الليبي تفادى مسألة أنه سيدي غادر مجانا ويفسخ من طرف واحد. بحسب معنا من معلومات فأنه رئيس نادي الهلال بنغازي اشترط ما لا يقل على 400,000 دولار من أجل بيع سيدي. نذكر أنه سيدي كان عنده اتفاق رسمي ونهائي على الإمضاء مع النادي الإفريقي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حرة، على أساس أنه باش يفسخ عقده مع فريقه الحالي هلال بنغازي. موضوع اكيد يبقى للمتابعه. واصلين مع النادي الافريقي، من المنتظر ان اليوم المدافع المالي اسماعيل سيمبارا باش يعمل فحوصات طبيه جديده من اجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص انتدابه بشكل رسمي. سيمبارا كان اجتاز يوم امس الفحص الطبي الاول، اليوم الجزء الثاني من الفحوصات، وبعدها باش يتم اتخاذ القرار الرسمي والنهائي. ذكروا ان الافريقي اتفق بشكل رسمي مع سيمبارا مدافع الملعب المالي على عقد لمده 3 مواسم. الملعب التونسي رسميا بركات الحميدي أمضى يوم أمس لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال الحر بعد فسخ عقده مع ناديه السابق فريق عزام التنزاني. بركات الحميدي لعب في وسط الموسم الفارط مع نادي ديالا العراقي قبلها مع السي اس اس، وكذلك الملعب الجيبسي قبل ما يقرر مغادرة نادي عزام في صفقة انتقال الحر إلى الملعب التونسي. رسميا المهاجم السابق نادي الزمالك المصري سيف الجزيري أمضى يوم أمس على عقد لمدة 2 مواسم مع نادي حتى الإماراتي. نذكر أن نادي حتى كان صعد الموسم الحالي للدوري الممتاز الإماراتي، وتعاقد زاد نادي حتى مع لاعب المنتخب الوطني فراس بالعربي لاعب نادي الشرق الإماراتي ونادي عجمان سابقا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
19: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
21: 9.2.

تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: FM. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 18 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. نسلم عليكم، تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا توا في الاستماع، تحياتنا لكتيبة ناس الديوان، شكرا على المتابعة. نمشيو تسويت لي لايك ديزلايك
2: لايك لايك ديسلايك.
1: نحكيو على بلدية القيروان اللي قامت بدعوة المتساكنين وأصحاب المحلات بطلاء أوجهة منازلهم ومحلاتهم باللون الأبيض والأزرق بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في بلاغ لها لسنة 2026. يدعو الكاتب العام لبلدية القيروان كافة المواطنين وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم والتجار والحرفيين إلى المبادرة بتبييض وجهات منازلهم ومحلاتهم باللون الأبيض ودهن النوافذ والأبواب باللون الأزرق المميز لمدينة القيروان، وذلك لإبرازها في أبهى حلة، خاصة أنها تكون بهذه المناسبة قبلة الزائرين من كل مكان، ومتأكدون من حسن تفاهم الجميع ومساهمتهم في الرقي بمدينتهم إلى ما هو أفضل. نبدأ معك متر، لايك ولا ديزلايك؟
3: لايك لايك لايك.
1: بيه
3: شيء مشرف جدا الحقيقة أنه نحن ديما في المنطقة والخطاب متاعنا نحرص على النظافة بصفة عامة، معناها النظافة مهمة جدا، والدهن متاع الديار والمنازل هو أبهى مظاهر النظافة، أنه البيت هو شرفة الدار، معناتها أنت تعرف بروحك من خلال نظافة الدار متاعك. فأنه البلدية تدعو السادة المتساكنين متاع مدينة القيروان أنهم يزوقوا يدهنوا المنازل متاعهم باللون الأبيض وباللون الأزرق، هذا من نجم كان يكون مشرف جدا، كيف ما كنت تقول أنت ناهيك، وأنه القيروان تستعد إلى استقبال الوفود من البلاد التونسية وحتى يجيون ضيف من برا، تكون القيروان عاصمة مزيانة كما تعودنا عليها. أنا الحقيقة هي بمناسبة عيد ديني، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن أنا نقول اللي المسائل هذه وخاصة منها الحرص على النظافة ما يلزمهاش تكون موسمية، معناتها أنا نقول I like، ولكن نتمنى أنه علنا وعسانا نتعودوا أنها تكون هذه تقاليد لا تقترن فقط بالأعياد، ولكن مثالش كي جاتنا في الأعياد إن شاء الله يمنا لكل أعياد نحن نفرح بها ونثمنوها، ولكن قولوا ياريت اليوم اتدهنت واليوم اتزوقت، ولكن من غدوة بعد ما يفوت المولد النبوي الشريف نحن نستحفظوا بك المكسب أذاك، على خاطر بغض النظر على المدينة هذه ولا غيرها نحن ساعات نستعدوا للعيد، نقوموا بما يجب أن نقوموا به في الأعياد، ولكن بعد كي يمشي العيد نعود نلقاو رواحنا في حالة امتع بين معقفين، ربما استهتار بالمكاسب. فالعيد ان شاء الله يكون عيدين، وان شاء الله يكون المولد وما بعد المولد.
1: تفاعلا بالموضوع هذا الكتيبة مثلا ناكسوس يسأل الدهن على شكون، نورمال مو على الحساب الخاص يا ناكسوس. بالنسبة البوسعبية تقول مبادرة جميلة، أسامة النجار تحيتنا ليك يقول لايك، فاموس يقول فكرة جميلة جدا، ومبيض الله يقول زادة كيف فكرة جميلة. تحياتنا لكم وشكرا على تفاعلاتكم في مختلف مواضيعنا، كسوسوا في لايك ديزلايك وإلا مواضيعنا ولا روبريك الأخرين. ذكرنا مرام وقتش هو المولد النبوي الشريف.
4: الحسابات الفلكية في تونس تقول أنه يوم المولد النبوي الشريف بش يكون 25 أوت 2026، ما يوافق 12 ربيع الأول 1448 هجري. ملاحظة بسيطة أنه يبقى تاريخ هذية فلكيا في انتظار التأكيد الرسمي نهائيا برؤية الهلال من قبل ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية. نورس
1: شكرا لك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير من توا. سيد العميد، لايك ولا ديزلايك؟
5: شنو لايك؟ المفروض رأي هذية رأي وطابع تونسي، شوفها عملناها في سيد أبو سعيد، والمفروض في ولايات تونس الكل بتبات الحال تدريجيا، لانه المواطنين بعض منهم ما عندوش الامكانيات، خاطر ديهم راهو شده دار، نتكلم على فوق 5 ملايين باش تدهن دارك. دونك بشويه بشويه، لكن اللي باش ينظف هكا يحط في باله ما يعملش هالالوان اللي نشوف فيها توا جري وترشنيه لطفة، الالوان غامقه، ولا احنا بلادنا بلاد زاهيه وبلاد شمس صاعقه كل شيء اكل يم يدهن بلاك حرب غلطين، لك حراه الى بسورب يمتص اشعه الشمس ويرد دارك، يردها لك كيما البيت مكيف، يردها لك نار من داخل. احنا بطبيعتنا في بلاد سخونة يلزمنا اللون الابيض وشوية ازرق كل الزينة نتاع تونس اللي الجمهورية حق الكل تمشي تنسج على المنوال سيدي بوسعيد باش تبدا موحدة وتبدا عنا طابع طابع لتونس يعني الدنيا خضراء بالجر ولكن المباني تكون بيضاء وزرقاء وتشوفوا المنظر الجميل احنا المدن اللي عملوا شيء هذايا محلاهم بالحق خاطر سي يونيفورميتي وظاهره اللي بالمدينه عندها طابع انا ان شاء الله نتمنى انه مش لايك برك نتمنى انه يتعمم والقروان انا اكثر من الناس اللي استطاب لي فيها العيش انا خدمت فيها عامين اكتشفت اللي هي معناها مدينه رائعه مدينه تنجم تكون يعني قطب سياحي كبير يعني السياحة منزية وقتنا نتكلم على راهي بلاد أسطورية معناها بلاد يعني كانت بداية انطلاق الإسلام في شمال أفريقيا راهي بلاد الألف جامع بلاد جامع عقبة ونافع بلاد معناها البروطة بلاد يعني أسواق المنظر تاع الأسواق التقليدية اللي فيها بلاد النحاس بلاد يعني راهي القيروان ما خذتش حظها وجاء وقت باش نتلاهو بها ونردها قطب سياحي وهذه أول خطوات كونه نوحدوا الزينة متاع البلاد ونخرجوها في أحلى مظهر
1: وهم جدا أنه بعد الاحتفالات متاع المولد النبوي الشريف ما نشوفوش المظاهر متاع التلوث اللي بدينا بها من أول نهار بربي مثالش معناها تاكلوا حاجة تشربوا حاجة الباعة كيف كيف معناها الحاجات اللي تقعد هذيك ماذا بينا ساشي معاكم تلموها وتردوا بالكم وتحافظوا على نظافة بلادكم مش على خاطر جايكم زوار مثالش من الوقت هذيك مريقلين ومنظمين وما فماش تلوث ونظافة ونظام وغيره ومن بعد نشوفوا مشاهد مالوغوزمون نشوفوها كل عام بعد كل احتفالات بالمولد النبوي الشريف نتعديو الموضوعنا ثاني في لايك ديزلايك ونحكيو على مطعم سياحي في الحمامات اللي يمنع منعا باتا دخول الأطفال أقل من 18 سنة لبيع المشموم وكل مخالف يعرض نفسه لتتبعات عدلية نبدأ معك متر لايك ولا ديزلايك
3: والله شنو بش نقول لك أنا هو ساعة قبل ما نقول لايك ولا ديزلايك قول الظاهرة هي تو انتشرت معناها لهنا أنه يدخل طفل صغير ويجيب لك مشموم هذا قانونيا خليني نحكي على الأقل بصفتي امرأة قانون هذا يتسمى تصرف فضولي كان مش نقول لايك ولا ديزلايك معناها عجبني ولا ما عجبنيش هنا لهنا مش بش نحكي بعجبني ولا ما عجبنيش أما بش نحكي بمنطق المسألة قانونية ولا غير قانونية لهنا تعودنا وعادة وليت أنهم يأمون الفضاءات العمومية يدخل النزل يدخل المطعم وهو ينجم يعني تيقتات منه المسألة ذي راهو قانونيا هذا ممنوع لأنك ما تنجم القدمين متاعك تطأ مكان مع عمومي إلا إذا كان أنت كنت متعاقد مع السيد اللي هو مولى المكان في ظل غياب عقد يسمح لك باش تدخل وتبيع فراك أنت متنجمش تدخل وتبيع إذا كان سكت عليك المرة الأولى والثانية تولي أنت في حكم العادة يولي عنا عرف أنهم جماعة هذو ما يدخلوا فأنا الحقيقة كان باش نتقول بمنطق لايك ولا ديزلايك لأني باش نقول لك راني منجمش نعطي موقف من الحاجة هذية بمعنى المشاعر يعجبني ولا لا أما نعطي موقف القانون اللي هو أراه تصرف فضولي معناتها هذا ما ينجمش يكون معناها ملزم لصاحب المطعم

0: فيه يخلي يعني بعض المطاعم يقول لكم يدخليش خير خاطر ثم انتميتي ثم ناس تحب تتعشى باش كل ما تكون يقلقها فهمتي. وهو فهمتي كما قلت لك اما والله هو مراي الفكره مش خايبه من الاول اما هما اللي ضروا روحهم خاطر ولاو كما قلت لك كل لصقه يعني ما قال لك لا قولوا لا يمشي على روحه
1: اي البعض منهم
0: البعض اي ما قلت لك عاد هي ارنبت كره على حلوف تعرفيش انت هذه مثل تونسي راه ارنبت جر على على كل حال انا نقول اللي ديما الامتثال للقانون القانون التونسي راه يمنع عن النوع هذا من المهن يمنعهم نعم يمنعهم وثبتهم ثبت مع الماتر خاطر نذكر خويا في الشرطه قال لي راه مع جات وقتها نذكر قبل 2010 تعليمات هالنوعيه نتاع المهن اللي بالطريقه هذه وبالالحاح هذا يمنعهم في تونس
2: هو بالنص
1: جوستومون انا باش نسالك
0: ماتر تصرف الفضولي قلت لك هو انا راني مع القانون مانيش انا
2: سي تاناك دو جيستيون فولونتير تصرف فضولي راهو هذا ما يمكنش باش يلزم على خاطره ما يجيش في اطار اتفاق جيتني وتفاوضت وقلت لك اي مرحبا بيك تدخل للمطعم من الساعه 8 للساعه نص الليل تبيع على روحك في اطار ضوابط معينه كما كان يقول السيد العميد تجي تعرض خدمتك قال لك لا تمشي على روحك انا تصير في اطار مفاوضات لك فوضات فهذا يعد تصرف فضولي ولا يمكن أن يلزم صاحب المطعم اللي هو يكون مشروع له ومن حقه أن يقول له تفضل أخرج البرة معناتها قانونيا المسألة هذه راهي لا يمكن أن تكون إلا في إطار اتفاق بين صاحب المطعم. تبقى نحن كما كنا نقول وانتم تعرفوا مصادر القانون كان بسطوها هي التشريع المكتوب والأعراف العادة والعرف في المادة التجارية راهي تنجم إلى مستوى القانون قد ما نخليهم ونحن وقد ما نقبلهم يولي كيني فما عرف متعجيها يسمى مح الجهات اللي هي بحرية واللي فيها الفل والياسمين تلقى فيها معناتها كان تمشي ربما البلايس ما تلقاش فيها الحاجات هذيك الفل والياسمين ماكش باش تلقى لكن في إطار الجهات اللي هي عندها هكا النباتات هذيك ولات عنا أعراف اللي نحنا يدخلوا الناس هذوما للمطاعم. ولكن الكلمة الأخيرة اللي نقولها راهو أن القانون والنص التشريعي لا يسمح بمثل هذا السلوك إلا في إطار الاتفاق خارج الاتفاق لا يمكنه تعمد البيع من في إطار غياب موافقة صاحب المطعم
1: إلا في إطار اتفاق وبربي حتى كي يجيوكم كي تبدأوا في أي مطعم وإلا أي بلاصة مثال شراء ما تكسروا لهمش خاطرهم قولوا لهم لا كما كان يحكي هو سيد العميد فما البعض الحقيقة يشدوا الصحيح ويكبشوا باش تشري وكذا أما مثالش أحكي معهم بالسياسة ما تقول لهمش كلمة معناها تكسر لهم خاطرهم وأسلوب يكون لطيف معناها ما توجع لهمش قلوبهم خاصة أنه فما البعض منهم راه محليهم يبدأوا لابسين الشاشية لابسين هنديم محلي ويبدأوا يخدموا بالحق باش يعاونوا عائلتهم كما في الصيف توا مثلا ما يقراوش تبدأ عائلتهم على قدها كما الشخص الطفل الصغير كان تتفكروا حكينا عليه في بوزيتيف فايبز اللي يبيع في الفريكاسي والبامبالوني وقتها في الشط متاع البحر في واحدة مشطوط بنزارة زيدة بالحق لو فما صغيرات صحيح نحن ما نحبوش وما نشجعوش على تشغيل القصر وما نحبوش معناها مظاهر كما هكي أما راو فما صغيرات بالحق يخدموا باش يعاونوا والديهم يبدأ أبوه وإلا أمه متوفين وإلا مرضى وإلا وضعيتهم المادية على قدها مثالش نجموا تشريوا من عندهم مرة اثنين ما تكسروا لهمش خاطرهم ما تقولوا لهمش كلمة توجعهم على خاطر ربي يعلم بيهم هذوكم مصباح بكري حتى لتسيح يبدأوا يخدموا توا 8:32 دقيقة فاصل وهنا رجعينا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: ببليسيتي
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
6: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
7: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
8: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاونا

0: سوقكم يولي كيما جاونا، مرفق مساهل والكل بروموات.
1: مونوبري ديما معك.
2: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت hqa.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
4: 8:33 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان. شكرا على المتابعة، نسلم عليكم وين ما كان يوصلكم صوتنا. تحياتنا للناس الكل، تحياتنا للي يتفاعلوا معنا في مختلف مواضيعنا، وبطبيعة على رأسهم الكتيبة كما العادة باش تتفاعلوا معنا في كويزات الغنيات. هو اليوم مش معنا محمد سعيد لكنه حضر كويزات الغنيات وبعثهم لندو، دونك اليوم ندو هي اللي باش تعدي لي كويز متاع الغناية. هات نمشيو توتسويت لي كويز. نبداو بسيد العميد، يلا ندو. سهله

0: طاير
1: قريبة قريبة.
0: عن وين ضاع عليا؟
2: والله العظيم على ترتوش نسيت.
0: هيا هيا صحيها نادي ولا صحيح.
3: هو ملحم بركات؟
0: لا لا
3: لا ها مش مالك يا حلوة مالك.
4: أي أي برافو برافو مرام
3: مالك.
4: صباح
3: يا حلوة
5: مالك يا حلوة.
3: أنا سمعت بصوت ملحم بركات.
0: أنت صباح فخر
3: صباح فخر يا برافو مرام.

0: برافو مرام، برافو لحبيب بن صالح اللي طلع نورمالمون طلع الأغنية هو لول. زيد ثبت معايا كان هكا مرام.
1: سيميا
0: سليتي
1: قلت لي هو صبيح فخري، وبعدها فدوى بيبي صبيح فخري صبيح فخري، وبعدها حبيب بن صالح
0: طلع الأغنية كاملة. دونك تحياتنا لسامية سليتي، فدوى ديلي بيبي، وعلى رأسهم حبيب بن صالح حبوب اللي طلع الأغنية. ندو نمشي والمرام توا ولا به متر راي نمشي ولا المتر نجيتي
2: سهلة محمد عبد الوهاب
0: من غير لي

0: وذي لحن معروف بتاع البصمة. سامحي صرت حبها هي، قدموا لها ياسر تحية
1: وردة هذه
2: هي. مرامي من الزمن الجميل متراي هي اليوم عاد ماكش في فور ماكي البارح
1: وردة وردة
2: اي اي الغنية سيد عميد اي
1: برا جوج على وردة
2: الغنية هي
1: سايبة
2: في يوم وليلة برافو برافو

0: تحياتنا لسامية سليتي اللي قالت وردة فدوك إف كيف ستيفان وردة أحلى وردة سامية فدوة ديلي بيبي بي في يوم وليلة سامية سليتي طلعت دونك برافو سامسوم دونك شكون نمشيو تحياتنا زادة لأسامة النجار بي ندوة مرامة
1: أم كلثوم
2: أم كل لحظة ألف ليلة وليلة
1: لا لا
2: ليه خليني نطلعها بلي خليني نطلعها يسر معروفة اللي
0: قلها
2: فيها في الفيديو عظمة على عظمة يا سيد
1: شو اسمها يا ربي
2: مش ألف
1: ليلة لا ليلة ليش ليلة حب لا لا
0: لا لا
1: لحظة لحظة
2: ما هيش اسأل روحك
1: لا ما لا ما هيش
0: لا
1: في إيه؟
0: ترازي دعتي
2: انت عمري
1: لا لا لا لا لا لا
2: غدا
0: لا
1: مش فكروني
0: لا
1: لحظة خدنا
3: مش نكملوهم
2: مش نعددهم الكل
0: حتى الكتيبة طلعوا كان أم كلثوم ما طلعوش
1: الأغنية لا لا
0: لا يلا يلا يلا شي هيا
2: صعبة شوي هذي والله أمل حياتي
0: يلا ندوي
1: بعيد عنك
0: هكا تو تنسيوها
2: يا عزة

0: تحياتنا لأحمد بيدول يطلع الغنية بعيد عنك من أم كلثوم. نرجع لسيد العميد وهي تعطينا ندو الغنية الثانية. تحياتنا للدكتور محمد سليم العقلي.
1: ماك سهلت لك عاد
2: هذا هو جرب الصوف.
0: اي
2: غني ما نحضمش على أسامي نتاع غني كل ما نحضمش أما نعرفه جرب الصوف.
0: لا لا بن سلمى برافو طلعت الغنية. يلا ندوة عطينا
1: لا حبيبي
0: لا عطينا ندوة برافو مرام
3: ولا تخبى

0: كتيبة من الغنيات اللي بشي تعديوا اليوم في الكويس نجموا تختاروا واحدة منهم بتسمعوها التسعة بعد أخبار التسعة. ندو نكملوا مع الأستاذة نجاة البراهمي. هي لازمك تطلع عبتوه
1: إن شاء الله
0: سهلة. تحياتنا زادة للدكتور
2: عبد الحليم
0: برافو حبو بن صالح. حبيب بن صالح
3: انا اقبلها بكل
0: بيان سور سيد العميد نحكيو على الكتيبة.

0: يلا ندور كملوا به أغنية لي تقول لي سيدة المخرجة هاي تنزل اللي كان من قبلك عطني ذو أغنية سيلة بارشة ناسي عجرة
1: سامية سليتي برافو
2: نقعد جهري
3: نقعد جهري سيلة طلع حاجة

0: قديمة. كان مؤخرا في كارتاج وعمل حفلة رائعة جدا. ناي شايف
1: تامر عاشور.
0: ناي برافو.
2: شكون
0: الأغنية؟ الأغنية شنو؟

0: تحياتنا لبن سلمى، قالت تامر عاشور، احمد بيدو كيف كيف، فاتن نفزي كيف كيف،
1: صحه يا جماعه.
0: بن سلمى اللي طلعت الاغنيه تسلم تامر عاشور، بعدها سامية سليتي، تحياتنا ليكم. ندو
1: مين طلع هذا؟ وقتش طلع؟
0: لا لا سيد العميد مشهور،
1: صوت جميل، فنان أول مصري. مرة اول مره سمعت اسمه.
0: لا لا فنان مصري معروف، وعنده
1: معروف
2: السيد العميد، عنده صوت يعني حتى في الطربي نتوقع نورز، يعني عنده صوت جميل جدا.
1: علاش تو هذا؟
2: هو من نفس جيل شيرين عبد الوهاب وإليسا و...
1: هك اسمه تامر عاشور معروف.
2: ايه اسمه تامر،
1: تامر اي ما تقولش ساعات، هما ما
0: هو ديجا الفنان تامر عاشور تحصل على عده جوائز وتكريمات بارزه مؤخرا، ابرزها جائزة ميريكس نجم الغناء العربي من حفل ميريكس دور في لبنان، بالإضافة إلى حصد جائزتي أغنية العام على مستوى الوطن العربي وأفضل أغنية مصرية عن أغنية هيجيلي موجوع في حفل بليورود العربي.
1: طيب أنا نسمع في الإذاعة من الصباح لليل 24 ساعة نهار كامل. السيدة ذي عمري سمعته مين يطلع هذاك
0: الدار، وعمل كومبلي في مهرجان كارتاج، والحقيقة أثار إعجاب كبير في الحفلة
1: هو
2: من نوع اللي يغني أغاني شجنية. سيد العميد والله فرصة لك تشوفه، عنده صوت جميل
1: غريبة.
0: نكملوا ندو مع شكون؟ مع معي أنا بي مع سيد العميد
1: بري تونسي.
3: يا دار الحبايب،
0: شكون شكون
3: الهادي القلاب؟
0: برافو ماتر، برافو رجعت، سي بون رجعت شديد زمام الامور.
1: انا غالب انا بزيد نفكر انا نعرفها ونعمليه.

0: فكري خوني كيف ما كنتي، لكن قلبي يحبك انتي.
1: الغنية هذه نورز ما تموتش من جيل لجيل، باش تبقى ديما عندها طابع الجميلة متاعها، وباش يبقى ديما فما تفاعل معها، باش يبقى ديما محفوظة.
2: صحيح. يلا ندو، شكون نمشيو بيبي نخرجوا فاصل وهنا راجعين.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
4: بيبليسيتي
5: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول، ولي غوميز يوصلوا حتى ل 50%. سبور ولا شيك، بار ولا صغار، ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال. يو اس بولو لاكوست خاك صغيرهم، مي لافاش تستناو يجيو بحدينا في واحد من لي 8 مجازان تاعنا في تونس، سوسا وصفاقس، ولا ادخلوا على سيت ويب totosport.com.in وخليو جوكم ديما كول.
3: نسمع صوتك، تسمع
6: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
3: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. خلي السام فايبس في الأب وعيش سيفك أم بلانخور، حفلها بليز وجوة بحيرة، وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السام فايبس على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 48 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان، ومكملين في أجواءنا وغنينا غنية المرام توا.
1: أي
2: قولي توا
1: مشاعر
2: ليل
1: شيرين ليل.
2: استنى

0: مرام لا ما تخزرش للريجي
1: لا للغش
0: ما تخزرش للتليفون وخزرت للتليفون انت تا وصاي وما كنتش باش تقولي
2: هذاك ما يحبوش
0: ما يحبوش سيد العميد الشيء
2: لا عندي انا
1: مانيش بخي نغش ليه والله
0: برافو
2: برافو
0: العايدة عايدة طلعت الاغنية
2: وانا مش مستعرف بيه
1: شكون
2: السيد هذا اللي يغني
1: اللي يغني
0: طلعته انت
1: شكون
2: عرفته اكل يضرب الصحابي الكسر
0: هاي هاي
2: لا اخلاق لا لا لا دي لا مثال يا عمر ذيب
0: برافو
2: انا نكره
0: سيد العميد طلع الاغنية سي بون هاي عمرو ذيب خلك
2: لا صوت لا ذات لا والله من التو مانيش فيها
1: سيد
2: لا لا مانيش فيها بشي انا اسمع اسمع صوت بس اسمع الخامة كعبالة
3: وسع بالك باي حاضر وسع بالك
0: سيد العميد عنده كعبالة
2: ما عندوش صوت خلاص
0: سيد العميد عنده جمهور ويحبوه
2: عنده جمهور نهار يرقصوا لهم فوق الرقص يرقصوا لهم هاو مشى هاو جا هاو مشى هاو جا
0: والاغلى مبيعا يعني في المهرجان
2: اغلى مبيعا عمل هذيك يعني الماكينه نحكي عليها انا فقط ولا صوت لا ذات لا اخلاق
1: شو سيد العميد هو في مصر يسميه الهضبه يعني هو عنده قاعده جماهيريه ولا نوره كبيره برشا
2: ظهر به 100 ما بيجي هضبه لا
0: يحبوه يحبوه يحبوه عنده غنيه محليه حقيقه سيد العميد
2: كل واحد وذوقه
0: كل عاده نقولوا الاذواق
2: كل تختلف. واحد وذوقه انا لا عنده صوت لا عنده شوف يعمل اللي يحبه راهو فما دي فينومين هكا يصيروا في الدنيا كلود فرانسوا كان اكثر واحد مشهور في فرنسا وما يعرفش يغني كعبه لازم اما كي تشوف اسمهم الكلودات وكرقيس وكجيني والعراء وكذا وعامل روحه ماكينه ولا هو الاول في فرنسا فقط هو ما يكسب حد شيء بالغناء هذا سي كلود فرانسوا
4: صابك ووعدك ووعد
5: يصير يقول اللي سماك غناك
2: سيدي ثم ماكينات تخدم انت ماكينات كبيره ياسر
0: باهي ندو شكون سوى الاغنيه باهي اغنيه لي جاي شيرين اللاجمي
1: ما تغشيش
0: علاش علاش

0: لا لا هي هي عم برنامج بالحق بنية باهية برشا. عرفتها شكون؟
1: اي شيرين اللجمي يعني قلت
0: روعة
1: تحيتنا ليها.
0: شوف حلاها تراثنا شفت
1: ام بيض الله طلع الاغنية برافو بن سلمى كيف كيف سامية سليتي وسامة نجار زيدة تحيتنا ليك به نكملوا مع اغنية الكتيبة ندو
0: يسكت خلي الكتيبة تطلع هاي
1: سهلة عاد سهلة بن سلمى برافو طلع الاغنية عطينا ندو

0: زياد غارسة والترهويجة
1: كأنه بانتور كأنه قاعد يرسم في تابلو تاع فهمتني خاطر بالحق راهو فن نتاعنا لازم تسمعوه مليح تسمعوا كلمات باش تعرفوا سي لا بانتور قاعد
0: جوستومون نخليكم تستمتعوا مع زياد غرسة وترهويجة ونرجعوا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان اقعدوا معنا ما تبدلوش لي فريكونس نتاع ديوان اف ام

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: Vous écoutez ديوان اف ام.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجزوة التاسعة ديوان اف ام. صباح الخير. الاتحاد العام التونسي للشغل يكشف عن دراسة اقتصادية جديدة تتضمن حلولا للخروج من الأزمة الراهنة وتقييما لآلية القروض على الشرف. تبقى للأمر عدد 148 لسنة 2026. والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أحمد الجزيري يقول ديوان اف ام إن المنظمة الشغيلة قدمت بدائل عملية لمعالجة التحديات التي تواجه التونسيين.
2: الأزمة هذه اللي قاعدة تصير رأي كله من سوء الحوكمة وعدم الرؤية وما ثماش إصلاحات كبرى. ما اللي نقول ديما نحب نبنيه تونس ملك الناس الكل وما هيش ملك شخص واحد. نحب نقول راهو الاتحاد راهو قاعد يتعافى والاتحاد اليوم مخرطيه راهو قاعدة تزيد يوم بعد يوم. وعلى المدى القصير مش يرجع الاتحاد للإشعاع نتاعو لأنه الاتحاد العام التونسي للشغل راهو ماهوش ملك شخص ولا ملك مكتب تنفيذي واحد راهو ملك الشعب التونسي ومستحيل الشعب التونسي يصيب الاتحاد العام التونسي للشغل ويخليه خطر ذاك راهو منظمة الناس تمشي الأشخاص تمشي أو المنظمة راهي مش تقعد شامخة ومش تقعد هذيك خيمة الوطن كما عهدناها وسيكون لها شأن كبير في المستقبل القريب إن شاء الله.
1: وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يقدم عرضا حول مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري ويؤكد على أهمية هذا المشروع الذي قال إنه يهدف إلى دعم الأمن الطاقي والرفع من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين مردودية محطة برج العمري بما يساهم في تعزيز التوازن بين الإنتاج والطلب وضمان تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية بصفة مستمرة وذلك على هامش الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي خصص للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. وحدات الشرطة البلدية قامت نهاية الأسبوع الماضي من يوم 7

إلى 9 أوت الجاري بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية. تولت خلالها في المجال الصحي تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وفق بلاغ لوزارة الداخلية. كما تولت وحدات الشرطة البلدية أيضا ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 137 آلة وزن و41 دراجة نارية و13 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. إلى الشأن الدولي، سلطات شرق ليبيا تعلن مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوز المنصوري إثر تفجير سيارته بعبوة نسفة في مدينة بنغازي. كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تؤكد أن التكتل يعتزم تقديم تمويل ودعم لعمليات الإنقاذ عقب الزلزال الذي ضرب كولومبيا أمس وأودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع إمكانية ظهور الشهيل محليا، فيما تهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر فيكون متموجا بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 17 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ناس الديوان. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ساعتنا الأخيرة نكملوا مع أحوال الطقس، من بعد توب أكتو، من بعد شوف محلينا، وبيان سور ما نجموش نكملوا ناس الديوان إلا بأسيوس بونوس. نمشي ونعملوا طلع على أحوال الطقس لليوم.
3: زوم ميتيو.
2: بالنسبة لأحوال الطقس لليوم 3/11/2026، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات اليوم الثلاث، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. درجات الحرارة تتراوح بين 32 و42 درجة، تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محليا. رياح قوية نسبيا في بعض المناطق، تهب الريح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بمنطقة السرات والمرتفعات، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. يكون البحر متموج بمنطقة السرات وقليل اضطراب ببقية السواحل. المعلومات تأتينا طبعا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: زوم ميتيو.
2: سيد العميد ترجمنا.
4: يعطيك الصحة. قد بالضبط.
2: اوكي.
4: بجي نهارات سخان شوية، بقي ما قلنا مش نرجعوا لك ال 49 و 48، لكن يجيوا 3 ايام 4 ايام ما عادش باش يصيرك 13 يوم عمرها ما صارت راهي في تونس. انا موجة حر بشكل ذاك وطول ذاك. ان شاء الله ان شاء الله ربي يلطف بينا وكهو.
2: الله يلطف بينا. نمشي ونعملوا طلع على احوال الاخبار في تونس في توب اكتو.
0: توب اكتو
2: 3/11/2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا 9:19 دقيقه. رئيس الجمهوريه في زياره غير معلنه الى قابس. نهاية الأسبوع المنقضي، الشرطة البلدية تقوم بتحرير 448 محضر اقتصادي و630 مخالفة صحية. زغوان، القبض على صاحب مخزن عشوائي للمواد المدرسية من أجل الاحتكار والمضاربة. توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى. وزير الدفاع الوطني يعاين سير العمل بالمستشفى العسكري ببنزرت. ونختم بسرقة مكتب صرف العملة بالحمامات والقبض على العنصر الرئيسي.
0: توب أكتو.
2: كالعادة سيد العميد وماتر نجيت البراهمي باش تختاروا موضوع وإلا زوز مواضيع تحبوا تحكيوا فيهم. نبدأ معك سيد العميد. باش
4: نحكي على زيارة سي خالد سيلي وزير الدفاع الوطني للمستشفى.
2: قبل ما تعطيني التفاصيل سيد العميد، هات نفهموا من عند مرام شنو كيفاش شنو صار بالضبط في الزيارة الميدانية اللي أداها وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي للمستشفى العسكري ببنزرت.
5: بالفعل لورز، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أدى مساء الخميس الماضي زيارة ميدانية للمستشفى العسكري ببنزرت، عاين أثناءها ظروف وسير العمل بالمؤسسة الاستشفائية العسكرية واستمع إلى بيانات حول أنشطة خطتها ومشاريع البنية الأساسية المستقبلية من أجل تطوير أدائها وخدماتها الطبية. واتفقد السهيلي وفق بلاغ أصدرته الوزارة يوم الاثنين مختلف أقسام المستشفى واطلع على مشاغل الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية العاملة به وبحث معهم الحلول الممكنة لمعالجة الصعوبات المثيلة بالمستشفى العسكري ببنزرت.
2: سيد
4: العميد، حبيت أن نحكي شوي على الصحة العسكرية، خاطر الزيارة دي هامة جدا. العسكريين محظوظين، لعنا اليوم 4 مستشفيات عسكرية بالتمام والكمال. عنا المستشفى الأصلي في نسكول، تعرف مستشفى عسكري في تونس، لكن عنا مستشفى عسكري زاره تول وزير دفاع في بنزرت، عنا مستشفى عسكري في صفاقس، وعنا مستشفى عسكري في جبس. اللي يهم هو أن هالمستشفيات هذه قائمة بوجبها مع العسكريين الموجودين في المناطق ذيك، وزاد محلين البيبان. راه مش كان العسكريين حلين بعض البيبان، فهمتني؟ يسامحون الاخوان المدنيين لاني ما نجموش نقبلوا الناس الكل، لكن قدر الامكان. شوفوا المستشفى العسكري اليوم نسبه كبيره من العباد قاعده داوي مدنيين اللي في اختصاصات صعيبه ياخذهم اون شارج المستشفى العسكري. حبيت نقول زاد راه بقيت الولايات راه عندنا ما يسمى بمصحات متعدده الاختصاصات اللي هما يسموهم دي بولي كلينيك. عندنا واحده في باب سعدون ممتازه جدا، عندنا في قروان، عندنا عديد الاماكن زاد اللي هما اماكن داخليه. شفتوا الجيش ما يخدمش بالمنطقه نتاع الواحد فقط، حسينا اللي يعني لتقريب الخدمات الصحيه للمواطن. فما دي بولي كلينيك كبار موجودين في قفصه، في قروان، داخل الجمهوريه، اللي معناها خدمه العسكريين داخل الجمهوريه. اللي يهمني في الموضوع هذا، وهذا انا نتمناه يكون يتعمم على الناس الكل، هو المحافظه على العتاد. اليوم تشوف نوعية العتاد الموجودة في المستشفيات العسكرية والمحافظة طول معناها الوقت اللي خذاته ونوعية الصيانة الموجودة شيء كبير. أنا كان عندي تلميذي العميد الخلولي كان قائم بمجهود كبير كبير كبير كبير في باش المعدات تبقى دائما في مستوى راقي جدا، فماش حاجة تكسر وتقعد مكسرة، ما فماش. إذن تحية لكل العسكريين اللي تابعين للصحة العسكرية، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، لأن عارفوش الناس اللي يروا عنا بارشة مدنيين، عنا أطباء مدنيين، وعنا إطار شبه طبي مدنيين، وعنا عمل مدنيين، لكن يخدموا في إطار وزارة الدفاع الوطني. تحية لهم كبيرة على مجهودهم، على أخلاقهم، على تربيتهم، على الفم اللي يضحك، على الاستماتة والمثابرة. الناس تخدم 24 ساعة 24 ساعة فم ساكت. اللي يمشي للمستشفى العسكري شكون اللي مشى آخر واحد؟ الكابتن يحكي، قال أنا ما صدقتش.
2: تحيتنا للكابتن خالد،
4: الكابتن خالد حسن يذكره بخير، قال ما صدقتش حسن القبول والطريقة اللي يخدموا بها. إذن نتمنى هذا يتعمم، وإن شاء الله ربي يهدينا بعضنا التوانسة كل، لأنه كان كل تونسي يقوم بواجبه رانا في أحسن حال، رانا أحسن دولة في العالم. هذا هو اللي نقوله اليوم للمساج. العسكريين كقدوة، مش خاطر أنا عسكري وسكف العسكر، ذيك الحقيقة يعرفوها الناس الكل. اليوم الإحصائيات تقول الشعب التونسي 98% يحب المؤسسة العسكرية نتاعو. لهذا السبب أحد الأسباب كونه اللي يمشي اليوم المستشفى العسكري يكتشف حاجة أخرى، أخلاق أخرى، معدات أخرين، يعني تنظيم آخر، يعني سلاسة نتاع كيفاش تقيد، كيفاش يعني لحظات ما تقعدش تستنى طوابير ومشاكل، فهمتي؟ كله على خاطر قدرة العسكريين على التنظيم وعلى فهم واجبهم معناها في وسط هالوطن العزيز هذايا. ونتمنى انه الصحة العسكرية هذه تكون معنا قدوة مثل للبقية. عندنا راه مستشفيات زادة مدنية ممتازين جدا، وعندنا اطباء اذا كان من معناها لحد يقول يفتخر بحاجة يفتخر، وانا جبت هالموضوع هذا، يفتخر بمستوى الاطباء في تونس اليوم. راه انا اختي جات من المانيا تأكد وتعاود اللي راهو الطب في تونس متقدم على الطب في ألمانيا بأشواط، ولا التوانس يخافوا حتى باش يداوي، فهمتني؟ في ألمانيا، لأنه بالحق فما فرق كبير في الكفاءة ما بين الإطار الطبي التونسي، الإطار الطبي وشبه التونسي وفي أوروبا.
2: تحيتنا لكفاءتنا التونسية الكل والطبية، تحيتنا لقوتنا الأمنية الكل بمختلف الأسلاك، الجيش، الحرس، الأمن، الديوانة، الحماية المدنية وغيره. تحيتنا لكم الكل. ونمشي الموضوعنا الثاني
6: اللي بعده.
2: متر، شنو اخترت باش تحكي؟
7: والله أنا استرعى انتباهي الخبر اللي حطيته أنت نورز. نهاية الأسبوع المنقضي الشرطة البلدية تقوم بتحرير 448 محضر اقتصادي و630 مخالفة صحية.
2: ناخذ التفاصيل من عند الكاميرا.
5: بالفعل نورز، قامت وحدات الشرطة البلدية في الأسبوع المنقضي من يوم 7 إلى 9 أوت بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية، تولت خلالها في المجال الصحي تحرير 448 محضر اقتصادي و630 مخالفة صحية. كما أسفرت الحملات هذه في مجال الأمن العام وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم الاثنين عن القيام البارح الاثنين عفوا عن القيام 327 عملية حجز وتحرير 130 محضر عدلي وتقديم 27 شخص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة. وتولت زادة وحدات الشرطة البلدية القيام ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 137 آلة وزن وحجز زادة 41 دراجة نارية و13 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
2: متر
7: نورز يعطيك الصحة. كيف كيف مرام لهنا أنا قدام الخبر هذا من نجم كان نقول الحقيقة مبادرة طيبة تذكر فتشكر، أنه نقوم بتحرير 448 محضر ونسجلوا 630 مخالفة صحية. هو الحقيقة الخبر جاء فيه نهاية الأسبوع المنقضي، ولكن احنا كمواطنين خاصة نتحركوا برشا على الميدان. انا شخصيا كنت لاحظت هذا منذ طوى بداية الصيف، شفت معناها بالعيني انا العديد من الحملات في العديد من ضواحي تونس اللي كان يقوموا بها تقوم بها الشرطة البلدية للمعاينة. لهنا ربما انا نحب نقول المعاينة وما بعد المعاينة. مثلا أنا الحاجة اللي تهمني برشا أني أنا اليوم جيت وحجزت وصلت العقوبة وعملت المحضر متاعي مشيت، لكن ماذا بينا؟ وهذا الحاجة التعقيب اللي ربما يهمني أكثر من هذا، هذا يعطيها مصحة قاموا بخدمتهم ولكن يلزم المتابعة. نحن في مجال البيع نقولوا مصلحة البيع وما بعد البيع سيرفيس فونت وأبري فونت، كيف كيف لهنا ماذا بينا عنا تكون عنا التحرير متاع المحل.

0: عن الضوء
1: أي.
0: أسفروا على حاجة اللي العديد من المتاجر والمطاعم والنزل يتقص عليهم الضوء، فانعكاس هذاك على أجهزة التبريد، الفريجيدير يتقص عليه الضوء ساعتين ثلاثة أربعة، وربما البضاعة اللي ما تصبرش هذيك تصبح بضاعة غير قابلة للاستهلاك، وبعد شفنا اللي هي تستهلك، وإذ تستهلك فإنه تترتب عليها أضرار جسدية، والعديد من أي. الأشخاص كانوا اضطروا إلى حالات استعجالية في المستشفيات. على ذلك خلاصة القول اللي يجب أن نقولها أنا لهنا، احنا اليوم في اطار حمله
1: أي.
0: والحمله راهي تكون ظرفيه، انا نحب نخرج من منطق الحمله الى منطق السلوك اليومي، ان نحن تكون عندنا متابعات ومراقبات يوميه باش هكاك نتصداو لهالظواهر هذيا اللي الحقيقه تسيء للفرد وتسيء اكثر من الفرد للمجتمع.
2: شكرا. اللي بعده
1: نحكي على تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر البارحة 10 من شهر أوت الجاري إلى شاطئ سلام بمدينة جيبس، وين اطلع على الأوضاع البيئية بالجهة وشدد على أنه ما حصل في السنة الماضية لا يجب أن يتكرر السنة هذه مرة.
3: كما أكد زيدا أنه قضية البيئة قضية وطنية، ولعل مدينة جيبس هي اللي دفعت ثمن باهظا نتيجة للمجمع الكيميائي الذي كانوا يرتبون لتسويته مع الأرض ثم بيعه بأبخس الأثمان، وذلك دأبهم منذ سنة 2011، وحتى قبل ذلك، مشيرا إلى أن مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية ليست للبيع أو للتفريط. كما شدد رئيس الدولة على أن الشعب يريد تفكيك الفساد والمحاسبة العادلة، مؤكدا أن مدينة جيبس بما تزخر به من مقومات طبيعية فريدة من جبال وشواطئ وواحات تعد من أكثر المدن تضررا، إذ هي ضحية لا للتلوث البيئي فحسب، بل أيضا ضحية للتلوث السياسي. وأوضح رئيس الجمهورية أن الشعب يريد ومن حقه أن يريد بيئة سليمة خالية من كل الأدران ومن جميع التلوث بمعنيه الحقيقي والمجازي. وشدد رئيس الدولة في هذا السياق على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها حتى يعيش أهلنا في جيبس في محيط سليم وهو حقهم الطبيعي والمشروع. كما شدد أيضا على أن الأهالي في جيبس مثلوا سدا منيعا أمام من كانوا يريدون الاستثمار في مآسي أهلنا، وأحبط ما رتبوا له من كانوا يريدون فقط التفريط في هذا المجمع، بل إشعال نار الفتنة وما قام به أهلنا بجيبس سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب. كما أكد زيدا رئيس الدولة على أن قضية التلوث قضية وطنية، والعمل مستمر كل يوم لمتابعة الأوضاع حتى تكون تونس كما يريدها التونسيين والتونسيات، خضراء ناصعة في كل مكان. هذا ما ذكر في نص البيان.
1: وانتحول زيدا رئيس الدولة إلى مقر الولاية حيث اجتمع بالوالي وعدد من نواب الجهة، وأكد أننا نخوض حرب على كافة الوجهات، وما دام الشعب التونسي بهذه الدرجة من الوعي فإنه كل الترتيبات وكل المؤامرات ستنكسر على حائط منيع هو الشعب التونسي. وتحول زيدا رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى المستشفى الجامعي بجيبس، ولاحظ درجة الاكتظاظ وقلة الإمكانيات، علما وأنه عدد من المواطنين تبرعوا بأموالهم الخاصة من أجل توفير ظروف أفضل للمرضى. فالتونسي اللي يعلم أنه أمواله تستخدم للصالح العام ينطبق عليه قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة متر.
0: والله شنو باش نقول لك، أن نورز معناها لهنا أصبح واضحا أن المحافظة على البيئة هي سياسة الدولة، وشيء مشرف أن نحن اليوم ولينا يوميا نتحدث على المحافظة على البيئة، وخاصة انطلاقا من مدينة جيبس، لأنه تاريخيا معقل الأضرار هو كانت مدينة جيبس. اليوم وقت اللي تولي سياسة الدولة، وقت اللي نلقاه هرم السلطة يعمل هاللفتات هذه تقريبا اليومية إلى ضرورة المحافظة على البيئة في مدينة جيبس، هذا شيء مشرف. والحاجة اللي عجبتني ربما كذلك في الخبر أنه المواطنين، معناه نحن نركزوا على المواطنة رغم من هرم السلطة إلى المواطن البسيط اللي هما التفوا حول الفكرة ويساندوا في فكرة التضامن من أجل بيئة أسلم، ويساندوا كذلك في فكرة التضامن من أجل تحقيق الصالح العام. أنا وقتها نسمع كلمة البيئة ونسمع المواطنة ونسمح الصلاح العام هذا ثلاثي لا يمكن إلا أنه يبشرنا بخير. وإن شاء الله يا ربي نخليه المآسي ورانا، وإن شاء الله نحن نطمح إلى تونس أفضل مدامنا معناها الكلنا نقزنا نقوز الخطر، ومدام لقينا الأبواب فتحت إزاء ذلك النقوز وقلنا مرحى بها.

0: التغيير المنشود.
1: سيد العميد.
2: والله الحقيقة جابس أنا قلبي معهم عليهش خطر طويلة الحكاية والزيارة هامة، لكن أنا نتمنى أنه تكمل بقرارات حاسمة يزيهم القوابسية، يزيهم القوابسية معناه من وقت تعمل المجمع الكيميائي الناس مرضت ناس فدت، وشفنا تبعنا هناك المسلسل الطويل بتاع الاختناقات وتاع المشاكل، لكن أنا نتمنى الزيارة هذه تكون وراها حلول جذرية، مش باش نحي وراه خاطر كي تنحي المجمع الكيميائي باش تقضي على معنا آلاف مواطن الشغل والشركات المربطة. شو الحل؟ الحل هو أنه نعملوا كيما في الدول المتقدمة، نجي ونعملوا حماية باش ما عاد يخرج حد شي في الهواء. هاو عنا في تونس هنا التجربة تعملت في وقت الرئيس السابق، فهمتي جبل جلو اسمه المعمل تاع سيمان اللي كان في قلب البلاد في اسمه وين توا اسمه بحذا منصف بي، هذا كان مقابل معروف كان قبل ينفذ في دخان وتسم سم مش لعب في كانت المنطقه ذيك الكل تاع جبل الجود كلها كانت معناها مردومه بالغبار. جاوا عملوا حل جذري نهائي، جاوا عملوا شميني اللي ما عاد يخرج حتى شيء من المعمل، المعمل يخدم ولكن ما ترى شيء وما يخرج شيء، ما ثم حتى انبعاث. هذا هو الحل. الحل هو أمور تقنية باش القوابسية ما عادش يشموا هاك البخارة وهاك الدنيا وهاك الهم الأزرق هذاك، وهذا يراه مش صعيب على التوانسة. يوسف باش يحطوا تكون فما إرادة سياسية ونحطوا الدراسات اللازمة وتعمل في أقرب وقت باش ما عادش يصير حتى انبعاث في شيرة غنوش وشيرة شو اسمه هذه المجمع الكيميائي. هذا هو الحكاية بسيطة، ما عادش نلوحوا حتى شيء في البحر وما عادش نخرجوا حتى شيء في الهواء. العملية بسيطة تتطلب إرادة سياسية باش القوابسية يعيشوا كما بقية الشعب التونسي في هواء نقي، هواء شاطئي. قابس راهي لازم تعرفوا راهي واحد من أجمل واحات الجمهورية، راهي التمر القصبي وتمر فهمتني يعني والنخل واللاقمي والرمان، والناس كل تعرف رمان كتانة، من حقهم أنهم يعيشوا أحسن عيشة، والفلاحة ذيك تو تزدهر بكي تنحى منها الهم الأزرق هذي هالسموم في الهواء، ويتغير تتغير نمط الحياة بكله. وشاطئ قابس ما تنساوش، نتكلم على جولف دو قابس راهو خليج قابس راهو من أجمل وأغنى مناطق البحرية في الجمهورية التونسية، ضريناه قضينا عليه الحوت تقضى عليه نجم يرجع كل شيء، المنظومة البيئية نجم ترجع عادية ونجم يتمتع المواطن ببلاده. لكن استبشروا خيرا بهذه الزيارة إن شاء الله تتبعها قرارات حاسمة في الموضوع هذا.
1: نذكروا اللي رئيس الجمهورية كان سبق وزار قابس في 14 مارس 2021، زيارة غير معلنة إلى مدينة قابس بعد حادثة انفجار مصنع بالمنطقة الصناعية. في 7 جويلية 2024 زادت حاول إلى زارات من ولاية قابس ودشن محطة تحلية مياه البحر بالزارات. والـ9:38 نخرجوا فاصل وهنا رجعينا.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
4: وجه الكومر

نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: yakalarsam.
1: Publicité.
2: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيزة لأقرب اجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: سني شعر فيه النار
4: مليش حول في بقوة بلاش في القنطاوي حمام سوسة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبوغو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون حسنو أقوى بلاش اتبحنا وجيد اتبحنا
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
6: 45 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. سلم عليكم مرة أخرى اللي التحقتوا بينا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نمشيو تتسويت لي شوف محلنا.
5: شوف محلنا،
6: يلا سيد العميد شنو باش تحكي لنا؟
7: ماذا قلتوا لي تعرفوا تونس؟ هي باهي ياسر. على كل حال
6: دخلة هي
7: شد صحيح باش نعرف بالمناطق المنسية واللي هي في الحقيقة من أجمل ما عندنا. ناس كل تعرف بن قردان، لكن من منقردان في اتجاه الذهيبة شنو موجود؟ شو فما؟ فما قرى وفما أماكن. كي نقول لكم تفرجوا الصور الجماعة اللي عندكم يوتيوب، رب يخلق من الجمال، رب يخلق من الطبيعة. هنا باش نتكلم على سيدي التوي. أول مرحلة باش تعرضك سيدي التوي. سيدي التوي هذه قرية فيها حديقة وطنية. حتى حد ما يسمع بها حديقة وطنية، بورتون فيها الغزال وفيها الأيل وفيها أكل حيوان اللي هو رمز الصحراء التونسية، تعرفوا اللي هو الفنك اللي هو في طريقه الانقراض، ذاك الثعلب الصغير بكل الفنك اللي عملنا منه، كان ذكره في عهد الزين عملنا منه لبيب، كان أيقونة تاع الإيكولوجيا في تونس. حبيت نقول لكم اللي هالحديقة هذه المساحة نتاعها فوق 6000 هكتار، يعني تقريبا 63 كيلومتر مربع. يعني الهدف الاحداث حديقة هذه جات فترة كان ثم راعي عشوائي شوي لضرناها الطبيعة، خطر الناس الكل أرعى الغطاء النباتي طار. توا بالحديقة هذه تم منع يعني الرعي فيها، فرجعت إلى زينتها وخضارها، وفيها نبتة من أغلى ما ثم في تونس اللي هي الترفيس. نشكر أخويا خليفة اللي كل عام يبعث لي شوية ترفاس. الكيلو نتاعه وصل تقريبا 300 دينار تو، مش تعرفوا اللي هو كيما بطاطا طبيعية، معناها
6: لا تريف
7: كيما البطاطا لكن طبيعية. إذا في اتجاه تو خرجنا من الحديقة الوطنية هذه، قلنا اللي فيها حيوانات نادرة وفيها نباتات نادرة، نمشي ونلقاو قرية وتولة معتمدية بني مهيرة. علاش أنا نذكر بني مهيرة؟ خاطر الناس هذوما نتكلم على التوازين، نتكلم على ورغمة، نتكلم على عروشات ما عندكم حتى فكرة على الطيبة والكرم اللي فيهم. نتكلم على لودارنا، وهنا تحية للعميد اللودرني اللي كنت نخدم تحت أمرته في مدرسة الأركان. ناس من طينة أخرى، هذوما ناس اللي علموني خبز الملة، علموني الحم العلوش اللي طايف الرمل. سمعتوش به أبن ما تاكل في حياتك؟ أنه يشدوا الحم يحطوه في خيشة، نوعك الخيشة يحموه ويطيب في النار في استرمل وتاكله، ما تلقى حتى جزة، وتلقى مطعم مش موجود في الجمهورية التونسية. ناس تعرف الحم القلة، لكن نتكلم فيكم الحم طايب في خيشة، خيشة في استرمل داخل مغطي بالنار. الناس هذوما علموني اللي الحليب الناقة دواء، أو مرة ذقته في حياتي كعندهم وفعلا طلع دواء. يعني الناس هذوما اللي الحم القعود هو الحم الأساسي عندهم، ونودك من شهيك معناها بالحق كيبدا الجمال الصغير بكل راهو فيه مطعم. انا ومره كليته بجلبانه ما صدقتش. حبيت تحيه للمناطق هذه المنسيه اللي هي سيدي التوي، بني مهيره، المره، السمار اللي ولات معتمديه كبيره، الذهيبه بيدها، منطقه الذهيبه اللي عايز كل تعرف المعبر لكن ما تعرفش جمال المنطقه وما تعرفش طيبه الناس. انا اللي يهمني واكل عروشات هذوكم دخلوا في قلبي لليوم، معناها راهو نحبكم فقط تكتشفوا لي تونس راهي ماشي الحمامات وجربة وسوسة ولا لا لا تونس راهي العميقة. شوفوا الصور بالله راهو شيء لا يصدق من الجمال والخيال، وخاصة طيبة الناس اللي كل شيء ننساه إلا بداية حياتي العسكرية. كل نهار بعد نهار دورية 150 كيلومتر في المناطق هذيك، عرفت الناس، عرفت عروشات، عرفت بلادي، وزدت هذاك سري ثم توجوا علاش العميد هذايا قلبه على تونس على خاطر بالحق كان تشوفوا في الكوشيت سولاي معناها في العشية كيف تغيب الشمس. أنا تقول لي لم ترشنية حاجات فوق الخيال. أنا تصور هدوء صمت مطبق وتشوف الشمس كيفش تنزل يعني في الأماكن هذيك. تحية ساعة للدورياتنا اللي يخدموا غادي كلهم
6: من
7: ديوانة وجيش وحرس، لأنه 24 ساعة الخط هذاك تقريبا 180 كيلومتر صعيبة. إذا حبيت لفتة كريمة للناس هذوما، للعروشات هذوما، توازين ورغمة لودارنا اللي عرفتهم وحبيتهم وحبوني. وكما قلت باش نشد صحيح باش نعرف التوانسة بتونس العميقة اللي ما يعرفوهاش.
6: شكرا لك انت سيد العميد على روعة الفقرة هذية. شكرا لخاطر كل مرة نكتشف منطقة مزيانة في بلادنا. تحياتنا الأهالي سيدي طيب، نمهيرة، سمار، ذهيبة، أهالينا الكل في تونس. هذه كانت شوف محلينا. بعد نمشيو تتسويت لأستوس بونيوس.
5: أستوس بونيوس
6: كيما كل نهار، كيما كل نهار ثلاث جميلتنا جهان غزيل تنورنا البلاتو. مرحبا، بونجور،
0: صباح النور نوروز. واش نحويلك؟
6: انا صباح
0: عليك بعد الغياب
6: والله. حتى انا توحشتكم. شنو نحويلك؟ لاباس
0: الحمد لله. لاباس عايشه؟
6: كيف لاباس؟
0: كيف لاباس؟ كيف لاباس وبخير
6: ان شاء الله ديما لاباس. هيا شنو حضرتنا اليوم؟
0: اليوم باش نحكيوا على زوز حاجات برشا نسي يسالوا عليهم الجمعه اللي فاتت، وحاولت اني نكمل في الاجابه على الاسئله اللي هما السؤال الاول اللي هما برشا قالوا لي عندهم مشكلة مع الشعر الجيف والمتضرر بعدك البيسين
6: والبحر زيدا.
0: والبحر هاي. وخاصة فما حاجة انسي اللي شعرها بيكون مسبوخ بعد ما يكملوا الغطسة في الكلور والبيسين ويشيخوا بك الجو ذيك الكل يلقوا فما خضورية في الشعر.
6: أي
0: دونك ما يعرفوش اللي هما راو يلزمهم يشلوا بما يكون ماء معدني والا ماء متاع حنفيه باش ينحيوا هيك الاملاح والكل والرواسب متاع الكلور والجو هذاك الكل. دونك اليوم حبيت نجيب لهم استيوس من الدار كيما العاده والعويد. واليوم صفر ملي، اليوم ل 15% ل 5000 ل حتى شيء.
6: اليوم زي.
0: اليوم باش نحكيوا على استيوس باش يكونوا فيها ثلاثه متاع مغارف متاع نشي باش يتحطوا في مقدار متاع زوز كيسين ماء باش نخليهم يغليوا حتى يوليوا كيما يشبهوا برشا للكريمه. ومن بعد باش نزيدوهم مغرفه متاع زبده ذايبه، الاصفر متاع العظمه، وبيان سور باش نزيدوهم مغرفه من زيت زيتونه. وباش ناخذوا على جنب كونتيتي متاع ثلاثه مغارف متاع زريعه كتين، هذوك منكونوا غليناهم وتحصلنا على الجيل. المسك هذايا نصفيه هكا زريعه الكتين هذيك، نصفيه النشا قبل ما نخلطوا معاها الاصفر متاع العظمه والزيت زيتونه والمغرفه متاع الزبده. وكان عنا هوني نقول كان عنا لي زامبول متاع الفيتامين او، هذوكم نحطوهم في وسط الماسك هذا. الماسك هذا بديل الكيراتين الطبيعي اللي باش يصلح لك الشعره اللي باش تكون متذره متقصفه فيها هياشين، معناتها تكون كيما الصوفه لي بوين تكون حراشت وتكون معناتها فقدت هيك الكلام تاعها والبغيونس.
6: دونك ماسك ذهبي كيراتين،
0: كيراتين طبيعي
6: 100%
0: 100%. هذا يمشي للنساء. السؤال ديما المطروح اسكو انا شعري عامله تانتور يجيني ولا لا، نقول لهم راه يمشي للشعر الطبيعي وللشعر المسبوخ. جوست انكم تحطوها على شعركم مده من اقل شيء نص ساعه لاكثر شيء ساعتين، من بعد تغسل بالشامبو نتاعك وتستعمل بديل بديل الزيت اللي هو باش يزيد يغذي لك بعمق، وتواظبوا عليه مرتين في الجمعه باش تلقاو نتيجه باهيه.
6: باهي برشا لهنا يقول لك باش نعمل مثلا فما اصفر العظم في الخلطه الريحه،
0: هو ديجا
6: خافوا من الريحه متاع
0: هو ديجا ريت احنا كي باش نحطوا معاه المكونات هذوكم الكل ماهوش باش تقعد الريحه نتاعو طاغيه. سينو نجمو ان احنا نحطوا معاه مغرفه خل، مغرفه الخل هذيك
6: بديل للاصفر.
0: لا لا لا باش نحي لك الريحه اللي يقول لك انا ما نجمش نطاوق ونقاوم هيك الريحه هذيك في شعري. نجمو نعملوا اضافه مغرفه الخل هذيك، دونك اشترتحنا من الريح الكل.
6: اوكي
0: سينو الجميلات المغرومين بتركيب الشويفر واللي اين واحدة منهم ونحب برشا معناتها تركيب الشويفر على خاطر نقول يعطيوها كاليور مزيين ويرتحونا من المكياج والكل. بعد ما إن نحيوهم اللي لاحظوه الفراغات شويفرنا يتيحوا على الاخر ما عادش عنا شويفر. وفما زيد المشكل الاخر اللي هو متاع الحواجب والفراغات، خاطر كيما يتيح الشعر متاعنا متاع الراس كيما يتيحوا زيد الشويفر ويتيح زيد الحواجب، على خاطر مربوطين برشا بالليزورمون متاعنا اللي هو هرمون ستريس الكورتيزول كي يطلع في البدن يأثر علينا ويعمل شوت ونفقدوا هاك الجمال متاعهم. دونك اليوم كيما العادة والعويد أستوس زيغوم الليم، اليوم مواصلة روقينا في زيغوم الليم،
6: تبعوا جهينو
0: تربحوا باش يقعدوا ديما فرحانين، باش ياخذوا 6 قلوب متاع الدقلة. اي واحده فيهم نقول لهم راهو الدقله باش نحكيوا عليها برشا، نويت الدقله دونك اي واحده فيكم تاكل الدقله. وكان السيد العميد يحكي لنا على الجنوب التونسي واللي فيه اجود انواع الدقله الغاديكه واللي هما ديجا توا دي بروجي موجودين لاعاده رسكله نويت الدقله. وراهو زيت قلوب الدقله توا تونس معروفه به كيما زيت قلوب الهندي بالضبط، يعني توا موجودين وعنا اسامي كبيره برشا على مستوى عالمي. دونك باش ياخذوا 6 قلوب نتاع الدقله، عليهم 3 كعبات لوز، عليهم 3 كعبات بوفريوة باش يحرقوهم، ومن بعد يرحيهم حتى اللي يوليو بودر ويحطوا عليهم مغرفة متاع زيت الخروع. وهوني كل ليلة تحطوا على حواجبك، وتنجم تستعمل الفوشة متاع المسكارا تكون مغسولة تعمل على الشوافر، ومن بعد تغسل. وبالنسبة للحواجب تمسح وتخليهم هكيكة، هذية تخليه ساعة من زمين على الحواجب. إذا كان أنت باش تستعملوا مرتين أكهو في الجمعة وتقول أنا عندي خرجيتي ولا بحر مزلت معناتها وقتي مهوش منظم، دونك يحطوا ساعتين ومن بعد يمسحوا البلاسة. بعد 40 يوم باش يلاحظوا فما فرق، باش يحسوا فما حكة من اللول اللي هي هذيك بداية طلوع متاع الشعر. وزيد رم برشا يسألوني يقولوا لي إسكو نجمو نستعملوه للشعر متاع الرأس والكل، سورتو جماعة اللي تأثر عليهم الشيوت من قديم، نقول لهم زيد روت نجمو تحطوه نجمو تلقاو نفس الفايدة ونفس معناتها النتيجة.
6: دونك بستة قلوب دقلة نجم ترجع حواجبك وشويفر كيف ما كانوا
0: كيف ما كانوا ولا خير.
6: هيل يعطيك الصحة
0: يعيشك
6: جيهان. دونك إن شاء الله نتقابلوا معاك نهار الخميس كي العادة، نشوفوا أصدقائنا اللي يحبوا يعرفوا هكا شوية حاجات وياخذوا ديزاسيوس بونوس من عندك أنت، وصفات ذهبية نسميها احنا من عند جميلتنا جيهان غزيل. نحن شكرا لك جيهان، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم في ناس الديوان. شكرا لك سيد العميد، شكرا لأستاذتنا نجاة البراهمي، شكرا مرام، شكرا لكل من تابعنا أصدقائنا الكل وين ما كانوا. إن شاء الله نهاركم زين، خليكم مع زميلتنا رباب الفرجاني في سامر فايبز. من بعد منك نسمع مع أميرة مقني، وإن شاء الله نهاركم زين. أقعدوا معنا على ديوان اف ام، كنت معكم نورز مشراوي في الأعداد وفي التقديم، وإن شاء الله نهاركم زين، وأنا أقولكم باي باي.
5: صبحيتك أحلى مع ناس ديوان.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعوا ديوان اف ام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مشاهدي العشيرة ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول خلال زيارته إلى شاطئ السلام بمدينة جابس إن قضية البيئة قضية وطنية، مؤكدا أن جابس بما تزخر به من مقومات طبيعية فريدة من جبال وشواطئ وواحات تعد من أكثر المدن تضررا، إذ هي ضحية لا للتلوث البيئي فحسب بل أيضا ضحية للتلوث السياسي.
2: شاطئ السلام تبع تونس والقضية وطنية، قضية وطنية ولا بد من حل. الناس اللي تحاول تشرف القضية، فاليوم الشعب وأهالي جابس لقنوهم درس لن ينسوه أبدا. الناس اللي تتكلم طالب في وقت من الأوقات بتسليط عقوبات على تونس، هل هؤلاء وطنيون ولا من أجل تونس؟ والقضية بتاع التلوث قضية رأي بتاع تونس كل، يرجع الحر وترجع الخيرات الكل للجابس ويتم تطهير تونس من التلوث الحقيقي ومن التلوث السياسي. والناس اللي تحب التاجر رأي غالطة في العنوان. أهالي جابس صد منيع أمام كل هؤلاء.
1: كما شدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها حتى يعيش أهالي جابس في محيط سليم وهو حقهم الطبيعي والمشروع.
2: تفكيك الوحدات التي لم تعد صالحة سيتم تفكيك. هناك مجموعة من اللي تم إصلاحها باش وما تديش إلى الانبعاثات، هذيك قاعدة. ولكن العمل في مرحلة أولى للحلول العاجلة، ثم بعد ذلك لو تم دراسة الموضوع من كل الجوانب حتى نلقاو حل جذري ونهائي. هذه تفكيك الوحدات معناها يحملوا عوام، معناها أعطينا الانبعاثات معش تحمل ويعطينا عيش الهواء صافي نقي، فانتظار ترجع جابس كما كنت تعرف. طيب.
1: مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تسجل 79 تصريحا للمشاركة في التخفيضات الموسمية الصيفية التي انطلقت منذ 7 من أوت الجاري وتتواصل على امتداد 6 أسابيع، وفق ما كشفته المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس في رقال الأنباء. إلى الشأن الدولي، محكمة الجنايات في دمشق تصدر أحكاما بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: جوك موسيقى تسمع راب.

10:06 دقائق على موجة إذاعة ديوان FM. صباح النور، صباح الفل والياسمين. مرحبا بكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق السلامة لكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا من توا حتىش للنص نهار، ساعتين من زمان نرجع فيهم على أهم الأخبار اللي حكيتوا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الموسيقى الحلوة باش تكون موجودة، ضيوفنا من مختلف الاختصاصات ونحاولوا نجاوبوكم على أسئلتكم استفساراتكم. نستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328. نادي بالحاج في الإخراج، أمونة في الإخراج الرقمي، معكم ربيب فرجاني. إن شاء الله يا ربي نعدي وسويتين من زمان هكي يكون فيها الفايب حلو والموجات الإيجابية والحاجات المزيانة. باش نبدو توتسويت بولا فقراتنا، نمشو مباشرة للأولد باد جولد. أولد باد جولد هي مواجهة تحفونا بزوز بين زوز غنيات، كل واحدة فيهم عندنا معاهم ذكريات الزمن الجميل اللي التول ونسمعوهم ومع كل فايب مع كل نوتة هكا متاع موسيقى نفكروا حاجات حلوة برشا. باش نبدأوا بالويست، نبدأوا بالحاجات اللي دخلت لتاريخ الموسيقى العالمية بالجو متاحها، الجيتار الموجود، الفايب متاع الصيف يخليك تشتاح هكا وتفكر برشا حاجات. بيان الاقتراح الأولاني هو في ماريا.

0: هذايا اللي كانت بتاع غدوة. ما يسالش خليها رادية. دونك هذايا المقترح الاولاني وكا سميه واختاروا كيما هو الموزيكا هذايا. سينو اللي مقابلها نمشيو للهضبة لموزيكة التوا موجودة. ما نعرفش انتوما هل تتفكروها الغنية هذايا ولا بالليل العظيم. وانا نتفرج في الكليب متاع الغنية هذايا وندندن معاه. نسيتها في حد ذاتها الغنية. ما نعرفش انتوما شنو الذكريات اللي تسترجعوها مع الهضبة في ميال
1: منك.

حتى الأغلاط متاعنا حلوة، حتى الأخطاء سمباتيك، حتى في نهار جيت لقيت إلا معناها الشوال بليتو الترتيب الغلط جيت قد قد بعضها. دونك عندكم انتم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد أخبار لحديش. تنقيزة صغيرة للباج انستغرام متاعنا، تلقاو سونداج صغرون تختاروا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار لحديش. مرسي تاهر، مرسي صبري، ربي فضلك يا هدي، مرسي نسي الكلية كفوفة زيدي كيف كيف، مرحبا بيكم. هكا حتى الغلطة جد قد قد يا جماعة، القلب على القلب. مرسي انتوبة الاختيار بتاعكم في ستورياتنا على الانستغرام. سينو نبدأ بالموزيكا حتى من قلبي حسين الجسمي تتسويت على ديونا فيما موسيقى.

0: Radio NFM.
1: Summer Vibes. العشرة 21 دقيقة رجعنا لكم مواصلين معكم حتىش للنص نهار شوية خلينا نمشيو للترندينج. لكن قبل هذي هي تنفكركم بالمهرجانات وسهرات الحلوة اللي تنجموا تحضروا لها. نمشي بكم السوسة جوارة الساحل اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي مازال متواصل معكم حتىش لو 15 أوت. عروض حلوة برشا متنوعة عندكم مسرح ضحك كوميديا فن ترب حضرة الحلوة برشا الحقيقة تنجموا تتابعوهم لو محذيش أوت مازال حتىش نهار 15. دونك الحجز والاتصال تكلموا مع 73-213-800 عود لكم 73-213-800. وكل مرة فكروكم في مواعيد المهرجانات والبرمجة اللي تنجموا تتابعوها وتواكبوها في الصافية متاع 2026. دايوغ في مختلف برامجنا عن مواكبة لجميع المهرجانات على البلاتفورم متاعنا زيدة كيف كيف تلقاو لي فيديو والحاجات الحلوة اللي تنجموا تتفرجوا فيها. ما احنا نمشيو بعد هذية للتريندينج. تريندينج أيوة في التريندينج موضوعنا على التغذية يا جماعة. هو اسم الدولو برشا على مواقع التواصل الاجتماعي نوعية الرجيم هذية والنظام الغذائي المضاد للالتهاب. بيحكيوا على زيت زيتونة سردينة الخضرة الكركم. نراو برشا الاسم هذية ولا النوع متاع الفاح هذية الكركم. هل نجموا فعلا يحاربوا الالتهاب؟ شنو معناها الرجيم ولا النظام الغذائي هذية؟ دونك الاستفسارات والأسئلة هذية كل شكم شاوبني عليهم. رحاب جلاسي أخصائي تتغذي. أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور.
1: كيف الحال يا رحاب؟
2: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله يا رب. كل مرة نختار موضوع موجود على مواقع التواصل الاجتماعي نفسروه للمستمعين متاعنا ونوضحوه. نظام الغذائي المضاد للالتهاب ريجيم أنتي انفلاماتوار.
2: بالضبط.
1: حمية حقيقية. شنو هي الحمية هذه؟
2: أكيد حمية حقيقية.
1: أيوة مرحبا بكم في الوقت.
2: فوالا ممكن كي نسمو احنا في العادة كلمة التهاب ديما يمشي في بيننا بلاصة حمراء توجع سخونة هكا. أما هذي التهاب من البرة. أما احنا طول حاجة نحب نداويوها هو التهاب صامت. دونك انفلاماسيون سيلونسيوز.
1: أوكي.
2: وهذا اللي رانا باش نلقاه في أغلبية الأمراض. هذيك علاش الحمية متاع اليوم الحقيقة يعني هي جزء من العلاج البرشة أمراض.
1: أوكي متفرعة معني.
2: بالضبط. علاش؟ على خاطر فما حاجة اسمها انفلاماسيون أباغراد يعني التهابات بدرجة صغيرة تبدأ صامتة ما عندهاش أعراض كبيرة في جسمنا.
1: ما نفيقوش بها وحدنا.
2: ما نفيقوش بها وحدنا إلا إذا كانت واصلت. هي شنو؟ هي بطريقة مسترسلة دون فاسون كونتينيو الالتهاب هذية. فعادة إنسان من أكثر الأعراض يمكن إنسان يحس روحه تعب مش عارف عليش.
1: أوكي.
2: عنده مقاومة الأنسولين وإحنا حكينا عليها عادة هذية. ماذا بيكم لعبي تسمع فينا ترجع تسمع البساج اللي عديناه آخر مرة وفسرنا فيه. خاطر مقاومة الأنسولين تنجم زي تكون هي نتيجة الالتهاب هذية الصامت اللي يكون موجود. دونك إنسان يحس روحه تعب فاشل هذه هكا. أما احنا بطبيعة باش نعرفوها خطر هي كما قلنا حاجة صامتة بالتحليل. دونك نعملوا تحليل على الالتهابات نلقاو أكل مؤشر مرتفع مثلا كيما السيخ بي اللي هو تحليل معناتها نعملوه مثلا في اللابوغاتوار. كي يبدا هذاك مرتفع على فكره هذا السيخ بي راهو معناتها مؤشر عام للالتهابات. فما مؤشرات خاصه بكل عضو هذيك حاجه اخرى ما تخصها اكثر
1: تختلف.
2: اما هوني كي نقولوا سيخ بي نحكيو بطريقه عامه. اذا كان نلقاو هذايا مرتفع وقت ردوا بينا نشوفوا بدنا نعملوا تحاليل نشوفوا نظامنا الغذائي نشوفوا طريقة عيشنا. مثلا رباب ممكن من أكثر الحاجات اللي تخلي عندك التهاب هكا هذي الصامت وانت ما في بالك شبيه. إنه نعرفوا طوا في الصيف برشا عباد نومها مفرعس تسهر برشا ترقد بكري بلتو معتها تسهر برشا وتقوم معتها الصباح بكري باش تبدأ تخدم. دونك ناقصين العباد نوم. فهذا زادا راهو النوم راهو يقلق برشا في الدرجة هذية. الدخان دونك الواحد يبدا متعرض للمواد سامه كيما هكايا كيف كيف راهي بطول المده يخلي فما نوع من الالتهاب بشويه بشويه بشويه. وماكلتنا بالطبيعه
1: دونك ماكلتنا
2: نفس الوقت تنجم تكون مضاده للالتهابات وتنجم تكون تسبب في الالتهابات. اونتي اي برو انفلاماتوار voilà. دونك الحل بيدينا راه
1: الحل بيدينا ونحاولوا نفهموا جوست لحظه برك على حكايه التحليل نجم نمشي نعملوا وحدي اللي انت قلت لي سي ار بي هذيا ونتاكد اذا حسيت روحي عندي الاعراض اللي حكيت عليهم رحاب دونك نمشي ولا كيفاش
2: هو مستحسن ديما تصير متى اون انكيت ولا كيستيونير خلينا نقولوا معناتها مثلا انا كما مثلا كيفي انا في الكونسلتاسيون نسال المريض بالكدا بالكدا نقعد على الاقل نص ساعه وانا نسال فيه نظامه الغذائي حياته وقتاش يقوم وقتاش يرقد يخفي دويات لي في عائلته عنده شي امراض هو بيدو ممكن عنده حاجات ماهوش شايلق بها ماهوش فايق بها انا بطبيعة عندي طريقتي نسأل ونعرف الحاجات هذيك فوقتها إذا كان يستحق باش يعمل التحليل هذايا يمشي حل دونك ما معناتها من غير ما العباد تدخل بعضها ولا حاجة ماهيش حاجة لازمة أما كي احنا نعملوا لونكيت نتاعنا بلوتو الكيستيونير ونعرفوا يمكن فما يعني ريسك انه يكون فما الالتهاب هذايا الصامت فوقتها نطلبوا سيربي وبطبيعة معاه بقية التحاليل
1: برشا تحاليل اخرين
2: اكيد بطبيعة ديما كل شخص وحالته
1: انت والحال علاش رحاب خاطر حكاية التحاليل اعتقد وهذا نشوف فيه حتى من الانتوراج نتاعنا الناس الكل التونسي ما عندوش عقلية نمشي نفقد بدني وحدي الا ما تبدا حاجه تسوني فما مشكله اما هذيا تمشي تختار مره ولا مرتين في العام تشوف انت تعمل تحاليل على البدن نتاعك شو عندك ناقص شو عندك زيد ما اعتقد ناقصه شويه هذه لازمنا حل
2: صحيح على الاخر مره في العام كيما واحد باش يحط راهو باش يمشي يتفرهد ولا حط راهو حاجه هكا خليها على جنب راهو هذيك مره في العام واحد يتفقد بدنه هذيا عبد كي يبدا لاباس فما بالك عبد يبدا عنده مرض فاكيد لازم يريق بروحه اكثر واكثر متابع. مره في 6 اشهر مره في 3 اشهر بتبيعه هوني كل مريض وحالته أما المتابعة والمراقبة راهي مهمة كما أنت قلت رباب ما نستناوش النقوز يضرب على بك
1: أيه بسوء لاني مش نحكيه على الجانب طبعا اللايف ستايل وانت حكيت فيها رحاب إذا احنا نحب نتبع نظام غذائي مضاد للالتهاب أنت قلت لي فما حاجات تعاوننا وفما حاجات نجم تكون مشكلة هيت نبدأ بالحاجات اللي نجم تعاوننا ساعة وننتبعها
2: بالنسبة احنا كتوانسة راهو ريجيم مضاد للالتهابات من عاداتنا الغذائية ماهوش حاجة صعيبة علينا
1: أوكي.
2: يعني مجهود صغير وتلقى روحك تاكل في ماكلة مضادة للالتهابات
1: جميل
2: وحتى من حمية المتوسطية هي بدا في حد ذاتها عندها خاصيات مضادات للالتهابات دونك ندي لكم مثلا ماكلتنا العادية الفحات اللي نستعملوهم كما انت مثلا ذكرت الكركم الكركم الفلفل الكحل
1: فلفل الأحمر
2: اي بون الحقيقه ما هو ما عندوش نسبه كبيره من مضاد الالتهابات ولكن الكركم اكثر مثلا
1: أكثر.
2: كيف هوني الفحات اللي نستعملوهم في حياتنا اليوميه الكل الهريسه نوعا ما باش يكون فيها مضادات للاكسده
1: اوكي
2: وهما اللي متى بطريقه غير مباشره باش ينقصوا شويه من الالتهابات يعني مثلا الهريسه الحاجات الحاره لو فيت انك تاكل مثلا تاع كسردينه التون زيت الزيتونة واللي هو أهم حاجة طوى بالحق هو التوب وان طوى زيت زيتونة اللي هو عنده مضادات متى دور مضاد للالتهابات يعني انت فطورك متاع الصباح كي تحط مغير فمغير فتين زيت زيتونة معها شوية خبز

0: الفشفشة هذيك كيما انت قلت كسبري هذاك يمكن انت وقتها نقصت فك كميه الزيت
1: اي ما مش حل حل اي فوالا
0: جوست انت كي اما كي باش طيب ديما احنا شنو نقول انا في الكونسلتاسيون مغرفه مغرفتين تاع ماكله على الشخص تاع ماكله تاع ماكله كبيره ما مغرفه كبيره تكون مليانه اون دو كوير اسوب بار بيرسون لك الزيت هذيك وانت بطبيعه وانت ونوعيه الماكله اللي باش تطيبها اما فان كي تبدا باش تعمل شوربه باش تعمل هكا حاجه ديما خليه من الاخر هكا الزيت هذاك باش يقعد تقعد الفايده
1: المنفعه نتاعو
0: لفحات كيف كيف الكركم ماهوش من الاول من الاخر مثلا حط هذاك الكركم
1: أيوة.
0: باش ما معناتها خاطر ديما كوميم المده كويسون ومده الطهي راهي باش تنقص نوعا ما باش تكسر اكا المنفعه هذيك وتنقص منها فاحنا على قد ما نوخروا مثلا فكرشه الكركم هذيك شوف راهو الكركم الزنجبيل القرفة جميع الفحات جوست الطيب مادو موسكاد بتبيعها بدرجات متفاوتة
1: أيوة.
0: أما راهم عندهم منفعة كبيرة على بدننا الخضرة ايه. طاو مثلا طاو في الصيف مثلا سلطة خضرة سلطة تونسية دوك باش تلقاها راهي نافعة على الاخر ممكن فما أنواع متاع خضار العباد ما تحبهاش برشا للخضار الورقية ايه. بما فيها أكاسبناخ والكلافز والمعدنوس وحتى كالكرومب يتسمي له كروسيفير هذوما الكرومب والأوراق هذيكم هذيكم مازالهم نافعين على الاخر ماكش باش تاكل راس كرومب لا لا ربع طرف
1: شوية
0: تلون ايه. بيه السلطة متاعك هو يبدأ مثلا لونه موف وإلا أخضر باش تحط أنت طرف تزيدوا لك سلطة هذيك بتبيع هوني العباد اللي عندهم قلق وغاز والكل بتبيعها إيفيتي ديما حالة بحالة دونك وقت انت نحاليك كالكرومب والكل خليك في السلطة الخضراء الخضار المتوفرة راهي تعطي
1: لفي
0: متاحة وتنفع بتبيعها نغسلوها بالكدي بالكدي نعرف راه ونعرف فما ديما شيرة بلوس وموا الخضرة باهية وتنفع أما راهي لازم نغسلوها بالكدي دونك شوية خلت لازم هذيك الخضر الورقية ديما مذبينا ننفوهم والكل أما كمان واحد راهو ديما باش يستنفع وديما ينفع صحته بحاجات كيما هكا وديما معلومه ديما هذه خذها قاعده مسلمه صحنك على قد ما فيه الوان راهو اعرف فيه منفعه فيه مضادات الالتهابات مضادات الاكسده الياف بالطبيعه حتى الالياف راهم ماهمش ديريكتومون اما بطريقه غير مباشره راهم باش ينقصوا من الالتهابات خاطر مرة نحنا طبيعي لازم مرة نحكيو عليها رباب البكتيريات الحيه هذيكم في الامعاء نتاعنا كالميكروبيوت هذيك راهو يتغذى بالالياف الألياف اللي تجي من الخضرة من زريعة الكتان من بذور الشيا من الشوفان من القمح من الشعير من البسيسة وغيره دونك من بقية المصادر دونك انت كي تغذي كالبكتيريات هذيكم وهما يقوى ويوليوا ويفرزوا يعني دي سوبستانس مواد المواد هذيك باش يكون عندها تأثير إيجابي على البدن الكل بما فيها مضاد الالتهابات دونك هي راهي سلسلة هي راهي حكاية تبدا انت تبدا بوجبة متوازنة وشوف من بعد الفايدة اللي باش تشي على البدن الكل
1: تبدل في البدن نتاعك
0: ياسر باب ما نسيت ما ذكرتش بتبيع الحوت الازرق احنا في بلادنا عندنا السردينة بتبيع هذيك راهي بنينة ونافعة وني ديما نحكي راني الحاجة الفريشكة خير الحقيقة القيمة الغذائية كيف كيف راه اما ديما الحاجة الفريشكة خير خاطر باش نلقى دونك ديما الحكة اقرا حسابك كمية ملح اكثر كمية زيت اكثر وبتبيع بعض المواد الحافظة اما راهو باش تقول لي نسبه البروتينات والكل راهي كيف اما شنو لحقك اقرا حسابك فما ملح زايد فما زيت ومواد حافظه والفرشكه عاد هذيك
1: صحيح ما شاء الله
0: معني بنا ومنفع
1: اوكي سي بيان بالنسبه للبقوليات الحبوب الكامله جو هذيك شنو
0: بيان سور حاجه تنفعنا على الاخر على خاطر كيما ذكرت وقلت راه باش نلقى فيهم الالياف دونك مثلا العدس الحمص الفول اللوبيا دونك نعطي مثال سهل جدا كوسكسي بالسردينة ولا بأي نوع متاع حوت احنا ناخذ حوت أزرق مثلا بالسردينة ولا بالتن ولا بالماكرو معاه كعبة حمص سلايطة خضراء بتبيع هوني الكسكسي مثلا نختاروه قمح شعير حتى معتها عولة يكون حاجة صحية خير وسلايطة وكعبة غلة معناتها ذي ماكلة تونسية يراوها العباد حاجة عادية أما كتيب بطريقة باهية وكمياتك اللي انت تستحقها معناتها حاجة توب هذية هكا بطبق تونسي مضاد للالتهابات وصحي
1: عندي سؤال جاي يجري صاروخ من ريجي سلطة مشوية
0: أي
1: الجوها في هذا الكوليكا قديش منفع ولا تمشيوا مع سلطة الخضرة خير
0: بي سلطة المشوية باش نلقوا فيها خضرة بتبيع ديما نية خير شو مثلا سلطة الخضرة باش نلقوا فيها منفع أكثر خاطر الألياف فرشكة هي بيها
1: كيما هي
0: صحيت السلطة المشوية دونك الخضرة الفلفل والبصل والطماطم وغيره تعرض لدرجات الحرارة فهو باش تنقص نسبة الألياف تنقص شوية نسبة الفيتامينات.

0: راهي تقعد نافعة. مثلا السلطة المشوية باش تكون خير من السلطة تكون مصموطة في الماء كريمة. وما ننساوش السلطة المشوية تقريبا عم ناول ولا السنوات اللي فاتت راهي في توب 10 تقريبا احسن 10 سلايد في العالم.
1: دونك
0: في البنة
1: فما سلطة محورية زي دي كيف كيف في ديت أطلس ديما موجودين
0: فوالا. دونك البنة أبخوفي والمنفعة كيف كيف. دونك سلطة مشوية معاها مغرفة متاع ماكلة زيت زيتونة.
1: مغرفة مش صحن غارق وزيتون وعظم وطن من فوق راهو احنا هكا ناكلو سلطة مشوية.
0: مغرفة مغرفتين خلينا نقولوا متاع سلطة مشوية. مغرفة مغرفتين متاع زيت زيتونة مع سلطة مشوية مع شوية خبز قمح ولا شعير ولا شوفان ولا اللي هو ومعاه مثلا كعبات سردينه ولا كعبات تن هكا ولا حاجه بنينه ومضاده للاجهاد.
1: ديجا مقترح فطوره لكم انتم كان تحبوا مستمعين
0: ولا ما تري حاجه سهله.
1: كنت رتب لي حكايه السلايط ريحه بنقولوا سلطه خضراء مشويه وبعد مصموت
0: بالضبط هك. اي هوني نحكيو في القيمه الغذائيه.
1: قيمه غذائيه بيان سور
0: اي ديما. دونك سلطه الخضراء الخضراء ولا النيه خلينا نقولوا اي نوع متاع سلطه نيه باش تلقى. دونك اي نوع متاع خضره استحفظنا على قيمته الغذائيه لا عرضناه للسخانه لا قسم بون كي تتقص عادي بيان سور ما يقلقش اما ما فماش سخانه تقعد القيمه هي بيدها. من بعد السلطه المشويه تجي والمرتبه الثالثه المصموطه اللي في الماء على خاطر فوالا بون نجمو نحطو هوني لولا سلطه نيه الثانيه سلطه مشويه نجمو نحطو الثالثه المفوره والاخيره هي المصموطه خاطر الفايده الكل مشات في الماء.
1: اوكي
0: فوالا دولو هذا الترتيب في طريقه يعني الطهي نتاع السلايد
1: والمنفعه الغذائيه بطبيعه الحال. لهنا نمشيو للعكس شنو الحاجات اللي نقللو منهم. دونك لهنا
0: نقللو منهم بطبيعه ديما هذيك يعني في كل حاجه خايبه نلقاها حاضر اللي هو السكر.
1: مرحبا بك
0: فوالا.
1: ونقول لك كيفاش نحلي انا الزفتار تاعو لازمني نحلي فمي شويه
0: هوني كي نقول السكر نحكي على السكر الابيض. يعني راك تنجم تاخذ كعبه تمر تنجم تاخذ عسل تنجم معناتها الغله هذيك تستعملها معناتها هذيك تحلي بها شوكولاته. اما راهو السكر الابيض وحده هكاكا تحطوا في قهوه في تي
1: فما شكون يحط 4 طويبع سكر في القهوه.
0: اي فما شكون انا
1: صباح ربي لامل عليك
0: بالضبط زوز مغارف نتاع ماكله يعني فما شكون خاطر التعود هو هو تعود وزيد تاخذ معاه حاجه مكشتيه كيك حاجه هكيكه. دونك هوني خلينا نبدا وقلنا السكر راني يعني كنقول السكر المضاف اللي انت تزيده في روساتاتك في القهوه في التي هذيك راهو هو اللي باش يكون مضر. هات ناخذوه احنا السكر الجلوكوز ناخذوه بطريقه صحيه من الغله من التمر ما تنحاولوا ديما نمشيو للمصادر من الشوكولاته مصادر نقدر الامكان طبيعيه. حاجه اخرى تزيد من الالتهابات اللي هما كثره استعمال المواد المصنعه
1: فوالا
0: لي برودوي اليمونتير اولترا ترانسفورمي اولترا ترانسفورمي ما تحاولت بما فيه الكفايه. دونك هذوما عادة كي باش نعرفوهم باش تلقى انت كي تشري المنتوج الغذائي باش تلقى المكونات ليست دي زانغريديون ليست طويله وعريضه.
1: كيفاش نقراوها بالصحيح رحاب؟
0: باهي هذا انا نحبذ ان بالحق نخصوا له حصه كامله نفسروا فيهم كلي او والاضافات وكل شيء. اما هوني باش نسهلها عليكم العباد اللي تمشي تقضي اذا كان تلقى منتوج غذائي فيه ليست طويله وعريضه وماكش فاهمها والاسامي ماكش فاهمهم راهو منتوج ياسر صارت فيه يعني تحولات صناعيه.
1: اوكي
0: وهذه راهو نجم يضرك. دوك احنا نمشيو اقل ليستا ممكنه حاجات واضحه مفهومه على ليميت حاجات مفهومه حاجات ماهيش مفهومه اعرف راهو خليها ابار. اللحوم المصنعه اكيد سمعنا عليها برشا وسمعنا اللي هي متى ولات تسبب في السرطانات كثره استعمالها. دونك كالجمبون لسلامي وغيره اللحوم المصنعة وكثرة استعمالها راهي هذية تسمى ultra transformée وذي بطول المدة. هو شنو احنا شو قلنا من الأول؟ قلنا الانفلاماسيون أباغراد ذي الالتهابات الصامتة راهي بصفة مستمرة.
1: أوكي.
0: هذيك علاش انت استمراريتك انك تستهلك مواد هكية خايبة باش تخلي كالانفلاماسيون ذيك مستمرة. دونك هما اون باراليل
1: معاك في بدنك
0: انت فلا. تاكل وتكمل وهو الالتهاب مازال مواصل
1: فوالا. دونك اللحوم المصنعة قاعدين نراو في فيديوهات من صنع محتوى في في العالم هذا في الدار تكون هيلثي لوجيك شوية ولا نفس الحكاية
0: بيان سور حل بالطبيعة حل فما فما تنجم تعمل كيما سلامي ولا الجامبون تنجم تعمله في الدار. خاطر انت اون فان كونت احنا نخافوا فما حاجه اسمها الاسيد نيتريك اذا كان مانيش غلطه هو اللي دونك نستعملوه فكر لي جامبون في لي سلامي وهذايا اللي طول المده باش ياثر
1: مشاكل
0: اذا كان مانيش غلطه في الاسم ان شاء الله ما نكون مغلطش فيه اما هذا هو اللي راهو باش يقلقنا في المواد المصنعه هذيه فاكيد ربي بدير ستات هكايا في الدار ودي جربتهم معناتها ينجحوا
1: تعطينا الاستوف تعطينا كيفاش
0: ينجحوا ينجحوا لازم لازم نصور لكم مره باش تتبعوها بار ديتاي اما بالحق هكا معناتها خاطر انت باش تستعمل دجاج مفروم ولا داند مفروم وتفوحوا انت وتعمل له كيما البان ماري وتلموا وتعملوا تقصوا هكا دي رونديلي واللي عندك كيما سلامي معناتها ولا كيما جامبون
1: مليح
0: هذه للعباد اللي متعوده عرفت متعودين باستهلاك المواد المصنعه راهو ديما نلقاو حلول معناتها على جنب
1: اللحوم الحمراء نقللوا منها على قدر نجمو
0: اللحوم الحمراء هو نعرف توا اللي باش نقولوا اما راهو ذاك اش يقول العلم واش يقولوا التوصيات العالميه كيما لونسيس يقول لك 700 غرام في الاسبوع ولا
1: اكاهو
0: هذا شي يقول التوصيات نعرف ممكن بتبيع ديما بريود عيد حاجة الكميات باش تكثر أما راهو كي نجيو نشوفو معناتها توا مع القدرة الشرائية مع كل شيء راهي باش تجي قطقط
1: نتصور
0: معناتها أنت تقريبا باش يكون عندك مرة في الأسبوع وساعات فما شكون حتى مرة في معناتها جمعتين باش ياخذ اللحم أحمر دونك رانا تقريبا باش تجي قطقط في المعدل هذاك أما باغ كونتخ نكثروا من استهلاك الأسماك وخاصة الأسماك الدهنية كيما سمينا التون سردينة الغزال الماكرو هذو ما راهم صحيين بتبيع الحوت لبيض نافع أما كان حبوا حاجة غنية بالأوميغا 3 أوميغا 3 وجيدة بتبيع علينا بالحوت الدهني أكيد المكملات هوني تعاون فما عباد مثلا عندهم حساسية من الحوت فما مكملات أوميغا 3 النجمو مثلا ياخذوها ديما هوني شخص من حاله لحاله
1: تفرق.
0: فما عباد عندهم حساسيه عباد عندهم سوء هضم لك الحاجه هذيك عباد تو سامبلومون يقولوا لي راني ما نحبش الحوت راني ما نحبوش كي ناكلو نتقلق تو سامبلومون اختيار شخصي فاحنا هوني نكونوا مجبرين ان نعطيو يمكن بعض المكملات الغذائيه اللي هي باش تكمل لهم التغذيه نتاعهم اللي هما ما نجموش ياخذوها دونك نرجع قلنا راهو السكر السكريات اللحوم المصنعة والمواد الغذائية المصنعة
1: أوكي.
0: نرجع نذكر النوم راهو النوم مهم برشا برشا برشا انك تكون معرض كيما الدخان انك كسوا انت تكون ما تتكيف والا تكون مع جروب قاعد يتكيف راهو
1: تكون مدخن سلبي هكي كذا كيف كيف تتأثر
0: كيف كيف, كيف, كيف. يعني هذوما هكا يمكن ابرز هكا الحاجات اللي راهي تزيد في الالتهابات ونستعملوا فيها كل يوم ومعرضين لها كل يوم ويمكن مانيش واعيين بها برشا برشا
1: هل النظام كيما هكا السؤال السحري اللي نجم يعاون على فقدان الوزن
0: هو مش كان فقدان الوزن يعاونك اولا باش يحميك ويعدلك من مرض السكري السمنه وي السمنه وزياده الوزن قل لي علاش على خاطر الدهون نسبه الدهون في البدن كي تبدا مرتفعه راهو هي تزيد من نسبه الالتهابات
1: ايوه
0: هذاك علاش السمنه في حد ذاتها نعتبروها اون مالادي انفلاماتوار مرض يسبب الالتهابات الصامتة اللي حكيت عليها إنسان يبدأ زايد في الميزان ولا على باله جوست يحس عنده كرش ميزان وزايد في شكليا ما هوش مرتاح أما بدنه من الداخل فما التهابات صامتة قاعدة تلتهب من الداخل دونك وي راهو هذه الحمية هذه تعاون بطريقة مباشرة وغير مباشرة على التخفيف في الميزان
1: الناس اللي عنده مشاكل في المفاصل ديجا انت قلت لي هذه التهابات صامتة اللي ديجا
0: فما بحوث علمية ديجا على امراض التهابات المفاصل ومش كان هذا حتى على امراض
1: المزمنة
0: اكيد المزمنة امراض القلب والشرايين التشحم الكبدي اكاستياتوز ايباتيك اكيد اللي عنده معناتها كشحم في الدم طالع ما سورتو الحقيقه امراض القلب والشرايين خاطر هي الالتهابات راهي ديك تمس من الاوعيه الدمويه هذيك بطبيعه حاجه تخوف على الاخر ونحنا في تونس يعني نسبه العباد اللي عندهم امراض القلب والشرايين قاعده ترتفع والعباد اللي عندهم ضغط الدم قاعد يرتفع كيف راهي حاجه تمس حاجه هي حلقه حاجه تمس حاجه حاجه تمس حاجه نرجعوا احنا للحلقه الاولى اللي هي حميتك نظامك الغذائي نمط الحياة متاعك كي تصلح حاجة تصلح حاجة حاجة تصلح حاجة وراه مش كان هذا ربيب حتى مع أمراض العصبية كيما الألزهايمر كيما الباركنسون فما دراسات قاعدة تصير خطر هذيكم زيدا نوعا ما فما مواد تتفرز عند الأشخاص اللي عندهم الألزهايمر والكل اللي يمكن عندها كيف كيف يعني تسبب في الالتهابات. هذا كله مازال قيد الدراسات بالنسبة للأمراض هذه العصبية. أما اللي سير ومتأكدين منه كونفيرمي ومن طوى كأنك عندك تبارة من طوى زيد فيها شوية حوت أزرق وحط شوية زيت زيتونة في السلايطة متاعك راهو الأمراض الغير منقولة معناتها الأمراض المزمنة هذه هما الأيضية الميتابوليك السكر اشحم في الدم اشحم في الكبدة الأمراض القلب اللي الكل فماش تقريبا دار تونسية ما فيهاش الأمراض هذوما هذوما راهي حمية المضادة للالتهابات راهي هي بداية العلاج وهي مع وتتماشى مع الدواء رد بالك تنحي دواك وتتبع الحمية هذه راهو حميتك تزيد من فاعلية الدواء متاعك. الدواء مسيكن وحده هكيك يعطي وحده هكيك يحارب في البدن فيه التهابات انت عاونه عاونك الدواء هذيك الفاعليه نتاعو حتى الطبيب ترجع له مره جايه فوق يزيدك في الدوزه يا يخليها لك يا ينقص لك فيها. دوك هذيك علاش من فما تعاون فما كومبليمونتاريتي ديما بين الطبيب المباشر وبين اخصائيه التغذيه.
1: طبعا
0: راهو مع بعض مع الاثنين راهو المريض يخرج رابح صحته ويبرى ما نقولوش فيسع اما العلاج ملي كان
1: ما يكونش منقوص
0: صحيح ما يكونش منقوص وبطبيعه يكون عنده تاثير ايجابي على صحته
2: ان شاء الله. انا هموت والله اني فاصل شويه ريح انا جالي كل امراض الدنيا
1: زي نادي تحب تخرج فاصل وقاعده عندها برشا اسئله نادي على حكايه النظام الغذائي هذيا يعطيك الصحه اللي حامل جلاسي على هذه التفاصيل.
0: شكرا
1: نبداو بشويه بشويه نمشيو للطبيب نتاعنا نسالو نعملو تحاليل خاطر راهو ما ينطبقش على الناس الكل خاطر انت وبدنك انت والحاجات اللي عندك وربما تحاليل تنجم تكشف لك برشا حاجات اخرى كولا
0: بالضبط ديما نمشيو للاعراض. اما حاجه كيما هكا صامته مازال ما فيهاش اعراض فانت مره في العام تتفقد بدنك ما تفهم روحك ديما انا هوني دوري شنو باش نوضح لك طريقك ما باش نفسر لك
1: سبري.
0: انت تكون ماكش في بالك الحاجه ذيك عاديه نورمال ليه انا كي نسالك ونقول لك لا رد بالك راه ينجم يكون هكا نبعثك للاختصاص اللي يتماشى معاك مع الحميه نتاعك مع الدواء اذا كان تستحق يراد الطبيب انك تستحق الدواء راهو هكا علاجك خذيت خطوه كبيره نحو العلاج.
1: واضح رحاب جلاسية خصائية التغذية.
0: شكرا لك
1: على هذه التفاصيل يعطيك الصحة ميرسي كل مرة تجينا كل مرة بالحق موضوع وانا فهمة معناها نطرحوه بكل حب خاطر في برشا تفاصيل. ميرسي بوكو كان عندكم أسئلة استفسارات أكيد تقولونا وإحنا نطرحوا الموضوع هذية. مشكورة رحاب الجلاسي مواصلين مع بجعت لي مستمعين متاعي يا نادية نشوف التعليقات في اليوتيوب أنا بديت بجعت فيما بالكم مستمعين دونك عندك خاطر لازمها تخرج فاصل خاطري سنة فينا زادة كيف كيف أنيس الغول في ديجيتال ويبز المسجدات الإخبارية سمحوني ونرجو لكم احنا بعد أخبار الأحداث خليكم معنا ما تبدلوش الموجة

0: 10:54 رجعني لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار دونك شويه اخر عندكم انيس الغول لكن قبلها تفكركم بالمهرجانات اللي تنجموا تتابعوهم وسهريات الحلو بيان سور مريدي نحكي لكم عليه مهرجان الجم في دورته 39 اللي مازال متواصل معكم حتىش ل 15 اوت عروض موسيقيه عالميه اوبرا سهريات ما تتفلتش انتوما للحجز والاتصال والمعلومات اكثر بطبيعه الحال تدخلوا على 3wfestivallejam.in ولا على تسكرتي.in تلقاو برشا تفاصيل. سينو أول حصة كنت اقترحت عليكم زوز أغنيات من اللي بدينا سامر فايبس من جويل لتوا الأغاني العربية القديمة قاعدة بخاتيكمون تربح كل يوم بيان سور عشان معهم برشا ذكريات عنا نوستالجيا حلوة مع الأغاني هذية. اليوم شكون الهضبة عمرو دياب ميال طبعا اللي ربحة في سونداجنا اليوم وتسمعوها إن شاء الله بعد أخبار الأحداث. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. الناس الكل تحكي على حدث غدوة المتمثل في الكسوف الشمسي اللي باش يتشاف من عدد دول في العالم ولكن بدرجات متفاوتة ومثال في بلادنا باش تكون النسبة هي 52% على أقصى تقدير. المراقبة إذن تتغير حسب البوزيسيون جيوغرافيك للأوبسيرفاتور هذا اللي فهمته عدد شركات طيران اللي اقترحت رحلات خاصة بأوبسيرفي الكليبس سولير توتال يوم الغد 12 أود مباشرة من فوق السحاب ومن دون أي عوارض لفرجة أوبتيمال. شركة بروسلز إيرلاينز نظمت أن فول أون إيربوس 320 ينطلق من مدينة بروكسل وفيه 100 مكان فين الركاب باش يتحصلوا على نظارات خاصة. ثمن الرحلة هو 299 أورو ذهابا وإيابا إلى مدينة نانت والرجوع إلى مدينة بروكسل. لوبسيرفاتوار أورانيا يقترح رحلة خاصة وأكسيسيبل على موقع على النت على متن أن جيت بريفي أمبراير ERG 135 يمكن له نقل 30 راكب اللي باش يتمتعوا بمراقبة الكسوف بدوغري دوبسكوريتي ماكسيمال 2.96%. ثمن الرحلة 799 أورو لوفخ تحتوي على سيونس دانفورماسيون سيونس في البلانيتوريوم والفول باش يدوم ساعتين والنظرات الخاصة الأومولوجي وسيرفيس كاترينغ مفتوح لكل الركاب. في إسبانيا شركة إيبيريا نظمت هي زاد رحلة رقم 1473 الخاصة بالكسوف واللي باش تبث على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة. أجسام مضيئة في سماء تونس الأسوسياسيون تونيزيان لسيونس أسترونوميك فسرت الحادث وكل الصور والمقاطع متاع الفيديو اللي تم نشرها على الريزو سوسيو يوم السبت الفارط واللي شفنا فيها أجسام مضيئة في سماء تونس اللي ماهم إلا الأقمار الاصطناعية الجديدة لشركة سبيس إكس والخاص هنا بالتليكومنيكاسيون دي ساتليت اللي تم إطلاقهم في مجموعات قبل ما يتجهوا إلى عدة مدارات خاصة في الفضاء. مشروع شركة سبيس إكس يطمح أنه يرسل أكثر من 36,000 قمر اصطناعي ونوبيت بس حول الأرض وأنه في المستقبل بل زاد كل العالم باش يشوف هذه الأضواء في الفضاء بصفة دورية وأن مصدرها الإنسان ولا داعي للقلق. في واحدة من المقاطع التي تم نشرها شفنا مركبة سيلندريك لونها أخضر وتبعث في إشعاعات ضوئية ظن المتابعين أنها فينومين أيريان نون إيدنتيفي لكن بعد تثبت من الفيديو بعمق وأثبتت الصور الأصلية أن لوبجي هذا ما هو إلا جسم طائر واحد بل متكون من عشرات النقاط الضوئية اللي تتحرك في مجموعات بسرعات كبيرة جدا أي أنهما تابعين للكونستيلاسيون ستارلينك أيضا. ماتر AIX هي آخر تطويرات الباحثين اللي خلقوا عالم موازي فيه une population virtuelle de 8.3 مليار دو بروفيل من أعمار وأجناس ودول مختلفة لتجربة عدة منتوجات في بلاصة الإنسان الحقيقي والحصول على فكرة أولية للإمباكت دو برودوي على المستعمل. ماتر AIX تم تقديمها يوم 4 أوت الفارط في أن أرتيكل دو ريشيرش تنشر في ARX EV وهي من إصدارات العديد من الباحثين في جامعة هارفارد والإميتي. استعمال ديزاجون AI كفئران تجارب باش يلعبوا دور المستعمل الحقيقي. البرنامج يعيش بشرية ثانية على الحاسوب عددها 8.3 مليار نسمة وهي في الحقيقة دي فيش دو بيرسوناج فيها 1290 كاركتيريستيك كما العمر والجهة واللغة والمستوى التعليمي والعمل والشخصية والكمبيتنس وغيرهم من الخصائص الشخصية. المنظومة تقترح 4 ميادين للتجربة كما الإجابة على الليسونداج والتحدث مع ذكاء الصناعي والدوزوت خزون في عنمون يسمحوا للمستعملين الابحار على النت واستعمال التطبيقات بشتى أنواعها. الهدف من هذا البرنامج واضح هو ربح الوقت، لأنه لو استوجب هذا العمل توظيف بشر حقيقيين فإنه بالشيخ عدة أسابيع. لكن السيميلاسيون هذه يمكن إطلاق أي سيناريو من 1010 سيناريوهات الموجودة في ماتريكس في لحظات الحصول على إجابات سريعة وتحاليل دقيقة. لكن بالطبيعة ما ننساوش أنه ديما الانتليجنس ارتيفيسيال ما تنجمش تكون في تعقيد إنسان حقيقي عادي. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز والحديد عشرة. ديوان فهم عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول خلال زيارته لشاطئ السلام بمدينة جابس أمس إن تونس ليست للبيع ولا للإيجار ولا غرفة مفروشة، وسيتم العمل على أن تبقى المؤسسات والمنشآت العمومية تونسية خالصة.
3: تونس ليست للبيع ولا للإيجار ولا غرفة مفروشة، المؤسسات والمنشآت العمومية سيتم إن شاء الله العمل من أجل أن تبقى تونسية خالصة وتبقى ملك للشعب التونسي.
2: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب وبالجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحامل شهادة البكالوريا لسنة 2026. وضافت الوزارة أن آخر أجل تقديم الترشحات حدد يوم 16 من أوت الجاري، وتتوزع المنح بين مجموعتين تضم المجموعة الأولى 32 من حال دراسة الطب بكلية الطب الرباط والدار البيضاء وأغادير وطنجة، وعشرة منح لدراسة طب الأسنان بكل من الرباط والدار البيضاء، وثماني منح لدراسة الصيدلة بكلية الصيدلة بالرباط والدار البيضاء، وجميعها مفتوحة للحاصلين على شهادة البكالوريا لهذه السنة أو ما يعادلها من شعب العلوم التجريبية والرياضيات بمعدل بكالوريا لا يقل عن 16 من 20 بالنسبة لدورة 2026. وزارة التربية تنشر نتائج حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بين الجهات لسنة 2026، وتدعو الوزارة المدرسات والمدرسين المشاركين في هذه الحركة إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي الوزارة. إلى الشأن الدولي، وزارة النفط الإيرانية تقول إن البلاد تعتزم استعادة 95 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز يوميا بحلول نهاية سبتمبر القادم، وذلك في إطار جهود طهران لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الصين تخصص 180 مليون يورو للإغاثة الطارئة في المناطق المتضررة من الأعصار والجفاف. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنصف النهار.
1: لحديش و 12 دقيقة رجعني لكم، زينا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. رح نمشيو تسويت للسمر كير.
0: سمر كير
1: موضوعنا اليوم مهم برشا. تعرفوا في الصيف فما بعض الأمراض اللي تكون موجودة ولا حاجات احنا منفقوش بهم. نحكيو هنا على الصيف وأمراض الأذن، الأنف، الحنجرة، علاقتها بالسباحة. نحكيو هنا بحر وبيسين، التقلقات اللي نحسوهم بعد ما نروحوا من نهاير في البحر، الكليماتيزور، الحساسية، والأشخاص اللي يقولك أنا في الصيف تصير لي حاجة مانيش فاهمها، اللي هي وقت اللي الخشم متاعو معناها يسمعنا عليكم كوليكا يعرف بمفعول السخانة، معناها يخرج يصير له نزيف في الأنف. شنو المشكلة بالضبط؟ هذه الكوليكا المجال هذية والمواضيع هذية باش تجاوبنا عليهم اليوم الدكتورة يسرى بن خليفة، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة. مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا.
2: يعيشك.
1: مرحبا دكتورة، ربي فضلك. مهم جدا موضوعنا لليوم. نحكيه على التهاب الأذن اللي يقولك ثم ناس تقولك تكسر في الصيف، نتقلق من الأذنين متاعي. هل في علاقة بالبحر بالبيسين ولا صيف وسخانة موجات الحر؟ كيفاش بالضبط؟
2: بيان سور، هي التهابات الأذن وخاصة التهابات الأذن الخارجية. الأذن الخارجية اللي هي تبدأ من البافيون لهنا وانت داخلة حتى القناة السمع، نسميوها لو كوندوي اوديتيف اكسترن، حتى لنوصل للطبلة. التهابات الأذن الخارجية مربوطة برشا بالصيف، هي ديجا نسميوها لو تيت دو بانيير، معناها التهاب الأذن متاع السباح، معناتها اللي يسبح. التهابات الأذن الخارجية تجي برشا في الصيف، هذاك علاش الموضوع ياسر مهم. تجي سورتو من البيسين، من البحر، فما جراثيم موجودين في الماء اللي احنا نعوموا فيه وخاصة ماء البيسين. انت تعرف مالغري ننظفوا برشا كمان ديما فما جراثيم، والالتهاب هذايا كيما ينجم يكون ناتج على التهاب بكتيري، كيما ينجم يكون ناتج على التهاب فطريات. يعني نجمو ناخذوا فطريات عدوى ونعملوا اونوتيت نسميوها ميكوزيك، معناها اوتيت ناتج على فطريات اللي هي اصعب شويه في الدواء نتاعها.
1: اصعب كيفاش مثلا؟
2: معناتها تستحق انه يكون الدواء بلو برولونجي، اكثر شويه وقت، على خاطر الفطريات ياخذوا برشا وقت باش يموتوا وينجموا يعملوا برشا دي ريسيديف. معناها ساعات فما عباد ترسي لهم يعديوا كل صيف كل شهر باوتيت. بيان سور لي زوتيت هذوما اكسترن، فما عباد متعرضين اكثر من عباد اخرين.
1: اللي هما
2: الناس اللي ديجا وذنهم تلم الصمغ، يعملوا لي دي بوشون دو سيرومين، فما وذنين تفرز اكثر كونتيتي نتاع الصمغ، دونك تبدا ديجا فيها الصمغ. ودكو كيف هو يعوم في البحر، الماء يشد فيك البوشون هذيك ويقعد، قولوا احنا مرنخ في وذنيه، دونك يعمل اون انفيكسيون اكثر من غيره اللي وذنيه ديجا نظيفه. كي تكون نظيفه هي تشيح اسرع ويخرج منها الماء اسرع. يعني في دم
1: كل دكتوره اكثر من غيره، هل هي حاجه صحيه معني ولا فما مشكله؟
2: شوف، هو الصمغ حاجه افرازات تفرزها الاذن بطريقه عاديه،
1: طبيعي.
2: الناس الكل عندهم صمغ، ولكن كيما نقول انا عندي اون بو غراس وانت عندك اون بو سيش، معناتها فما وذنين تفرز اكثر من وذنين. هذيك حاجه تربي، معناها العبيد اللي يفرزوا برشا صمغ، وخاصه العبيد اللي يزيدوا يعملوا بالكوتونتيج، دونك يزيدوا يلموا كالصمغ هذيك في وذنيهم، هما معرضين اكثر للوتي تكستير.
1: الكوتونتيج غير فيها مع الكبار ومع الصغيرات، فما طريقه نتاع استعمال صحيحه ولا كثره الاستعمال تنجم تعمل لنا قلق، ولا استعمالها في حد ذاتها تنجم تسبب مشكله؟ لازمنا نوضحوا النقطة هذه.
2: هو استعماله احنا ما ننصحوش به بالكل.
1: بالكل هذه تولي حاجة أخرى. هم عبيد رو ما غير ما تشعر، دكتورة رو قديمة
2: واللي تعادة عندهم يشوف الكوتونتيج يعمل وذني. الكوتونتيج في أغلب الأحيان يدخل اون بارتي من الصمغ لداخل الاذن، وهي الاذن بطبعها عندها سيستم اللي هو يخرجك الصمغ بشويه بشويه لين يخرج للبارتي البرانيه، دوك يولي يمشي مع الدوش وكل شيء. احنا كي نعملوا بالكوتونتيج، خاصه الناس اللي عندهم قناه سمعيه ضيقه ما هيش واسعه، هو دوب ما يحط الكوتونتيج في وذنه ديجا فما اون بارتي دزها بحذا الطبله نتاعو، بشويه بشويه يلم ان بوشون. ودونك في الصيف ما يمشي يعوم يحس وذنيه مبلوله، يحس روحه كانه وذنه ما شاحتش،
1: الصوت هذيك
2: بعد التك تك هذيك بعد الماء ويحس انه وذنه ما شاحتش كاني قاعده معبيه بالماء. اي
1: صحيح،
2: هو خاطر البوشون يشد الماء.
1: فما طريقه علميه وصحيه الريف ولا
2: احنا ننصحوا انه بعد ما تتبلوا ذن نشفوها من برا لبرا بالمنشفة ولا بالبابيي اوكي هاو. حاجه اخرى راه الكوتونتيج احنا ساعات فما عباد تحك بزايد دونك تعمل دي ميكرو تروماتيزم تجرح وذنها وذاك يزيد يخليه يعمل انفيكسيون على خاطر البوم تاعنا بيان ايفيدامون فوقها برشا بكتيريا معناها صحيح. عاديه تعيش معانا اما انت كي تعمل جرح عادي انه الجرح هذاك باش
1: يتسانفيكت
2: بعد بشويه خاصه مع الماء يقعد اوميد بعد الدوش ولا حاجه هو بالكوتونتيج ينجم
1: يزيد تأزم الوظائف
2: نتاعو.
1: لا لا بي فما القطرات تنصحوا بهم ولا القطر الوزنين في التنظيف ولا لا؟
2: القطر في التنظيف فما قطرات اللي هما يساعدوا على انه يخلي اقل سيرومين في وذنه. فما ناس مثلا اللي كل 3 اشهر يجي ينظف وذنيه يعني قلت 3 شهور يلم بوشان. الحقيقة أنا نعطيهم دي قطرات اللي هما يطريوا شوية السماغ ذيك دوك يولي هو يستعملهم بطريقة متواصلة باش الشوية اللي يلمها تفرغ معني تتنحى
1: تتنحى بطريقة طبيعية
2: يولي هو في بلاست ما يجي مثلا ينظف مرة في 3 شهور يولي مرة في العام ولا مرة في العام ونص.
1: عندي سؤال مهم خطر هذه خطر احنا في تونس عنا الحاجات الطبيعيه دكتوره فهمت تقول لك اذنيه مثلا بحرت ولا حاجه وحس روحه ماشي يسمع بالقدي ولا معبي بالمي وندرا شنو فما استعمالات الطبيعيه في التوصيات هذوكم اللي هما ما يعبر عنهم بشويه نكتين في فقطن بزيت زيتونه وثوم ديجا انت حطيتهم على جنب. هل الحاجات الطبيعيه الى اي مدى
2: هو
1: تنهيدا مع التنهيد
2: مش ديما ما نجاش نقول لك مثلا زيت زيتون يضر لي معناتها كي يحطوا مش باش يضروا اما راه ساعات كي يبدا عنده ديجا اون انفيكسيون ويحط كثوم معناتها انا ساعات يجيني بالسنه نتاع الثوم في وذنه كاريمون معناتها فوق لا مضر. فما حاجات وي نعملوهم ساعات احنا بيدنا نعطيوهم ويلدامون دوس مثلا للناس اللي عندهم اكزيما اللي هما زادة معارضين أكثر للليزوتيت خاطر القشرة متاعهم حساسة تعمل قشور وسنسيب البرشة نعطيهم احنا وحدنا الويل داموند يرطب بيه وذنيه بشوية بشوية باش ينقص من الالتهابات أما ما لازمش نخلطه برشة رو ساعات تبدأ طبلة منقوبة مثلا والواحد مش فايق بروحه دونك يمشي يحط حاجة في وذنه يضر بها روحه أكثر من اللي ينفع حتى القطر متاع الفارماسي وما همش الكلهم معناتها ادابتي لانهم يتاخذوا على طبلة منقوبة. ساعات واحد يكون عامل انفكسيون على خاطر هو عنده نقبة في الطبلة ويخرج في المادة يمشي ياخو قطرة من الفارماسي اللي هي توكسيك للوذن ما تجيش على طبلة منقوبة يزيد يضر روحه ويضر سمعه.
1: بالنسبة لطول البارون اللي يسمعوا فينا صغيراتهم بعد البحر بعد البيسين ولا حتى بصفة عامة شنو العلامات اللي ما يتجاهلوهاش البارون مع صغيرات متاحهم تعرف ساعات حتى صغيرات يتبعونا احنا الكبار كيفاش طريقة التنظيف دونك شنو ننصحوهم اللي يسمعوا فينا؟
2: اول حاجه صغيرات ما لازمهمش ينظفوا لرواحهم بالكوتونتيج يعني ديجا خاطر ينجم يدخل برشا الكوتونتيج وينقب وذنه. ننصحوهم انهم ينشفوا لهم وذنهم بالكدا بالمنشفه ولا بابيي من برا لبرا كيف كيف الام ما تستعملش الكوتونتيج برشا لولدها خاطر صغيرات بطبيعتهم وذنتهم صغيره وبطبيعتهم يفرزوا اكثر من الكبار معناتها بطبيعتهم ديما عندهم سيغومين اما يخرج وحده اصلا تلقاه لبرا الام دوك تمسحوا مسحان من برا لبرا. فما اللي يعملوا ديزوتيت برشا نجموا حتى بعد الدوش هكا بالسيشوار من بعيد تشيح له وذنه من بعيد مش اما ما ننصحش بالكوتونتيج.
1: اخر سؤال في علاقه بالوذنين نتاعنا الناس تبدا عندها تقلقات ولا التهاب كما قلت انت ومن جهه اخرى عندهم الاستعمال المكثف للسماعات مهما كانت النوع نتاعها اذا يزيد يسبب القلق ولا
2: يزيد يسبب لي بوشان اوسي ويزيد يسبب ساعات الالتهابات على خاطر ساعات يحطوا السماعات يرقد بهم مثلا من غير ما يشعر دونك يعمل ام تي تروماتيزم في وذنه يعمل انفيكسيون وكل السماعات اللي هكا يدخلوهم داخل دونك هما بيدهم يدزوا الصماغ هذاك ويزيدوا يدخلوه لوسط القناه السمعيه
1: دونك يصير برشا قلق مشكله كبيره نتصور
2: ايفيتي اما مالوغوزمون توا الناس الكل ولات حاطه
1: صحيح الناس الكل وذنهم مسكرين بالسماعات والمختلف معناها لي مارك مي راهو نفس الحكايه راهي تنجم تسبب قلق. باهي نمشيو لموضوع اخر سخانه دونك كليماتيزور ديما يمشي في الكهرباء في الدار بيان سور اذا فماش انقطاعات نتاع التيار الكهربائي هذا موجود. يقول لك انا نتقلق برشا في الصيف خاصه في الحلق لهنا شنو يصير بالضبط.
2: اي اون فيت الهواء نتاع الكليماتيزور اول حاجه هو شيح الي سي بارابور الهواء اللي احنا نتنفسوا فيه دونك يعمل شيح للميكوس كيما الميكوس تاع الخشم قشره الخشم كيما قشره الحلق والحبال الصوتيه.
1: أيوة.
2: الشيح هذاك يخلينا نحس روحنا الصباح كي انه جريجمي تحرق.
1: اي
2: بها طريقه بالكليماتيزور ولا تاكل فيا كيف كيف كيما يعمل للخشم. دونك الشيح هذيك اول حاجه. وثاني حاجه الكليماتيزور راهو يدور في هواء فيه غبره في بوسيير واحنا ما نعملوش لونتروتيان بالقدا للكليماتيزور نتاعنا. في الكهرباء يدخلنا في الهواء من برا اللي هو فيه الغبره المنبر دخان الكراهب كيف كيف هذيك زيدا ينجم يعمل التهابات في القشره نتاع الحلق وفي الخشم.
1: وذا ينجم يوصل للبحه يقول لك انا تو خاطر ساعات مربوطه بالشتاء يقول لك تبع الجريب مالي
2: شو البحه تجي ناتجه على التهاب.
1: أيوة.
2: كيف كيف الشيح هذايا والواحد هو بيدو يعطينا التهاب والالتهاب يعطينا بحه. ليسونسييل انه اون اسي ديدغاتي نشربوا برشا ماء ونحاولوا ننظفوا الكليماتيزور نتاعنا. لي فيلتر مره في الشهر مثلا في الصيف نغسلوهم نجيبوا ان بروفيسيونيل ينظف لنا قبل الصيف على خاطر راهو في الشتاء يلموا برشا حتى الفطريات راهو معناتها يلموا لي سبور العظام نقولوا احنا نتاع الفطريات اللي هما يدوروهم من بعد احنا نحلوا نخدموا ولو شوك تيرميك اوسي انت تكون تمشي في الشارع تدخل جراند سيرفاس من 47 سخانه تلقى روحك في 18 درجه
1: وذيك ينجم
2: لو شوك تيرميك هذاك زاد يعطي يسكر العروق وبعد يتحلوا دو فاسون رياكسيونيل ويعمل اون غينيت دونك كيف كيف هو بيدو ياثر علينا.
1: داكور دونك لازمنا نسيس روحنا وردو بالنا على روحنا. وقتاش البحه نتاع صوت تكون عابره معناها ما تخبيش وراها مشكله صحيه؟
2: وقت اللي ما تكونش كرونيك. كرونيك معناتها فاتت ال 15 يوم احنا بالنسبه لينا بحث الصوت اون جينيرال مش كان في الصيف. فاتت ال 15 يوم لازمنا نعملوا منظار ونشوفوا الحبال الصوتيه نتاعنا عند الطبيب. تبقى نتاع الصيف جينيرالمون راهي نهارين ثلاثه شويه ايدغاتاسيون يشرب ماء بالقدا ياخذ حويجه دافيه العبيد يعملوا زيت وقارص وعسل سي با موفي معناتها الكل به سا ايدغات ويخلينا نهايرين ثلاثه معناتها يرجع لاباس اذا كان ما فما حتى شيء.
1: فاتت ال 15 يوم عندنا مشكله
2: اذا تواصلت لازم نشوفوا طبيب.
1: باهي مهم جدا من الاذن الحنجره يمشيوا للانف. احنا حالفين مع الدكتوره اليوم نحكيوا على الجهاز الكلي ونشوفوا شنو بيان سور ونجاوبوا على الاسئله نتاعكم. يقول لك في البريود نتاع السخانه فما ناس عندها المشكله نتاع النزيف او النرعف ولا معش كان طقطه بصحيح هذه هي اكن نزيف نتاع الخشم
2: نتاع الخشم شنو اللي يصير في الصيف اللي يصير مع السخانه العروق جويده نتاعنا اللي في قشره الخشم تتمدد مع الشيح اللي كنا نحكيو فيه تاع الميكوس اللي هو نتج على السخانه ونتج على الكليماتيزور كيف كيف يخلي بارفوا اكل العروق هذيك تترشق وتخرج بالدم خاصه العبيد اللي عندهم من هيبرتونسيون عندهم غلظه الدم ارتفاع ضغط الدم يعني هذيك كيف كيف عندهم اكثر بيكونوا اكثر عرضه انهم يعملوا نزيف للانف في فصل الصيف.
1: وقتاش تولي لازمنا نشوفوا التدخل نتاع طبيب نشوفوا مشكله خاطر فما ناس ساعات راهو بثلاثه مرات في النهار يعني حاجه متخوف
2: وقت اللي تكون ريبيتيتيف برشا تتعاود برشا مرات فوالا ووقت اللي يكون الكونتيتي كبيره يعني كي ينزف كونتيتي كبيره تنجم تاثر عليه نجم تطيح له وتعمله فقر دم ولا حاجه وقتها لازم يمشي للطبيب وراه فما دواء معناتها نجموا نوقفوا النزيف ونجموا نلقاو حلول لك العروق الجويده هذيك.
1: فما النصيحه اللي يقول لك وقت اللي خشمك يرعف ولا ترعف اسكو نهبط راسي ولا نقشع راسي؟
2: لا نهبط راسي
1: القشعان غلط
2: يرجع الدم ونبلعه نشد خشمي هكا ونقعد نازل عليه حتى لين يكف الدم نجم نقعد نازله حتى 20 مينوت حتى 30 دقيقه لين يكف الدم وراو باش نبدا واضحين اذا جري اليوم بالدم راو باش يعاود يجري غدوه وبعد غدوه على خاطر العرق هذيك يعمل يوم تيت كروت قشره صغيره كيما الجرح نتاعنا وتعاود تطيح ويعاود مرتين ثلاثه في جرته بعضهم عادي هذيك المهم ما تكونش الكونتيتي كبيره وما تكونش تتعاود ديما، معناتها
1: تكون مشكلة
2: ما يخرج للشمس الصغير ولا يمشي للبحر يروح عنده نزيف، ولا كل ما يلعب الكرة يروح عنده نزيف، يولي كيكا برشا، لازمنا نلحموه العرق.
1: فوالا نشوفوا حل بيان سور، وما ما نقولوش اليوم كهوا لي ميساج تاع صحة ودرا شكون صارت له، دونك لي لازمنا نشوفوا طبيب مختص ونحكيوا في الموضوع هذا ونلقاو الحلول. باهي، اخر مجال باش نحكيوا فيه لهنا ونختموا حوارنا موضوع الحساسية. فما ناس يقول لك لي جوست مرتبطه بالخشم تاعنا والعينين كي تحمر والدموع وكل ما شيء، مي فما هل فما زيادة تاثير على الاذن والطريقه التنفس تاعنا دونك، وخاصه الصيف كيفاش الامور؟
2: الحساسيه موجوده بصفه تري فريكونت وتاو دو بلوز ان بلو ماشي وتزيد،
1: معني
2: حتى مع الشانجمون كليماتيك و سي جينيرالمون جينيتيك، احنا نورثو تيران جينيتيك تاع الحساسيه ونكونوا الحساسيه نتاعنا من صغرتنا. الحساسيه احنا نعرفوها مكثره في الشتاء، ديما نقولوها في الشتاء ولا في الربيع،
1: كي الربيع
2: وربيع سورتو ربيع هذيك السيزونيير
1: صحيح.
2: تبقى توا حتى في الصيف ولينا ما عادش مرتاحين الناس اللي كانوا في جويليا اوت يتفرهدوا قبل توا لي. علاش لي؟ خاطر نرجعوا نقولوا افيك الكليماتيزور افيك الهواء اللي يدور كله غبره، الناس اللي عندهم حساسيه تكون قشره خشمهم حساسه اكثر للحاجات هذيا، دونك يعملوا دي رياكسيون كيف كيف انفلاماتوار. بالطبيعه هو وقت اللي خشمه يتسكر باش يسكر القناه بين الاذن الوسطى وبين الخشم، دونك باش يحس زياده كيف كيف تصديع في وذنه ولا بريسيون في وذنه، ولا يحب يحك وذنه تعطي احساس بالحكاك دونك يزيد يحك وذنه، وهذيك الكل مربوط بالحساسيه. يفو ايدغاتي، يفو بيان لافي، لازم نغسلوا خشمنا باللو سالين بالكدا، معناها حبش نعمل بالماء
1: اي فوالا موجودين
2: اللي موجود نعطي لا مارك
1: اي اللي عندهم الحساسيه كل عارفين
2: عارفين شنو هو، ونجموا نستعملوا حتى الفشفشات تاع الحساسيه تاعنا، حتى
1: الحرابش الدواء
2: والحرابش نتاعنا في الليل وكهو
1: فوالا
2: نتعديو السيزون
1: ان شاء الله يا ربي نتعديو وحنا لاباس علينا وفي صحه جيده. المهم لو فاتت الوقت كما قالت لنا الدكتوره اليوم يسرى بن خليفه، نمشيو للمختص، نمشيو للطبيب شوفوا نلقاو حلول.
2: كل شيء ياسر مقلقتنا لازم نمشي ونشوفوا طبيب، خاطر تجم تكون برشا حاجات اخرى احنا مش فايقين بهم،
1: يعني فما امراض اخرى تنجم توصل،
2: تنجم تبدا بون رياكسيون انفلاماتوار صغيره نتاع حساسيه بعد تولي لي سينوزيت مثلا، التهاب جيوب انفيه، تولي وجيعة راس وبريسيون في الراس وبرشا حاجات.
1: مشكلة نتاع جيوب انفيه دكتوره نطرحوا الموضوع هذا برشا برشا نستعاني منه ونزيدوا نفهموه الحكايه هذه. يعطيك الصحه دكتوره يسرى بن خليفه، اخصائيه امراض الانف والاذن والحنجره، حكينا عليهم الثلاثه حاولنا نجاوبوا على الاستفسارات نتاعكم. يعطيك الصحه دكتوره،
2: يعيشك
1: ربي يفضلك،
2: ميرسي بوكو.
1: شكرا لك، احنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار.

0: نسمع صوتك تسمع
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: وطول 11:40 دقيقة احنا في الجزء الأخير من عمر حصتنا لليوم اللي كما عوديكم كل نهار ثلاثة نختموه بولد بحرة.
1: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
0: أهلا وسهلا حمزة الكريفي.
2: صباح الخير والرزق الوفير إن شاء الله نهاركم زين وفلو ياسمين.
0: محلها دعوة يا أخي سباشن الأمور.
2: الحمد لله في خير ونعمة.
0: الحمد لله يا رب.
2: متحمسين للمسجد
0: ما شاء الله.
2: حضروا فرويحنا القريب الخريف قريب يدخل مش مازال فيه شهر
0: أوت اللي هو سخون
2: سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر أربع شهور يستناو فيهم الصيادة الكل هذوما الأشهر نتاع الحوت باش نبدا نحضروا روحنا من توا نربطوا منتجاتنا نحضروا ماتريالنا نفهموا اش لازم نحضروا ما نحضروش به. اليوم في حلقة اليوم باش نتناولوا موضوع مهم جدا لكل الصيادين اللي هو تخبيل لمونتاج. معناه الناس كل تصنع دي مونتاج اللي باش نصطادوا بهم بعد رمية اثنين يخرج لمونتاج مخبلين الخيوط نتاع لي زامسون دايرين على الكوردوليني والا مكسرين. دونك عمليه الصيد راهي باش تنقص والليفيكاسيتي باش تنقص. وصحابنا صيادين زاده برشا يسالوا وخاصه لي زاماتور وفوار حتى لي بروفيسيونيل ما يعرفش وقتاش يستعمل انواع الخيوط الموجوده به. خيوط الرباط اللي نربطوا بهم احنا لي زامسون ش عندنا برينسيبالمون عندنا نيلون عندنا فلو كربون عندنا فليو كوتد والا فليورين وعندنا اللي فيه سون ميموار اللي هي الامنيزيا. احنا نقول قايل وقتاش نشريو هذا وقتاش نشريو هذا وقتاش نربطو بهذا وقتاش نربطو بهذا. هيجا الساعه نحكيو الفرق في الباز بين الفليو كربون والنيلون. الفليو كربون باش نحكيو في لي بوين هذوما الانفيزيبيليتي تحت الماء. الخيط النيلون يتشاف تحت الماء فيزيبل اكثر من الخيط الفليو كربون اللي هو اقل فيزيبيليتي تحت الماء. اقل فيزيبيليتي يعني اكثر افيكاسيتي يعني الحوته باش تاكل مرتاحه وما هيش خايفه من خيط قاعده تشوف فيه. دوزيام بوين اللي هو الدونسيتي الخيط قداش الثقل نتاعو في الماء. الفليو كربون ستانفيل دونس ثقيل يطيح في الماء الماتير معناها كي تاخذ نص متر فليو كربون ونص متر نيلون كي ترمي كي توزنهم باش تلقى الفليو ارزن من نيلون. دونك خيط نيلون كي باش نرميو راهو باش يطيح للفون والفليو كربون والنيلون راهو باش يطيح اقل برشا في الوقت. دونك هذه فاش بتعاون المعلومه هذه دونسيتي الحوت اللي ياكل في القاع باش يخدمونه بفليو كيما المنكوسه كيما الورقه كيما السبارس كيما السار تو لي سباريدي اللي عمو مرمل باش نخدموا لهم بالفليو كربون اللي هو خيط باش يطيح اللوت. والحوت التافف اللي هو بيعوم الفوق كيما البوري كيما المسله كيما الدومي بيك كيما الزميمره كيما القلعايه كيما الشورو كيما البيشي شورو هذوما الكل باش نحاولوا نخدموا له بخيوط نيلون خاطر احنا باش نصطادوهم فوق مرمل. باش نحكيو على الامبرميابيليتي الخيط نيلون كي يقعد برشا في الماء راهو باش يشرب الماء بكميه ولو صغيره ودونك باش تنقص الانيماسيون تاعو وباش تزيد الدونسيتي تاعو. الخيط الفليو كربون مش باش يشرب الالاستيسيتي الحاجة مهمة برش. الخيط النيلون في إلاستيسيتي يعني الخيط كي نشدو منه لنا وكعبة الحوت نجيب تجبد الطعم ثم إلاستيسيتي ثم شوية سوبليس تمشي مع الحوتة ويعاود يرجع. هذه وينش تعاون الإلاستيسيتي تعاون باش تزيد قوة للخيط يعني خيط إلاستيسيتي يعني الخيط يعاود يرجع راهو اللي تاع انيسيال نتاعو يمشي يتجبد شوية كي تسايبو يعاود يرجع. هذه باش يعاوننا في الكومبا مع الحوت خاصة الكبير. الفليو كربون سي ان فيل ريجيد ما فيش الاستيسيتي ريزيستانس ا لابريزيون مقاومه للخدوش. خيط النيلون كي يحكوه على الحجر والا في ايباف وفي عمليه الصيد والا كي يمشي يجرح في صيد ترشق. الخيط الفليو كربون اصح في لابريزيون وما يترشقش بسهوله. نحكيو على اخر فرق بيناتهم اللي هما ريزيستانس او يو في. نعرفوا اشعه الشمس فما برشا انديس يو في يبدا طالع الانديس يو في يضعف الخيط النيلون يتاثر باليو في والفليو ما يتاثرش باليو في. نحكيو توا معلومات باش نلخصوا للناس كل باش يفهمونا. الخيط النيلون نستعملوه الحوت التافف وقت اللي ما عندناش برشا كرينتي كذا بحر راكح مير كالم ونش نصطادوا في نيفو اونتر دوزو والا على السيرفاس باش نخدموا بخيط نيلون باش يعاوننا في تطليع الحوت الطعم نتاعنا في النيفو اللي احنا حاجتنا به وباش يكون الموفمون نتاعو بلو ناتيريل مع الكورون ومع الماري. كعبه الحوت مش بتحس بحد شيء خاطر الخيط فيه سوبليس وربخ. بالنسبة للخيط فليو كربون ما فيش سبليس وموش ربخ، نستعملوه إذا مير أجيتي وإذا برشا كورون. حتى رانا واقفين قدام البحر ونشوفوا بحر ريك، حين يكون ثم كورون كرين تيملو تخاستن كي يبدأ ثم ماري قوية، وقتها نخدمه بخيط فليو كربون اللي هو بش يكون ريجيت مش بش يتحرك برش. به أبار الفليو أبار نيلون عنا الخيط الصوميموار اللي هو كما نقوله لامنيزيا، اللي هو خيط حتى كان يتخبل يتكسر يخبلوا الكرينتي يتخبلنا باللانسي تخبلهن كعبة الحوت الخيط متاعنا دوب ما نطلقوه من بعد يلقارد با لا ميموار. كيما نشوفوا على الصورة صحابنا من بعد نجموا يرجعوا يتفرجوا في الريليز على اللايف ستريمينج، هذا خيط مخبل جيست باش نطلق الخيط شوية كهو التخبيل الكل باش يتنحى اللي هو خيط صوم ميموار. اللي صوم ميموار هذا ما نجموش نقاوه في الفليو صوم ميموار، ما نجموش نقاوه في النيلون صوم ميموار، لذوما لازمنا وقت نمشيو في خيط صوم ميموار. يقول وقتاش نستعملوه في مير ماش كلير مير اجيتي فيزيبيليتي طايحة في الليل وإلا في النهار، وباش نصطادوا حوت قوي وحوت يكومباتي كيما مثلا دورات والا قاروس، وما وحشناش برشا بالانفيزيبيليتي. الخيط ثم خيوط من بعد تبدا هي فليو كوتد نيلون، نيلون مغلف بالفليو كربون. لهنا في حالات في برشا حالات نحبوا نحافظوا على الانفيزيبيليتي نتاعنا وحشنا بالسوبليس وبالخفه نتاع النيلون، لهنا نمشيو في الحاله هذه للفليو كوتت اللي نستحقوه برشا خاصة في اللي كومبيتيسيون كي نبداو نلوجو على الحوت التافف. لهنا عرفنا شنو نستعملو به الفرق بين الفليو والنيلون، خاصة برشا صيادة نجمو يتغشو، نجم يلقى بوبينة مكتوب عليه فليو كربون وهي ماهيش فليو كربون. الفرق بيناتهم انه الفليو كربون كي نشعلو فيه نحطو بريكية باش نشعلوه يشعل شوية ومن بعد يطفى، والبوم تاعو تقعد انوار تقعد طرف اكحل كربون ما يشعلش الخيط. الخيط النيلون كي نشعلوه تسرح فيه النار ويقعد يشعل وما يتفاش، هذاك هو النيلون. هذه الطريقه الوحيده باش نعرفوا. حتى ساعات تلقاها بوبينه مكتوب عليه فليو، كي تشري بوبينه الخيط والا حتى قبل ما تشري جرب ببريكيه شعلو، كان شعل قاعد تمشي فيه النار راو نيلون ولا راو فليو دو موفيز كاليتي، كان ما شعلش معناها شعل وطفيه كي انت ناحيه البريكيه راو هذاك فليو كربون اوريجينال. به التخبيل من ناحيه الخيوط وحكينا عليه، هذا باش يعاوننا باش نقصوا التخبيل. التخبيل يصير بزيادة بحاجة أخرى، الرمية متاعنا إذا نرميو فوق ريوسنا لونسي بيج تتسمى بيدينا زوز، ورصاصة متاعنا تمشي تلوبي في الهواء ما تاخذش تراجيكتوار مستوية، راه المونتاج متاعنا باش يهبط في البحر مخبل. به اذا ما ركحنيش رصاصه نتاعنا، اذا مثلا ثم كرينتي في الماء وبحر خادم شويه من اللوطه واحنا نعمل رصاصه خفيفه مش رصاصه رزينه، راهو المونتاج كله باش يتخبل. اذا احنا ريكوبيراسيون رابيد وهي مشكله نتاع الصيادين الكل، كي يجي يجبد يبدا يدور رابيدمون يجري رابيدمون، دونك راهو الخيوط الكل باش يخرجهم مخبلين. حاجه اللي هي مهمه لا كونفيكسيون دو مونتاج، اذا الديستانس باللقيقات اللي يشدوا الخيط على الكوردوليني ما هم كبار برشا وإلا صغار برشا ديستانس، هذيك راهو باش يصير لنا التخبيل، وهذيك هي المشكله الكبيره القاعده صايره للصيادين. انا ننصح اصحابي لي زاماتور ما يبداوش دي مونتاج افيك 300، يبدا مونتاج كلاسيك سامبل يا اورف اون بيلاتويلا يا الا كوليسون اون بيلاتويلا، من بعد بشويه بشويه يبدا يزيد في النومبر دي زامسون حتى يشل ثلاثه، هو والاكسبيريونس نتاعو هو والخبره نتاعو. ومش معناه كي نجيبو نحطو ثلاثه مسونات معناه رانا نشدو ثلاثه حوتات، كي تزيد في النومبر دي زامسون راك باش تطيح في الديستانس دو لونسي نتاعك، خاطر كل ما تزيد كومبوزون للمونتاج امسون زيد والا خيط زيد والا كعبه ايمريون زيد، دونك اكثر ديستانس في الهواء في اللونسي نتاعنا، دونك اقل ديستانس برشا ونجم زيد يكثر علينا التخبيل اكثر برشا. حاولوا نصطادوا دو زومبيل والا امبيلا بركي اذا احنا مازلنا ديزاماتور، ومن بعد نمشيو نطلعوا في النومبر دو زومبيل. باسعار الفليو كربون والنيلون باش يبداو صحابنا صايدين على بينه، نيلون 5 دينارات بوبينه 100 متر 15 دينار اذا بون كاليتي، فليو كربون 50 متر مينيموم 25 دينار. من اذا باش نلقاو فليو كربون وهو موجود برشا فليو كربون ايميتاسيون سوغ لو مارشي، راهو ماهوش فليو كربون، ما يقولكش لا بروموسيون لا انا ارخصهم في تونس، راهو اعرفوا هذاك راهو ايميتاسيون، ويطلع السوم تاع بوبينه 50 متر حتى ل 90 دينار. هذه نحكيو على خيط فليو كربون. الكاليتي تختلف حسب الاستعمال، حسب النوع المسجد، حسب زادة الصياد وشنو هو طالب من خيط هذاك ونوع المسجد، إذا باتو وإلا بيش جرو وإلا سبينينج بش يستعملوا كشوك ليدر وإلا في سيرف كاستينج بش يستعملوا في أمبيل. نحاولوا مونتاجاتنا المربوطين بالفليو ولا بالنيلون ما نخليهمش اكسبوجي للشمس واحنا قاعدين نستادو، معناها المونتاج اللي نستحقوه هو بركه نخرجوه من السكن تاعنا، كيما حكينا قبيله على الاندي سي في باش اليو في ما يضربناش الخيوط نتاعنا ويعيشوا معنا اكثر للمونتاج نتاعنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ونرجع للحزب تاع المعرفات اللي وريتنا وحكيتنا كيفاش نجمو نصحبوا على الماتيريال نتاعنا يشد معنا اكثر ويقعد اكثر عمر، طريقه التنظيف لي برودوي اللي نجمو نستعملوهم نشريو ولا حتى استعمالات منزليه. دونك تلقاو الحلقه ديك في اليوتيوب. ميرسي حمزه الكريفي، يعطيك الصحه.
2: مرحبا بكم.
0: ما شبيكم حالتش اللايف تيك توك اليوم؟ قعدت نفركس
2: اليوم معقبهم اليوم معقبهم مش كبسوا، ناقص تكبيس ناقص تفاعل.
0: سالتوا ندمت
2: انا معقبهم اليوم خليتهم غير لايف
0: التكبيس
2: يتابعونا على لايف ستريمينغ ديوانا فيم يوتيوب ولا فيسبوك سي لارج موس فيسبوك.
0: ربي فضلك. ميرسي حمزه، يعطيك الصحه. ميرسي على المعلومات هذيا. يعطيكم الصحه الاولاد. ميرسي بوكو كنتوا معنا موجودين بتعليقاتكم وتفاعلاتكم في المباشر لهنا. احنا هكا نكون وصلنا لنهايه موعدنا اليوم من السمر فايبس. شكرا ناديه بالحاج، شكرا ايمان، يعطيكم الصحه. شو يخرجكم بهيره العوجي في اخر مستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه. منك نسمع مع اميره مقني ان شاء الله. نتقابل قبلوا غدوة في لمين. وباي باي.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف النهار ديوان افهم عسلمة. تسليم القسط الأول من المساكن الاجتماعية بالفجة بمعتمدية المرنقية من ولاية منوبة والمشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 مليون دينار يمتد على مساحة 14 هكتارا ويتضمن مقاصم فردية وأخرى اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. تم إنجاز أكثر من 1500 مسكن اجتماعي إلى حد الآن. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أنه سيتم تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد غدا الأربعاء، وستكون عملية الرصد كما يلي: الإقليم الأول بمحطة الرصد الجوي بالكاف، الإقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان حيث سيتم تنظيم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، الإقليم الثالث بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، الإقليم الرابع بمحطة الرصد الجوي بتوزر، الإقليم الخامس بسيدي جمور بجزيرة جربة. وعملية الرصد ستنطلق بداية من الساعة 6:30 مساء إلى غاية غروب الشمس. وزارة الصحة تعلن أن كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026 بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار أن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفضلي ستجرى اليوم، حيث ستخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. والوزارة تفيد أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلبة الأجانب ستنطلق غدا الأربعاء. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول أن المحادثات بين عمان وإيران وصلت إلى مراحل متقدمة. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهب البرتقالي، أي خطر مرتفع بسبب موجة الحر ابتداء من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء فيروس إيبولا إلى أكثر من 2000 حالة في ظل تفش وصفه مسؤولو الصحة بأنه الأسرع انتشار للمرض على الإطلاق. والبيانات الصادرة عن معهد الصحة العامة في الكونغو تشير إلى تسجيل 4381 إصابة مؤكدة في 5 أقاليم. نهاية الموجز الإخباري، ينطلق المشوار بعد قليل مع أميرة مقني في برنامج منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان اف ام منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان اف ام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان اف ام صوتكم.
2: مرحبا بالجميع يا أهلا وسهلا مرحبا بكم في منك نسمع موعد جديد يجمعنا بكم طيلة ساعتين على موجات الديوان فهم. اليوم برشا اكتواليتي برشا مواضيع باش نسلطوا عليها الضوء في منك نسمع من توا حتى للساعتين ونعطيكم ركاب شنو أهم المواضيع.
1: الركاب
2: في منك نسمع اليوم باش نسلطوا الضوء على الكرموس وما أدرك ما الكرموس وعلاش الارتفاع في الأسعار للغلة هذه والغلال الصيفية بصفة عامة وشنية الغلال اللي تأثرت بالحرارة وبالتغيرات المناخية باش نحكي كيف كيف على المرصد التونسي للمياه واللي قال أنه تونس تدخل في مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. خبير في التنمية والموارد المائية باش يوضح لنا حقيقة الوضع كيف كيف باش نحكيو على قطاع الرخام ونسلطوا الضوء على القطاع هذايا اللي يطلق صيحة فزع وعنده برشا أزمات وشنية الحلول لتجاوز الأزمات هذه. مستشار جبائي يحكي لنا في الموضوع هذايا. باش نحكيو على الفرع الجامعي للتعليم الثانوي واللي ينتقد غياب التشاور بخصوص منصة الحياة المدرسية اللي أطلقتها وزارة التربية. كيف كيف باش نسلطوا الضوء على تواصل فقدان الأدوية البيطرية وما يتكبده المربون وقطاع الماشية من خسائر باش نسلطوا الضوء على الموضوع هذايا. وباش نحكيو في ألو أنفو على المرأة الحامل وكيفاش نحميوها ولا تحمي نفسها هي من الحرارة ومن الجفاف في هذه الصيفة. لكن قبل هذا كل باش نبداو بالليزوند بوزيتيف ونحكيو على صاحب مبادرة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو شاب يتطوع يوميا لتنظيف شواطئ جزر قرقنة. باش نتعرفوا مع بعضنا على الشاب هذايا. هذايا كل معنا اليوم في منك نسمع. تحية كبيرة لحسام الدين الحلواني في الإخراج، هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق، أميرة مقني مقدم الميكرو. نمشيو فصل غنائي ونبدأ رحلتنا في منك نسمع.
1: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا ايم وديما على باج في منك نسمع.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بالجميع. نص نهار و13 دقيقة رحلتنا تقريبا تنطلق الآن في منك نسمع حتى لساعتين ما تبدلوش الموجة. برشا مواضيع تستنى فيكم. باش نبداو بالموضوع اللي أنا عجبني وقلت باش نبداو بيه على خاطر في برشا طاقة إيجابية نجمو نعديوها من خلالنا احنا ليكم انتم الناس اللي تسمع فينا. شاب يتطوع يوميا باش ينظف شواطئ قرقنا. شاب هذايا اسمه محمد بن حميدة. تو باش يعرفنا على روحه تو في اللحظة هذية. شنحوالك يا محمد؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مرحبا بك على موجات ديوان افهم.
3: اسمي محمد بن حميدة.
2: اي
3: من ولاية صفاقس، أصيل جزيرة قرقنا، عمري 21 سنة.
2: كيفاش بدأت الحكاية محمد؟
3: بديت الحكاية جيتها في السوشيال ميديا قيس ناصري، ومن بعد جيت في رياض أخرى قعدت نعمل هكاية لحد نعمل حملة وحدي متطوع من شط سيدي فريش بيسرتينا.
2: أي
3: وجيت في رياض أخرى تعرفت على عزيز المكور ورامية تركيا.
2: بيه هذو ما أصحابك ولا؟
3: هذوما أقرب من أصحابي.
2: باه هذوما ما بعرفكم تعملوا في الحملات هذوما في شواطئ قرقنا؟
3: لا إن شاء الله قاعدين نحبوا نعملوا حملة باش نتلموا فيها في صفاقس.
2: باه
3: نبداو بها.
2: محمد احكي لي على روحك، كيفاش تقوم الصباح هكا جات لبالك فكرة انه تقوم تنظف الشط وتهز الفضلات لمد البلاستيك وكل شيء تقضي على نفقتك الخاصة تقريبا؟
3: اي
2: باه احكي لي كيفاش.
3: باه نقوم الصباح نخدم على روحي مع الخمسة.
2: باه
3: خمسة متاع الصباح نكمل شي مع الثمانية العشرة متاع الصباح او كما بين نرتاح وكل نجي العشية تبرد شوية هي سخونة الدنيا.
2: أي
3: مع الأربع ونص بس مني متعليق كل يوم.
2: كيفاش تعمل؟ كيفاش تعمل تنظف الشط عندك أي تهز بلاستيك تهز معني جست على حافة الشط؟
3: به من شيرت أكتريت من شيرت الحجر.
2: أي
3: ولا من شيرت شط مشط معناتها على الرمل.
2: به
3: نقف عليه. عندي تشييت بلاستيك متاعي وعندي شكاير علفة نمشي ندور على الشط من أوله لأخره. بديت هكيكة بشوية بشوية قعدت نبدر فيها الحملة هذية.
2: قديش عندك من اللي بديت الحملة هذية؟
3: تو عندي ثلاثة جمعات
2: والله
3: مشينا الرابع جمعة.
2: باي معناه ما قلقتش ما تعبتش بنفس الحماسة؟
3: بنفس الحماسة وليت شو اسمه وليت نعمل كيما بافر تغنى مثال على الأقل لو كنيش أنا باش نتعب ولا باش نقلق
2: باي
3: اللي يروا فيها في الشب على الأقل شوية يديروا على بلادهم وزيدا يتعلموا
2: معناها باش تلفت انتباه المصطفين انه راهو هاو فما شكون ينظف ماذا بيكم متمسخوش وراكم واللي عنده زبله يلمها وراه. فما شكون جاي معاك محمد؟
3: والله شويه متطوعين
2: شويه متطوعين من الناس المصطفين معناها
3: اغلبيتهم قرقنا.
2: قرقنا الغيورين على بلادهم يحبوا قرقنا نظيفه.
3: بدينا اول فيديو هبط على قرقنا عشق لا ينتهي اللي وصل لي بالحق صوتي ونشرف ونقول بالحق تحياتي لي. وثاني واحد وسيم جليلي المشهور بيزيد كركينة.
2: يعطيك صحة محمد، مشكور جدا. باش تواصل في الحملة هذية وحدك محمد؟
3: باش نواصل الحملة هذية وإن شاء الله السيزون الجاية عندي.
2: ش عندك؟ عندك فكرة إنه يجيو معاك عباد أخرين؟
3: عندي عندي باش نعمل لفتة إن شاء الله. شن أنا بخصوص هذه الكل شاورت عليها سيد معتمد. شاورت سيد معتمد اللي أنا باش معناتها أنا متطوع، هو بعث البلدية
2: باه
3: واللي هو معناتها عاوني قال لي تحقق أي حاجة يجيني.
2: مشكور، على الأقل البلدية تكون معاك، في عوض البلدية هي اللي تقوم بالمهام هذه، لكن نتخيل أنه إذا تكون البلدية معاك على الأقل الفضلات اللي أنت تلمهم يسهل عليك هزينهم، ما تقعدش تلوج وين باش تحطهم على الأقل.
3: وأنا حسب اللي نارا هنا في قرقنا اللي هي بالحق البلاستيك أكثر حاجة هي والقوارير البلورية،
2: هذوكم أكثر حاجة تلقاهم،
3: أكثر حاجة وأكثر زيادة نسبة قليلة معنت الكوش متاع الزبيبي
2: يشوم
3: على العشب.
2: واضح، واحنا نضم صوتنا لصوتك محمد وندعي المصطفين في شواطئ قرقنا ولا غير قرقنا في الشواطئ التونسية، الكل اللي يمشي عوم ماذا به يلمد البوبيلة وراه، ماذا به ما يخليش فضلاته ماكلة دبش ديكوش متاع بيبي أي حاجة. نشكرك برشا محمد، يعطيك الصحة، وانا من خلالك زادة ندعو الناس اللي في قرقنا والشباب اللي في قرقنا والغيورين على قرقنا انهم يعاضوا مجهوداتك ويكونوا معاك. شكرا لك يا محمد، يعطيك الصحة. مازلنا موصل معاكم في منك نسمع من ماكس بارتاج، نمشيو للوشيفر جوجوغا.
1: ديوان اف ام، عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام تحب نوصل النداء،
7: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس،
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: Radio NFR, Soudcom.
1: Le chiffre du jour.
2: Le chiffre du jour, نحكيو على الغلال الصيفية بما فيهم الكرموس والارتفاع المشت لأسعار الغلال خاصة في فصل هي غلال صيفية في فصل الصيف وما عادش لحقين على الغلة هذه عنب خوخ أنزاس الغلة ما نحكيوش عليه. شقاولك سي إبراهيم؟ شنحوالك سي إبراهيم؟ مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: شكرا لك سي إبراهيم الترابلسي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة صيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغاربية، شكرا على قبول دعوتك. شنو هي الغلة اللي موجودة تو في السوق؟
3: الغلة الكل.
2: الغلة الكل
3: موجود. يعني موجود موجودة وإذا موجودة كرموس موجود كل شيء موجود.
2: والتفاح موجود.
3: التفاح موجود.
2: أما الغلاء موجود زيدا.
3: أما استغرب في البداية بتاعك استغربت هذا في
2: كيفاش
3: كيت على السويم.
2: السويم غالية
3: برا هذه غالية
2: باه كيفاش
3: تبيعوا بالديتاي
2: بالديتاي. أي أنا نشري من عند الناس اللي يبيعوا بالديتاي.
3: تنجم تاخو اليوم أي؟ الأسعار مارشي يبيعوا التفاح من 15,000 إلى 5,000، الكرموس من 6,000 إلى 13,000، العنب من 2,500 إلى 5,000.
2: وين موجودين سي إبراهيم؟ خلينا نمشي نقضي حطينا.
3: هذوما موجودين في بير القصع يتباعوا بالجملة ما يتباعوش بالديتاي.
2: علاش يوصلوا الأسعار للمواطن بالغلاء
3: هذايا؟ هذايا الرقابة من بعد تخرج الأسواق. أنا بدي نبيع سمنتور في المارشي ونخرج برا للاستغراب في الاسواق، فما حد شيء يتخبى، فما وثائق، فما حد شيء يتخبى. يعني تدخل تشوف مارشي بنوته هيك والمعلومه متاحه للناس الكل، منين الاسواق؟ نتاع الغلق نتاع العنب ونتاع الكرموس اللي صاير عليه بوليميك حتى 6,000 فرنك اليوم الكرموس باع.
2: انا ريته ب 20 دينار الكرموس.
3: هاني قلت لك انا
2: العنب ب 8,000 ب 8,000 والخوخ ب 7,500.
3: انا بما اني منتج نحكي لك على مرشي بزاف
2: باهي
3: منين لمنين، المهم تشوف غادي كمنتج نوصل سلعه بالقصعه وتتباع في بالقصعه، فهمت؟ وكالمنتجين بصفه عامه ما عندهمش ما يبيعوش بالديتال، يبيعوا في مرشي بالقصعه هو الموجود. التفاح اليوم من 15,000 لل 5,000، الكرموس من 6,000 ل 13,000، العنب من 3,000 ل 6,000 ل 8,000، فهمت؟ فهم الاسواق الكل. اللي يحب ياخذ السلعه المتوسطه وياخذ بسم معقول كل واحد وقد جيبه ياخذ.
2: اي سي ابراهيم اللي يمشي مثلا البير القصعه باش ياخذ ينجم ياخذ بالديتاي مثلا؟
3: لا تنجمش تاخذ بالديتاي.
2: ملاينا اليوم كمواطن بسيط نمشي نقضي من عند الخضار نلقى الاسواق دوبل تقريبا على حسب الاسواق اللي قلت عليها انت تو. شنو نعمل؟
3: ما تنجمش تاخذهم انت كمستهلك ما تنجمش تاخذهم من المارشي بالقصعه اللي نبيعوا بالجمله غاديك، فهمت؟ هذول الاسواق هذه تتباع بالقصعه يبيع للتجار اللي يبيعوا بالديتاي.
2: بالديتاي باهي. انا شنو نعمل انا كمواطن نمشي للخضار اليوم نلقى الكرموس ب 20 دينار؟
3: وشنو هو يعمل الفلاح زادك مسكين كيبيع سلعته بالاسواق هذه وبعدين يجي يشوفها يلقاها بالاسواق مخرى، شنو يعمل؟
2: يتوجع.
3: فما مشكل في الوسط، المشكل هو الوسيط اللي ياخذ من المارشي ويبيع البار، هذا هو المشكل، هذا لب الموضوع، فهمت؟ اليوم انت تفايره بطاطا قداها مسعره؟ 2000 فرنك هكا ولا لا؟ تشوف اللي نورمالمون تتباع ب 2300 ولا ب 2400، تشوف فيها ب 2300 ب 2400، هذه تسعيره عملتها الدوله، فهمت ولا لا؟ لكن شوف قداش قاعده تتباع البار، فهمت؟ المشكل هو انه الفلاح مضرور والمستهلك مضرور.
2: والمستهلك مضرور.
3: هذا لب الموضوع.
2: فما غلة تأثرت.
3: وهذا سامحني وهذا لازم يتلقى له حل. هذا يلزم يتلقى له حل.
2: هالحلقة المفقودة بين المنتج والمستهلك.
3: وزارة التجارة تكثف شوي من المراقبة. ما نقولوش راهمش يخدموا قاعدين يجتهدوا ونشوفوا فيهم على الفيسبوك وكذا، فهمتني؟ شوية اجتهاد أكثر شوي.
2: سي إبراهيم فما غلة تأثرت بالسخانة؟
3: أكيد.
2: نقصد في الكميات؟
3: نقص المياه وسخانة أكيد باش تبقى غلة تأثرت. واضحين؟ ماهيش حاجة اللي باش تأثر على السوق وباش تأثر على الأسواق. ثم ضرر موجود، وخاصة وخاصة في الخضروات في الطماطم وفي الفلفل، ثم تأثير كبير، أصلا الضوء والريح ثم تأثير أثر برشا. فهمت؟ ما فماش ما حسيناش في المرشي كأسوأ متأثرت، لا لا بالعكس، أسوأ قاعدة عادية، أسوأ في متناول الناس كله. وإحنا طريقة في الموسم، يعني كي نحكي على طماطم في الموسم،
2: أي إحنا في اللي طنبك في السيزون،
3: ما تنجمش طماطم أون جرو، ما تنجمش طماطم بالجرو أكثر من دينار 800-700. يظل إذا كان كل واحد يحترم هامش الربح نتاعو، كان كل واحد يحترم هامش الربح نتاعو، فنوصلوها للمستهلك بأسوأ معقول.
2: معقولة لو كان
3: الحاجة الوحيدة حكاية وعي، يعني أنا دولة أعطتني هامش ربح ناخذ هامش ربح هذاك برك. إذا كان الناس كلهم يكونوا عندنا القناعة هذه، فهمت؟ هي سياسة ماشية فيها الدولة كاملة، أن الناس كلها تعرف قداش رأي نتاع المواطن شنو، فهمني ولا؟ لو كان الناس كلها تخاف ربي في المواطن اللي بشي ياخذ غلة ولا بشي ياخذ خضرة، تو الناس الكل تمشي فرحانة، تو التاجر يمشي فرحان، وتو الهبة اسمه الفلاح يمشي فرحان، الناس الكل تمشي فرحان،
2: المواطن فرحان.
3: ما له غزمة.
2: الله غالب. سي إبراهيم، باش نسألك على اللنزاس. اللنزاس اللي ناقص برشا تقريبا في السوق.
3: بالله نقطة يا حمود ديك ذكرت. وهذا موضوع الناس كل نعرف شنو اللي صار في اللنزاس 2012. جاء مرض اللنزاس الحضارية. ضربة صابت أنزاس. عندنا شوية منتوج بتاع أنزاس في بعض مناطق اللي كان منتشر في 6-7 ولايات، ولا مختصر على ولاية 2. اليوم الأنزاس أنا مثلا يكون عندي 3000 عود أنزاس، ماتوا منهم 15% وبقوا 15%، لكن أنا قاعد نصرف على 3000، مانيش قاعد نصرف على 15%. يعني التكلفة سولي دوبل. الأنزاس قد ما بش يكون السوم متاعه مرتفع، راهو الفلاح مش يسوي فيه الفلوس.
2: واضح.
3: جيس تحب لك صباديك، وجيس تحب لك الجغ اللي تعب عليه وصف عليه وكذا، فهمت؟ يبقى مواصل معاه. أما هو راهو الأنزاس كإكسيبسيونير على الغلة كل، فهمت؟ لأنه ما عادش كي نحكيه على
2: السوق، ما رجعتش سلسل الإنتاج حتى من 2012، معناها ما نجمناش نرجع قدرتنا على الإنتاج.
3: هو مرض ما فيش دواء، فهمت؟ وديجا وزارة الفلاحة وقتها قالت الفلاحة على أساس باش يقلعوا المنتوج نتاعها، فهمت؟ مرض ما فيش دواء، مش في تونس برك لو نحكي، هذا مرض منتشر في العالم الكل، فهمني ولا؟ موجود في معظم بلدان العالم، فهمت؟ توا فما مشاكل جديدة دخلتها الدولة، فما سيرتو مشتت وهيك قاعدة تتزاع، ممكن في الأعوام القادمة فهمت يكون فما إنتاج نتاع أنزاس وترجع للسوام عادي.
2: واضح.
3: أما جينيرالمون راهو المرشي ما يخوفش، كي تشوف السوام نتاع المرشي نورمالمون المواطن التونسي ياكل غلة بلاد وياكل منتوج بلاد نورمالمون.
2: العنب اللي موجود في الأسواق سي إبراهيم، عنب تونسي ولا مستورد؟
3: فما العنب التونسي، فما العنب المصري.
2: المصري
3: فما زوز، فهمت؟ لكن العنب التونسي موجود بكثره، وفما صابه والحمد لله،
2: فما صابه والحمد لله. باهي، نرجع بك الكرموس.
3: الكرموس
2: معناها شنو؟ احنا نعرفوا البيثر والكحلي، ونحب نعرف انواع الكرموس.
3: لا هو هو هو كل بلاد كل منطقه وعندها الكرموس بتاعها. عندها كرموسها، قرقنا عندها كرموسها، جابس عندها كرموسها، سليانة عندها كرموسها،
2: ساحل زاد عنده كرموسها،
3: عندها كرموسها، مرناق عندها كرموسها، نابل بوعرقوب عندها كرموسها. علي خليني نقول لك علاش 24000 وال 20000. قلنا قبل يخدموا بعض مناطق قاعده تنتج، كما نقولوا صفاق في تيح بدري هذاك وجابس بحكم السخانه وحكم المناخ. تويك المناطق الكل قاعده تنتج، فهمت؟ كرموس تاع جبة بدا ينتج، كرموس تاع مغناك بدا ينتج، كرموس تاع نابل بدا ينتج، فهمت؟ على هذاك الأسوام ولات معقولة من 6000، ما كناش نسمعوا

0: ب 6000 كيحط هامش الربح نتاعو يتباع ب 7500.
1: مقبول مقبول مقبول نوعا ما.
0: احنا ان شاء الله الناس كل تحترم الهامش الربح.
1: انا ريته ب 21 دينار
0: اكيد شفنا ب 21 وب 24 وكذا، لكن انت تشوف البر، انا نحكي معك كمنتج راهو نحكي على المنتجين فهمتي، هذي هم يمشيوا بالقصة فما موجودة لسلام الكل جو.
1: واضح واضح، شكرا لك سي ابراهيم، يعطيك الصحة على كل التوضيحات هذه، نورتنا برشا. سي ابراهيم ترابلسي عضو مكتب تنفيذي لاتحاد الفلاحة وصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغاربية. موضوع هو يحكي من منظور منتج وانا نحكي من منظور مواطن. المواطن يقول لك انا ما نشريش عنب ب 8000 8500 والكرموس ب 20000 وكل كرموس ب 6000. إذا كان الناس كل تحترم هامش الربح كيف ما قال سي إبراهيم نجمو ناخذو ونقدرو على أن نشريو الغلة، لكن هذا هو الموجود حاليا. نحب نسلم برشا على الناس اللي تابع فينا من خلال اليوتيوب. نسلم على حبيب بن سالم، حمدي فدوى، سونيا سامية، ونصاف وبرشا أخرين، سامحوني لما نذكرش أساميهم خطر تشات يجري وما نخلطش نقرأ الأسامي كل والولي كومنتار الكل. شكرا لكم، منورين انتوما وأنا منور ورا معاكم. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي وتتسويت لموضوعنا التالي. المرصد التونسي للمياه يقول أنه تونس دخلت في مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، ذاك علاش الخبير في التنمية والموارد المائية سي الحسين الرحيلي يحضر معنا في ديكريبتاج تتسويت.
2: ما تبدلش الموجة شوية ورجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، مالا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديكريبتاج،
1: مرحبا بكم من جديد. نحكي على مرحلة الطوارئ أو الطوارئ المائية، مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. أنا الموضوع هذا هكا يتعبني برشا، يتعبني نفسيتي، نقعد نخمم في الماء والماء والناس كل، وإحنا في أعتاب مرحلة حرجة. سي حسين الرحيلي مرحبا بك على موجات ديوان فام.
4: مرحبا، تحية ليك وإلى كل مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان فام.
1: خنفسر قبل الطوارئ المائية، حالة الطوارئ المائية.
4: الطوارئ المائية كما أي حالة طوارئ أمنية، مثال في ظل ظروف أمنية تكون صعبة كما عشناها مثال بعد 14 جانفي 2011، كما أعلننا حالة الطوارئ بعد أحداث الخميس الأسود عام 26 جانفي 78، أحداث جانفي 80، أحداث قفصة. إذن نحن في مجالات المجال هذا مجال حيوي كما الماء، قاعدين كل عام نكرر والمسألة قاعدة تتعمق مع ارتفاع الطلب وارتفاع درجة الحرارة تحت تأثير معناه تحولات قصوية في مظاهرها القصوية للتحولات المناخية. اليوم وصلنا أنه تقريبا وصلنا في شهر جويليا إلى أعلى رقم، وصلنا له 608 تبليغ على انقطاع ماء. هذا راهو ما تم تسجيله في التطبيق أنت واتش ووتر للمرصد التونسي للمياه. معنى ذلك أنه تم 100-200 انقطاع للماء لم يقع التبليغ عليه،
1: غير معلن.
4: غير معلن. معنى ذلك اليوم منذ 2016 تاريخ تأسيس المرصد التونسي للمياه والتطبيق أنت واتش ووتر، اليوم نوصل في شهر جويليا لأول مرة شهر جويليا يتجاوز 600 تبليغ عن انقطاعات مائية. معنى تقريبا بمعدل 20

0: انقطاع على المستوى الوطني في اليوم
1: يومي.
0: وهذا هذا هذا من هنا نفهمه معناها أنه المسألة أصبحت مسألة حرجة. وذاك علاش راهو منذ 2023 المرصد التونسي للمياه وأنا كحسين الحيلي طالبت معناها قلت إعلان حالة الطوارئ المائية بما تعنيه من قوانين استثنائية وإجراءات استثنائية وإعادة النظر في خارطة الخارطة المطرية وخطرة الإنتاج الفلاحي ورسم سياسة جديدة في أفق 2030 و2035 حتى نعالج الإسكاب الهيكلية اللي قاعدة تتعود لنا كل عام. ولكن تقريبا منذ 2014 إلى اليوم تقريبا قعدنا نعالجه في المسألة بمنطق المطافي التدخلات الظرفية وكأن المسألة تعلمها ظرفية. وأنا قلت في 2026 عندما كانت أمطار غزيرة جدا وقالوا لي هل أن الصيف السنارة باش يكون على الصيف مرتاح, قلت المسألة راهي مش مربوطة بمدى توفر الماء الموارد المائية, راهي مربوطة بعدة شروط منها البنية التحتية المتهرئة, منها أني بنانة تحتية تقادمت لم تعد قادرة على أني تواكب التطورات على مستوى الطلب. اليوم الطلب ارتفع, نمط عيش تونسي ارتفع, احتياجات المائية ارتفعت مع ارتفاع كبير درجات الحرارة, نلقوا روحنا بنفس العقلية بنفس الوسائل أو يمكن أقل. كما بالنسبة للغابات مثال اليوم عام 2000 عندنا 800 عون غابات, اليوم في ظل تحولات مناخية قصوية وتعدد الحرائق نلقوا روحنا في 266 عون فقط. كيف نستطيع أن نواجه معناها المسائل هذه؟ كما الماء اليوم تم تراجع كبير على مستوى الاستثمارات العمومية, تراجع كبير على مستوى الانتدابات وتجديد معناها شركة تونسية لتغليل وتوزيع المياه. إذن اليوم نعيش أزمة هيكلية وتراكمت, وكل ما وخرنا كل ما الكلفة كانت أكثر, ولعل أكثر كلفة اليوم هي أنه نعيش حالة طوارئ مائية, انقطاع ماء تقريبا اليوم جهة نابل كولاية نابل 65 انقطاع في ظرف شهر, أي بمعدل تقريبا ولاية بمعدل انقطاعين في اليوم.
1: شنو لو كان نفسروا سي حسين الأسباب ارتفاع الاضطراب, معناها ارتفاع كبير نشوفه وتشوفه انت ونشوفه المرصد في اضطرابات التزود بالمياه خاصة في الشهر اللي فات؟ خاطر
0: العملية بسيطة, اولا نحن ما نخططش للصيف في الشتاء, نخططوا للصيف في الصيف, ولعل رئاسة الحكومة عملت اجتماع خاص بمياه الشرب في فصل الصيف 9 جوان وخذوا قرارات لا يمكن تطبيقها إلا في ديسمبر, وبالتالي هذا ديجا معناها أنه دوما نتحرك في الوقت الغير مناسب وناخذ القرارات الغير مناسبة في الوقت الغير مناسب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بعامل الوقت معناها 20% من قنواتنا فات 50 عام, معدل عمر القنوات 25-30 عام, هذاما قنوات تحطوا على كمية مياه معينة وعلى ضغط معين. اليوم بعد 30 عام حاجيات التوانسة عدد السكان توسع الارتفاع الطلب أكثر من 4-5 مرات وقنواتنا مقت هي وبالتالي ما عادتش تتحمل كميات الماء المضغوطة اللي بنحبه نوصله لها. ذاك علاش الأعطاب والتي يوميا التقادم الانكسارات ضياع الماء, وهذا الكل هذه الفاتورة على المستوى الوطني فاتورة غالية برشا سواء في مياه الشرب أو في مياه الري.
1: واضح. احنا نحكيه اليوم على أزمة ظرفية مرتبطة بالصيف ولا نحكيه على أزمة مائية أعمق؟
0: مدنا لم تعد ظرفية, عنا سنوات نعيش أزمة هيكلية لأنه انقطاع الماء هو في الصيف والشتاء في العديد من المناطق, ولعل اليوم مناطق كما الحوض المنجمي تقريب صيف وشتاء والانقطاعات تفوت حتى مرات أسبوع وعشر أيام, معناها وما شفنا أخيرا في التلوي معناها تقريبا 10 أو 10 أسبوعين بدون مياه رديف. نجم تم مناطق عالية نجم تقعد بثلاثة أسابيع, العديد من المناطق في الشمال الغربي وخاصة مناطق الأرياف اللي بقوا إلى قدرهم باعتبار أنه المواطنين بتاع الأرياف بقوا مواطنين درجة ثانية منذ 56 إلى اليوم, وبالتالي تتقاضفهم الصونات قليلا, المجامع المائية قليلا, والفراغ المؤسسات قليلا, وبالتالي يقول واحهم ضايعين كما هم يمثلوا 35% من سكان تونس. أذك على قولك إزمة هيكلية من سياسات قديمة متقادمة, ضروري أنه نفتح حوار مجتمعي شامل باش نحل الإشكاليات الأساسية الحياتية, لأنه الماء أو الكهرباء راهم زوز قضايا زوز حقوق كونية. أنا شفنا ما عدناش نجمه إن في ظل التحولات المناخية وارتفاعات درجات الحرارة ومتطلباتها.
1: أكيد. سي حسين نحكي وش نجم معناها نعالج ولا نقول على الإجراءات العاجلة واللازمة اللي نجم ناخذوها للحد من اضطرابات التزود بالمياه.
0: بكل أساس قضايا الماء وقضايا الطاقة لا تحل بإجراءات عاجلة. باعتبار أني قضايا هيكلية، قضايا مربوطة بالموارد، وكذلك قضايا تتطلب استثمارات وأمواج كبيرة. رأوا اليوم عندما نعمل باش نجي نعمل محطة، نوسع محطة كبير مشارقة نتاع معناتها 400 ميجاوات، الكلفة 600 مليون دينار. 600 مليون دينار معناها المواطنين يفهموا 600 مليار، هذه على مستوى الدراسة ومستوى التعب أو مستوى تعبئة الموارد. هذه مع استغرابي أنه مثال قرار مجلس الوزاري يقول صيف 2027 تكون جاهزة، لا أتصور استثمار ب 600 مليون دينار يتطلب معناها حتى على مستوى الدراسات وعلى مستوى اختيار التقنيات ولكونستركتور. وذلك علاش كيما الماء راهو يلزم يتخطط له على المدى المتوسط والبعيد، والدول الكل تحضر روحها لأنه فيها استثمارات ثقيلة.
1: ما نجموش نشوفوا إجراءات على المدى القريب، توعية، تحسيس، منعشنا
0: العمومية راهو التحسيس ما يدومش نهارين، هذه داخلة في الثقافة.
1: في الثقافة
0: احنا اليوم في تونس
1: اليوم يجب لنا على الأقل ندخل للمدارس اليوم نحسس.
0: لا لا لا لا في الروضة، لا في التعليم الابتدائي، لا في الثانوي، مجلة المياه كما مجلة الغابات لا تدرس للطلبة في الجامعات. وبالتالي اليوم منظومة كاملة ألغت الماء واعتبرت الماء معناها مسألة ثانوية لا يمكن مقاربتها. يمكن بفكرة الماء ما هو ماء اليوم تقريبا يجب أن نبدل المقاربة ونبدل العقلية.
1: حتى المستهلك عنده دور كبير سي حسينة.
0: نعم
1: المستهلك عنده دور كبير.
0: رأوا المستهلك شكون؟ كمواطن، كصناعي، كصاحب نزل، كذا، كفلاح، هذوما كله رأوا المستهلكين. نحن حتى إعلاميا المستهلك هو المواطن في الدار.
1: أي.
0: اللي هو مستحيح باعتبار نحن سكان تونس الكل نستهلكوا 12% من كمية المياه المستهلك على المستوى الوطني. إذن معناها بالنسبة لنا نحن كأن نحمله فال 10% وال 11% معناها ونسينا الفلاحة اللي تستهلك ما بين 77-80%، وفيها هدر بتقادم قنوات الري بحوالي 33-35%. إذن نذك على جزلك اليوم يلزم الرؤية واضحة والدراسة تكون شاملة والمقاربة تكون شاملة، وهذا ما يتطلب يلزم يتطلب وقت. وذاك علاش احنا كل ما اعتبرناها ثانويه وعملنا تدخلات حلقوم منا وحلقوم منا وستيرنا والجيش يدخل بستيرنا يوزع في الماء ما نحلوش المشكله بمظاهر ترجعنا الى مظاهر الستينات والخمسينات في بعض الدول.
1: واضح اكيد. شكرا لك سي حسين الحيلي كنت معنا، وشكرا على كل هذه الايضاحات. الخبير في التنميه والموارد المائيه بالمرصد التونسي للمياه، تونس دخلت في مرحله حرجه من الطوارئ المائيه، وتم تسجيل اكثر من 600 تبليغ خلال شهر جويليه، هو اعلى رقم تم تسجيله ملي تخلق المرصد الوطني للمياه. موضوع اكيد للمتابعه. نمشيو لموضوعنا التالي، نحكيو على ازمه الرخام. قطاع الرخام يبحث عن حلول لتجاوز الأزمة الجبائية اللي يعيش فيها حاليا، وللحفاظ على استمرارية المؤسسات في هالقطاع. هذيك علاش يحضر معنا المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد في لاكتو دو جوغ.
2: ديوان اف ام. عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام تحب نص النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106.
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ديوانفام.

0: L'actu du jour.
1: L'actu du jour, مازلنا مواصلين معاكم في منك نسمع تقريبا نص نهار و 46 دقيقة على موجاتي وانا فاهم رحلتنا كانت بدأت مع نص نهار وتنتهي مع ماضي ساعتين. المستشار الجبائي نيسة بن سعيد حاضر معنا في موضوع الرخام. مرحبا بك سي نيسة على ديوان فهم.
2: شكرا أخت أميرة، تحية ليك وكيف العاملين بالإذاعة وكيف المستمعين.
1: شكرا ليك على قبول الدعوة. اليوم نحكيه على أزمة جبائية في قطاع الرخام، منين بدأت الأزمة هذه وفاش تتمثل؟
2: شكرا. هو نهار الخميس اللي فات الغرفة الوطنية لمنتجي ومحولي الرخام عملوا معناها يوم إعلامي باش عرفوا بالإشكال هذايا اللي وعملوه في مقر لوتيكا في تونس. والإشكال يتمثل في أنه وقع في المراجعات الجبائية اللي تعرضوا لها المهنيين في الفترة الأخيرة، وقع إعلامهم اللي هم مطالبين بدفع وخلاص معلوم على الاستهلاك معلوم على الاستهلاك على المواد متاع الرخام، وهذا معناه بش يطلب أموال وأعباء معناها ثقيلة على القطاع، مع العلم أنه كي نحكيه على أداء معناها غير مصرح به في المنظومة الجبائية في الحالة هذه بش تقع المطالبة على 10 سنوات على 10 سنوات، وبنسب معناها تختلف نسبة التوظيف على الرخام، معناها فما نسبة 10% كي يبدأ الرخام في الاستخراج معناها في المقاطع معناها في الكاريرات، وفما نسبة 25% كي يبدأ معناها نصف تحويل، وكي يبدأ مواد معناها تعتبر محولة نهائيا معناها وقع احتساب وعبارة مواد نهائية واحتساب 50% نسبة معناها المعلومة على الاستهلاك، اللي هما حاليا بالوضعية متاع القطاع معناها فما عدم قابلية لتطبيقه، على خاطر بشكون عليه أعباء مالية ومعناها جبائية على القطاع لا يمكن تحملها، بحكم أنه مش نحكيه على مراجعة على 10 سنوات، وهذا قطاع معناها ديجا عنده مشاكل معناها هيكلية،
1: هو ديجا يعيش في مشاكل
2: خاطر هما مرتبطين بالبائعين العقاريين، خاطر هما اسونسيالمون يبيعوا للبائعين العقاريين اللي هما يبنيوا في العقارات، والبائعين العقاريين ما عندهمش ديجا بيوعات في ونعرفوا الاشكال في معناها ميدان البعث العقاري، دونك هما ديجا عندهم مشاكل في الموضوع هذا. وجي تويكا مع العلم انه معناها في القانون موجود انه يتوظف معناها المعلوم على الاستهلاك حسب تعريفات معناها ديوانية معينة في التوريد وإلا في التصنيع المحلي. هما كمهنيين يعتبروا روحهم ما يعملوش في التصنيع، يعملوا في التحويل، على خاطر هو رخام يستخرج من المقاطع وهما يقوموا بتحويله باش ينجموا يركبوه في الديار ولا يركبوه معناها باش في معناها مهما كانت الاستعمال نتاعو
1: الاستعمالات
2: ما هي الصناعه، معناها هي راهو تحويل ساعه واحد واثنين، معناها من اللي تعمل مجله الاداء على القيمه المضافه والمعلومه على الاستهلاك في سنه 88 لم يقع مطالبه القطاع هذايا بتوظيف المعلوم هذا، خاطر كيفاش معناها لم يقع مطالبه، خاطر معناها المهنيين هذوما وقعت مراجعتهم جبائيا من قبل اداره الجبايه في سنوات سابقة ولم تقع مطالبتهم بدفع المعلوم هذا، دونك وفما حتى مذكرات صادرة على وزارة المالية على الإدارة العامة للتشريع والدراسات الجبائية اللي جي تذكر في مذكرة منها نتاع 2005 تقول راهو هالمعلوم على الاستهلاك لا يقع توظيفه على الإنتاج المحلي، دونك ديجا الإدارة ماخذ موقف سابق انه ما نقعش توظيفه على الاستهلاك على الانتاج المحلي، يوقع توظيفه كان على التوريد، وقع تغيير التوجه معناها من قبل الاداره بالرغم ان النصوص اللاحقه اللي غيرت القانون لم تغير معناها الفصل الواحد اللي يقول كيفاش يتطبق، بل بدل النسب والا اضاف مواد معينه والا نحى مواد معينه وكهو، معناها هذا هو الاشكال. وزيد عليه زاده فما بالنسبة للمقاطع وقع توظيف عليهم أداء على التصدير منذ سنة 23 الأداء هذية في سيخته وقع معناها أنه نحب نحميه معناها الاستخراجات المنجمية المحلية في مصدرها يقع توظيف عليها أداء لحماية السوق الداخلية ولكن هذا أضر بالتصدير نظرا لأنه الأداء اللي وقع توظيفه تقريبا 60% من الثمن بتاع البيع في الخارج بتاع خاطر هو يقول لك الطرناطة تتباع ب 100 أورو تقريبا والأداء اللي باش يقع توظيفه هو 200 دينار، 200 دينار تقسمهم على 3 تقريبا جي 60 أورو، دونك أنت 60% من ثمن البيع باش تزيدوا
1: باش تدفع
2: باش تدفعوا معناها الشركة باش توظفوا على الحريف وهي باش تدفعوا، هذايا باش بس العبء على معناها اليوم تاعهم الحريف واللي هو صار عزوف معناها داير حتى
1: واليوم ما عادش يشريوا من تونس يلقاو أسواق أخرى
2: تنافسية دونك أضر بالسوق التونسية في البيع للتصدير
1: هو ليزي معناها السوق المحلية كازدة وفما توظيفات على السوق الدولية معناها واليوم ما عادش يخدموا هذا ايش حابي تقول
2: اي معناها هو خاطر فما الزوز يتضروا اللي يعملوا في الاستخراج واللي يعملوا في التحويل زاد يتضروا وزيد عليه لو كان باش يقع توظيفه المعلوم على الاستهلاك بصيغته الحاليه وبالنسب الموجوده توا باش يوليو هما يفكتروه للحريف راو نحنا كمستهلكين اللي نشري باش نشريو رخام باش نعملو فيه ولا باش راهو باش يتكلف لنا اكثر معناها باش معناها متر رخام اللي كان ب 100 دينار باش يولي سمه 150 دينار وتزيد عليه الاداء القيمه المضافه دونك راهو معناها الاعباء باش تكون اكثر واكثر على المستهلك لذا معناها المهنيين راهو يراو انه استعجال إعادة النظر في الوضعية هذه خاصة بالتشريع معناها فما مشروع قانون مالية جاي يعني 27 دعوة للسادة النواب باش ياخذوا المبادرة وإلا سلطة الإشراف اللي هي وزارة الصناعة ولا وزارة المالية عندها توا الإشكال وقع إعلامها بالمشكل اللي
1: هما تواصلوا مع السلطة أستاذ هما تواصلوا مع السلطة مع الوزارة ولا مع عدد من النواب ولا وصلوا شي صوتهم
2: هي الغرفة الوطنية قامت بمراسلة تقريبا كافة الوزارات المعنية اللي هي رئاسة الحكومة وزارة المالية وزارة التجارة وزارة الصناعة ومؤخرا زاد معناها اتصلنا بوزارة الاقتصاد والتخطيط باش يقع جلسة معاهم حتى فما نواب معناها وقع إعلامهم بالإشكال خاطر ما تعرف البرلمان توا في عطلة برلمانية هذا ما يمنعش اللي وقع الاتصال ببعض النواب لإعلامهم بالإشكال ولطرحه وإيجاد الحلول المناسبة معناها للوضعية هذه اللي نجم معناها قطاع كامل ينجم يندثر مع العلم أنه راهو فما مواد معناها شبيهة لا يقع توظيف جيباي عليها بهذه الطريقة معناها راهو كان الرخام قاعد معناها العقلية اللي هو حاجة لوكس معناها يستعمل فيها المواطن اللي ما عادش الوضعية راهو اللي معناها اللي كانت فيها قبل توا ولا هذه مادة مستهلكة عادي دونك الدولة يجب تراجع الجباية في الموضوع هذا وعلاش ليه زاد التشريع يكون بأثر رجعي خاطر إذا باش نطالبوا المؤسسات هذه باش تخلص على 10 سنوات راهو فما مواطن شغل باش نخسروهم فما شركات باش تندثر وفما معناها قطاع كامل في يحتضر حاليا هذا علاش معناها حبينا نبلغوا صوت المهنة عن طريق المنبر نتاعنا
1: واحنا من خلالك أستاذ أنيسة زاد نوصلوا صوت قطاع الرخام والغرفة الوطنية وإنه باش إنه يتم مراجعة القطاع هذايا من خلال الوزارات المعنية نشكرك برشا سي أنيس بن سعيد على التدخل هذايا وعلى التوضيحات هذه كنت معنا مباشرة على موجودي ونفهم في منك نسمع مازلنا مواصلين معكم في منك نسمع جماعة اليوتيوب عاملين الشغب يا هيفا عاملين الشغب بعد نرجع لهم بالكومنتير مازلنا مواصلين معكم في منك نسمع توتسويت مازال عنا فصل غنائي بعد ندخلوا نمشوا للأخبار ندخلوا مع الأخبار أنا مخي في الأخبار مشوا مع مريم مقديرة في الأخبار ولا نعودة في الساعة الثانية في منك نسمع من الماضي ساعة حتى إلى الساعتين ما تبعدوش
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: بوبليسيتي.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة ديوان فام مع سلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق بداية من اليوم في الإعلان عن نتائج الدورة النهائية لتوجيه الجامعة للناجحين في بكالوريا 2026 عبر خدمة الإرسالية القصيرة، كما ستكون النتائج متاحة عبر موقع التوجيه الجامعي بداية من يوم غد. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأنه سيتم غدا تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد، مشيرا إلى أن عملية الرصد ستنطلق بداية من الساعة 6:30 إلى غاية غروب الشمس. وحدث الحماية المدنية تقوم ب 154 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 106 تدخلات لإطفاء الحرائق وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية. إلى شأن دول قطر، تؤكد أن المحادثات الجارية بين سلطنة عمان وإيران بشأن الأوضاع الراهنة وصلت لمرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن المفاوضات تقف حاليا في نقطة مفصلية وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. ومصادر من الحكومة اليمنية تعلن بأن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة تجارية في باب المندب، ما أدى إلى مقتل 3 من أفراد طاقمها وهم أندونيسي وباكستاني. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل المشوار متواصل مع منك، نسمع في أمان الله.
4: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
5: ديوان ديوان ديوان
4: FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
6: 91.2 99.1
4: في الصغيرة وكبس.
5: Choix musical.
6: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس. الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: منك نسمع مازال موصل معكم حتى لساعتين. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم وين ما يوصلكم صوتنا وموجات ديوان فام، كل كسوا في الدار ولا في الثنية، في كرهبكم، في تاكسياتكم، في لواجاتكم، في على طريق السيارة. مرحبا بكم الناس الكل. نحكيوا على فقدان الأدوية البيطرية والخسائر اللي يتكبدها المربين، مشكلة كبيرة خاصة في هالفترة هذه. ذيك علاش يحضر معنا رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت وعضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية سيد عماد وعذور في ميدي تور.
0: ميدي تور،
1: مرحبا بك سي عماد على ديوان فام. مرحبا.
2: مرحبا مدام أميرة، مرحبا بكل المستمعين ديوان فام.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. شنو الدول مفقود اليوم؟
2: وقطاع تربية الماشية والحاجة مدام أميرة هو يشهد عدة صعوبات، صعوبات تمثلت سابقا في البقاء على كلفة البيع متاع الحليب ب 13.40 وقت اللي هي اليوم تكاد تكون في 17.50. هذه
1: تكلفتها،
2: تكلفة الإنتاج. مربو الماشية عانوا في السنوات الأخيرة عديد الإشكاليات، منها الغلاء متاع الأعلاف، منها الكلفة اللي كنا نحكيه عليها ما تغطيش المصاريف. كذلك اليوم نجي ونلقاو فقدان متاع أهم الأدوية البيطرية اللي هي الحقن متاع الالتهاب الزرع بالنسبة للأبقار والأغنام. وكذلك كنا نعيشوا في فترات سابقة لفقدان متاع دواء بومريرة. اليوم الإشكال ماشي ويتفاقم، فما انعدام تام للمخزونات هذية متاع نتاع الحقن هذايا اللي تعتبر هامة في قطاع الألبان. كي نحكيو على قطاع الألبان نحكيو على الحليب، كذلك قطاع اللحوم الحمراء اللي هي اليوم زاد ممسوسة بطريقة غير مباشرة، خاطر اليوم تعرف الأمهات المنتجة هي اللي تكثرنا في الإنتاج نتاع اللحوم بالنسبة للذكور والإناث. لذلك اليوم احنا كنقابة تونسية الفلاحين طلبنا بصيحة فزاعة انها اليوم تكون فما متوفر ولا يقوموا باستيراد الأدوية هذه، لأنه الصيدلية المركزية اليوم حتى في متابعتنا تقول اللي مازالت ما عندهاش الجلب الأدوية اللي كانت قبل راهي موجودة، كانت موجودة ومتواجدة والفلاح يمشي. اليوم الأطباء البياطرة يكتبوا في وصفات طبية يمشي المربي باش يقتني الدواء يلقاه 90% منه ماهوش موجود.
1: مش موجود.
2: لذلك
1: الاشكال هذايا تقريبا من شهر جوان وعملت معناها وتكلمت ودعيت الوزارة والصيدلية المركزية انه فما راهو دواء مفقود معنا. يغذر لي في الديوان فهم تقول لي هاي فتعديت قبل وحكيت على فقدان الادويه هذه من شهر جوان، من وقتها ما زلت الازمه متواصله.
2: الأزمة مازالت متواصلة وزادت تعمقت. بتعرف أنت انقطاع تيار كهربائي يقص الضوء وقت اللي على الفلاح وهو يحلب بالماكينة، نعرفه للحليب توا ولا أغلبيته بالماكينة، معناها بالماكينة يعني يمشي بالضوء. اليوم الفترة هذيك زادت في الأزمة، معناها الالتهاب الزرع يجي حتى في التأخير متاع توقيت الحلب. يعني إذا اليوم ملقاش الضوء الفلاح ويوخر ساعتين ولا ثلاثة باش يرجع له الضوء ولا بعد أربع شوية، هذه كتزيد تدخل تأثيرات على الصحة متاع الزرع متاع الأبقار والأغنام اللي قاعدة تتحلب. دونك هذيك هي فما إشكال آخر. اليوم يعني زريقة ب100,000 تجم تخسرك في بقرة ب13,000 دينار الفقدان متاعها وتمشي ريفور. وإحنا اليوم فما نستغرب من أنه اليوم فما تواجد عناوين كبيرة على مستوى وزارة الفلاحة في إعادة هيكلة القطيع وإعادة تأسيس القطيع من جديد في تونس، لكن العنوان كبير كما بقية العناوين، لكن المحتوى ولا أرض الواقع في العنوان هذا يراه لا يمت بالواقع بسيلة. معناها أنت اليوم الصحة الحيوانية هي اللي نبدأ بها، توفير مستلزمات الصحة الحيوانية من أدوية هي اللي باش تخلينا نواصلوا في المشوار هذايا. يعني اليوم فما مدام أميرة مئات المربين اللي غادروا المنظومة هذايا ما لا شك فيه.
1: بيعوا ما تبقى لديهم وبدلوا معناها
2: غادروا المنظومة غادروا إلا قاموا بتجارة ولاو يخدموا تجار ولاو يخدموا أي حاجة. فيهم اللي هبط للمدينة، فيهم اللي غادر الأرياف، فيهم اللي عمل نصب يبيع بيها. هذيك كلها يعني إشكاليات وتبعيات القطاع تربية الماشية اللي قاعدين نعانيوا فيه تويكا. يعني هذوما هما الإشكاليات اليوم صايرة ماشية وتتعمق. قلت لك يعني اليوم قطاع تربية الماشية كي باش نعاودوه بالطريقة هذية ولا نعاودوا البناء نتاعو ماهوش باش يكون بالطرق هذية. لازم اليوم الدولة ووزارة الفلاحة تقف على حقيقة الواقع وتعرف شنو اللي قاعد صاير على أرض الواقع للمربين، باش اليوم نجموا ما تبقى للناس اللي مازالت مغرومة كما نقولوا احنا بالتربية ومازالت مكبشة في الدومين متاع تربية الماشية، على الأقل تعاود تجدد
1: تلقى القطيع. وتلقى باش تداوي قطيحة على الأقل.
2: هذا هو احنا عنا مدة نديو بهذا. زادت فاقت من الأزمة وقت اللي الانقطاع المتكرر يعني برشا بقر الدر. ونحكي لك راهو الدواء مفقود هذا في تونس كاملة، راهو ماهوش في جهات معينة. يعني اللي سرانجا ترمى مير وحقن التهاب الزرع بكل أنواعها مفقودة اليوم، والفلاح قاعد يستعمل في أدوية بشرية فماشي ما يخفف، لكن ما يجمش يمنع البقرة مهما كان. هي يعني كما نقولوها تصبير حالة الحيوان حتى لأنه يتصرف فيه ويبيعه بأبخس الأثمان.
1: باكي تحكيوا مع الصيدلية المركزية سيعي ماتش تقول لكم فماش أريفاج جديد، فما مشكلة متاع فلوس، فما شو بالضبط؟
2: هما اللي متأكد منه هي إشكاليات فلوس، يعني ما هيش إشكاليات أخرى. اليوم باش نقعدوا نجيبوا في الدوام البر الفلاحة قاعدة تستعين ساعات راهي يلزم يحلولنا هكا بسيس من الفسحة في بلدان الجوار، على الأقل ندخلوا دوايات نمنعوا بهم القطيع متاعنا. الله غالب هذاك هو الحل. اليوم ما نجموش نقعدوا نتفرجوا مكتوفين الأيدي في راس مال كبير بالنسبة للفلاحين. يقولوا خمسة فلاح مربي صغير عنده خمسة بقرات ما يقارب هذوما 70,000 دينار، معناها اليوم راس مال كبير اليوم قاعدين يعني مش نتلاعبوا به، لكن قاعدين نغزروا له دون تحريك هاجس، دون يعني تعجيل.
1: معناها حسيتوا ما فماش تفاعل من السلطات المعنية، ما فماش الله غالب هو ما فماش دواء ولا ما فماش فلوس، لكن هانا عاملين مجهودنا، هانا عملنا، هانا بعثنا، ما فماش التفاعل هذاك.
2: التفاعل ما فماش، خاطر اليوم فتره كبيره راهي ما كانش موجود النقص هذايا. يعني النقص هذايا يعني تفاجئنا به، يعني كل مره فما انه نوع نتاع دواء ينقص، فما حتى انواع نتاع دوايات حتى يعني نتاع هو حتى في البشر وناقص الدواء. ما بالك اليوم في الصحه الحيوانيه اليوم اكثر واكثرين الحيوان راه ما يستحملش الا غالب. هذيك هي قدرنا ان اليوم نتعايش مع الوضع الموجود، قدرنا ان اليوم يعني قطيع ناس يعلم بها كان ربي كيفاش كونت كيفاش صبرت كيفاش داومت في المنظومه.
1: والاشكاليه انه ما فماش تعويض بحاجات اخرين
2: بادويه اخرين ما فماش. حتى كان فما راهي ما هو تصبير. لكن باش يمنع البقره من الاذى هذا، خاطر فما امراض تاع زرع قويه برشا، معناها تجي كيما الفيروس هذا ولا كيما الماميت تسمى قويه ما تجمش تداويها. ما تداويها كان بالحقن نتاع الزرع ونوعيه نتاع حقن نتاع زرع، معناها مش نوعيه الكل، وهي مفقوده تماما من الصيدليات. على هذاك اليوم احنا رانا ما نجموش نمنعوا القطيع بالطريقة هذه، وما نجموش زادة كيف فما إيجيان يستعملها الفلاح، يقول انظافة الفريش الباهي هذاك الكل الفلاح يقاديه، لكن اليوم فما حاجات فيروس وحاجات تتنقل وهذا ما الكلهم ما يجممش اليوم. يعني الفلاح مش يحمي روح مع الانقطاع المتكرر للضوء هو اللي زاد عمق الأزمة هذه متاع الأمراض متاع الزرع. معناها
1: واضح احنا من خلال مداخلتك سي عماد ومن خلال منبر ديوان فم نتمنى ان السلطات المعنية تتجاوب وتلقى حل خاطر هذه الأزمة بدأت صغيرة من جوان وإحنا موجودين في أوت، الأزمة باقية وتكبر وتتفاقم، والله أعلم قديش من شهر آخر حيجي الدواء هذية ولا الحقن هذية المهمة. شكرا لك، نشكرك برشا على التوضيحات هذه وعلى كل المعلومات اللي قدمتها سي عماد وعذور رئيسنا قبل جاوي للفلاحين ببنزرت وعضو الغرفة الوطنية لمربي المشي. حكينا على فقدان الأدوية وفما دواء مهم جدا يتعطى للأبقار لكنه مفقود، وكانوا عملوا دعوة قبل في شهر جوان تقريبا على نفس الموضوع، لكن ما فماش حتى تفاعل، فماش حتى تحرك، فماش حتى جديد في الموضوع هذا. نتمنى وأن الموضوع ياخذ حجمه الحقيقي ويلقى الحل. احنا مازلنا موصل معكم في منك نسمع، نخرجوا غنية وراجعين، مازلنا موصلين حتى لساعتين.
0: ما تبدلش الموجه.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: منك نسمع مازال لما توصل حتى لساعتين. مرحبا بكم الناس كل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما يوصلكم صوتنا. نسلموا عليكم برشا، كيف كيف نسلم على جماعة اليوتيوب اللي عاملين برشا حس في اللي قريب بحسه ما كيوصل للانتين. حاب نسلم عليهم برشا برشا، يعطيكم الصحة، منورينا ومتابعينا على امتداد البرنامج فدوى بن سالم، ياسين، حبيب، نصاف، سامية، وإن شاء الله ما نكون نسيت حتى حد. مرحبا بالجميع. نحكيه على وقفة احتجاجية صارت في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير للإطارات الطبية وشبه الطبية على خلفية الاعتداءات اللي صايرة على الإطارات الطبية وشبه الطبية. احضر معنا كاتب عام جامعة الصحة سيد حسن المازني، مرحبا بك على ديوان فمة. السلامة
2: ومرحبا بك في مستمعي ديوان فمة، مرحبا بك بكل.
1: شكرا لك سي حسن على قبول دعوة اليوم.

0: ظاهرة العنف، صحيح وهو نفس الشخص المعتدي، ولكن في كل مرة يلقاه التيران سيب ما سبش قوانين تابعنا ما سبحت شيء سيب الدنيا يضربونا يعملوا فينا اللي يحبوا ويمسوا أرواحهم. وحتى الإجراءات التتبعات ما هيش معناها حقيقة الإجراءات صعبة مش الوقف الظاهرة هذه. طيب اللي صار فيما يتعلق بالوقف الاحتجاجية تاع اليوم هو أدو في بداية الأسبوع الفارق تعرض زميل ممرض إلى اعتداء شديد بالعنف الشديد معناها عليه من طرف مواطن، رغم أن المواطن هذا يشتغل في موقع حساس ومع ذلك درجة الوعي إلى أي حد معناها ممكن نتعاملوا معها. تم الاعتداء على الممرض معناها وهو يخدم معناها في القسم نفس القسم اللي صار فيه الاعتداء السابق وهو قسم معناها الحجرة وهو الأنف والأذنين. هل الاعتداء هذا معناها ضر برشا معناها في عمله بدنيا وخلق حالة من الهلع والفوضى على مستوى القسم؟ فأخذ بالنسبة لنا على مستوى الإدارة حقيقة تاع المؤسسة في الاتصال بها نلقوا سبا تفاعلوا وهرب الضابطين معاكم وكذا، ولكن على مستوى أرض الواقع ما سبب حتى شكل من أشكال الحماية. وسلطة الإشراف سواء كان الجهوي أقصد الإدارة الجهوية مثلا ولا تسبب سلطة الإشراف الجهوية يعني عاوز السيد الوزير على مستوى جهة المستير ولا تبقية الجهات الأخرى، بل قيل معها حتى حلول كيف سلطة الإشراف المركزية.
1: سي حسن شنو تحب معناها بشنو تدعيه ولشنو تدعيه شنية أشكال
0: الوقفة الاحتجاجية لأنه الحاجتي لولا باش نبدو بظاهرة العنف اللي متواصلة هذه باش المواطنين والإعلام كيف انتم هكا يدور المواطنين وكذا اللي كونوا معناها تكررت حالة العنف هذه. والحاجة الثانية باش ندعو سلطة الإشراف إلى فتح يسيني ما يحبوش هو كلمة تفاوض في إطار سياسة الدولة لمنع أي شكل من أشكال التعامل مع منظمات المجتمع المدني. وإحنا نعرفوا معناها كيفاش تتعامل السلطة مع المنظمات تاع المجتمع المدني سواء كانت الرابطة أو الاتحاد أو منظمة الأعراف أو غيرها أو أي منظمة. ولكن على الأقل هاد نتفاعلوا يسيني باش نلقوا حلول. إحنا مستعدين نقدموا حلول باش تحمي العوان والأطباء نسكن ولا تخدم خايفة
1: أي تخدم على عصابها.
0: كل واحد اسكو يمشي يخدم كيفاش يروح اسكو يرد الفعل ولا ما يردش اسكو يخدم كالعبيد وما يتكلمش حتى يبخسوه يسبوه يعملوله يلزم ياخذ الأوامر من عند أي مواطن يقول له دخل مريض هذا ولا دخل هذا ولا تخدم وانت فمك معناها ما تحلوش ولا كذا. شو ظروف الولي اللي نخدمه فيه؟ سلطة الإشراف لم تحرك ساكدا معناها لا تفعلت لا تلبت حوار لا وجدت هي حلول. شو الحلول؟ الحلول معناها احنا قدمنا لها مقبل معناها جملة من الحلول
1: اللي هي
0: أول حاجة لا بد من إيجاد قوانين ردعية لتجريم العنف ضد أول الصح، وهذايا من سنوات ندعوله يا سيدي تو دولة القانون ونهار كامل يحكون على القانون ونهار كامل هو احترام القانون ونهار كامل العباد تتعدى على المحاكم ونهار كامل العباد تسجن ونهار كامل كذا. يا سيدي في نطاق القانون هذايا وجدوا لنا حلول لردع الظاهرة هذه لأنها انتشرت بكثافة بعد 2011 في حال تسيب وأثبت معناها حالة تفاوض. الحل الثاني لابد من إيجاد مركز أمني غادي. تعرفوا اللي مستشفى فاطمة بورقيبة فيه أكثر من 2600 خدام بمختلفها. هو كي تبدأ الدور وسط بيتار سبع حجامة يخدموا سبع عطارة وسبع حواد يا رسول الله في الإطار هذا الكل ما يوجدوش نقطة أمنية قارة لحماية العوان وحماية حتى المواطنين
1: حتى المواطنة
0: يسرق وكل شيء وكذا وكذا. دونك احنا سلطة الإشراف طالبين منها نوجدوا نقطة أمنية قارة الغادي باش نوقفوا ظاهرة العنف وتكثيف الحراسة. شو معناها ما يتمش الانتدابات في أعوان الحراسة وفي لحماية المؤسسة تلقى معناها أربعة وخمسة واللي يخرج تقاعد
1: معناها ما يتعوضش
0: وكذا شنو هي وين ماشيين؟ شو معناها؟ معناها دبر راسك معناها نعودوا احنا يحبونا نخدموا وكل واحد فيه دعسة هك معناها نولوا احنا نحبوا مؤسستنا كما صار في 2011 في جاب في 2011 نحبوا في الأحياء تاعنا احنا بالعصي والحديد اشوف مش نرجعوا للوضع ذاك هكا نحبوا

0: واحد يعتدي علينا، تتصور انت مواطن يعتدي على مبرر ودايرين به 50 شو يعملون؟ يتفرجوا فيه باش شنو يحبونا نعملوا؟ معناه يحبونا ردوا الفعل، لكن احنا ناس واعيين وقدروا بالباهي معناها وضعية المواطنين وقدروا اللي كونه مانيش تعرف ومانيش تاع ردود فعل. احنا اللي طالبين طالبين فتح حوار جدي فيما يتعلق بحالات العرف. احنا حتى الاطباء الشباب معناها مشكورين حاولوا يقدموا ندوة فيها احصائيات على حالات العنف اللي صايره في حالات الاستعجال والمستشفيات. تعرف شو صار ليلة الندوة؟ الاطباء الشباب منعوهم من النشاط لمدة شهر، وبعد حتى كي رجعوا ما تتعملش الندوة هذه. يعني حتى التشهير باش نعطوا احصائيات هاو شو اللي صاير هاو الشبة هاو الدنيا. كذلك احنا طالبين مرصد، لابد من ايجاد مرصد لتحديد حاله العنف باش وقت يا سيدي. هاي صارت وقفه احتجاجيه اليوم، باه منذ يومين في القصرين وفي المستشفى الجهوي بالقصرين صار اعتداء شديد على زميله مبرزه براء
1: في القصرين
0: صار عليها الاعتداء. امس خرجوا بيان على احتجاجي، وإلى حد الآن بيان احتجاجي في انتظار قرار الإضراب تبدو واضحين. إذا كان في المستير حالات عنف وتتكرر، إذا كان في القصرين حالات عنف وتتكرر ولا مجيب ولا تجاوب ولا حوار، إذا كان في منظرة زاد نفس الشيء صاير، احنا بالنسبة لنا كل مؤسسة تتعرض للعنف توقف الخدمة بوضوح، تخرج بقية أضراب وتنفس الأضراب نتاعها. واحنا ماشيين في الاتجاه هذا لأنه في المستير صحيح اليوم صارت وقفة احتجاجية، ولكن باش ندعو الى اضراب في المستشفى معناها ينبذوه الاطباء والاطباء
1: في الايامات القادمه
0: والكل كل كل كيف بشير القاسرين في نفس الاتجاه، وربما يقع تعبيرها على المستوى الوطني. لذلك الحوار اللي اغلقته السلطه معناها الطرق هذه هو اللي باش يزيد من حالات العنف ومن حالات الفوضى وارتباك في القطاع غير مشهود.
1: واضح
0: طالبين حوار وطالبين إيقاف نزيف هذا،
1: إيقاف نزيف العنف هذا غير المبرر على أعوان الطبية ولا شبه طبية. شكرا لك سي حسن المازني على كل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات. مشكلة كبيرة الاعتداءات على الإطار الطبي وشبه طبية خاصة في وقت العمل. إن شاء الله من خلال الوقفة هذه يتم فتح حوار جدي في خصوص الاعتداءات هذه من جامعة الصحة ومن المستشفى مستشفى الجامعية فاطمة بورقيبة بالمنستير. نمشي وتتسويت الإيكوويب
2: ديوان أفهم، هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على الكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: إيكوويب. الفرع الجامعي للتعليم الثانوي ينتقد غياب التشاور حول منصة الحياة المدرسية. نحكي في الموضوع هذا مع سي نور الدين بوبريك كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسة. مرحبا بك سي نور الدين على موجة ديوان فام.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل العاملين بديوان فام وكل مستمعيكم. تحية مرة أخرى لديوان فام على اشتغاله بشأن العام، وانت متأكدوا كل مرة اللي الصحافة هي سلطة في البلاد وهي سلطة رابعة، وهذا دوركم مش أنا مش نوريه. مرحبا بكم.
1: شكرا لك سي نور الدين. اليوم تنتقد غياب التشاور بخصوص منصة الحياة المدرسية اللي أطلقتها وزارة التربية. كيفاش تلقيتوا الخبر الإطلاق المنصة هذه؟
3: والله أنا نحب نبدأ بأنه التعليم هذا استحقاق وطني. هالتعليم هذا هالقطاع هذا راهو لا يخضع على الزيد ولا العمر. هالقطاع هذا يهم الشعب التونسي الكل، هو سلم للارتقاء الاجتماعي. أنا ولد على الأقل عوض بالله كلمتين ولد المدرسة العمومية، وعلى الأقل المدرسة العمومية هذه نحاول نرجع لها من الموقع اللي أنا موجود فيه أنه نعبر عن احتجاجنا كالعادة. معناها ولد وزارة التربية ما عادش تفاجئنا في معناها اشتغالها لوحدها بدون شركاء في الشأن التربوي. كل مرة تفاجئنا بمعناها قرار دون العودة إلى منظورها، دون العودة إلى السادة المتفقدين، إلى الطرف الاجتماعي، إلى حتى الرأي العام، حتى إلى الصحافة، حتى إلى الاقتصاديين، حتى إلى الأطباء النفسيين. التعليم شأن وطني،
1: شأن وطني أي؟
3: الحق معناها فاجأتنا وزارة التربية بنقوله احنا بعث منصة الحياة المدرسية كآلية رقمية للمؤسسات التربوية. هل المنصة التربوية المنصة الحياة المدرسية هذه تعمل على رقمنة في الحياة المدرسية؟ معني هاللونسمون هذا وهالأمر هذي كما قلنا نحكيه على أن التعليم معناها قطاع والاستحقاق وطني، مرة أخرى نتفاجأ لوزارة التربية تشتغل لوحدها وكأننا لسنا من منظوريها وكأننا لسنا من شركائها في هذا القطاع.
1: سي نور الدين، كيفاش انتم تنجم تكون المشاركة متاعكم بخصوص المنصة هذه ولا المنصات الأخرى بصفة ولا بخصوص شأن التربية بصفة عامة؟
3: احنا ايش نقولوا راه المنصه احنا ماناش ضد رقمنه الاداره وماناش ضد اعتماد المنصه، لكن نراو فيها انها اسقاط فوقي. ايش معناه اسقاط فوقي؟ وقت انت ما تحضرش الشبكه، وقت انت ما تحضرش معناها نقولوا احنا الدي بي ولا الصبيب ولا مثلا الحواسيب ولا ربط المراكز المدارس الابتدائيه والثانويه بالانترنت، يا اخي كيفاش مش تم هالمنصه هذه؟ يا اخي وقت عندك 160,000 مدرس بين ثانوي وابتدائي، زعم هذوما 160,000 كان يجوا يحبوا يدخلوا للمنصه هذه فرد وقت، وزعم المنصه نتاعكم قادره باش تستوعب الرقم هذا الكل، زعم 2700 تلميذ ما بين ابتدائي واعدادي وثانوي، 2700 هذوما قادرين انهم يدخلوا يرسموا. احنا ماناش ضد المنصة وضد الرقمنة، لكن ضد انه معناها هكا، والله سامحني في الكلمة، معناها ضد اسقاط فوقي ما عندوش في الميدان
1: يتم التصرف بصفة احادية.
3: صحيح، هذاك عدم التشاركية، غياب التشاركية، هذاك باز. احنا حتى في المنظور الشعبي نقولوا رايين خير من راي، هكا ولا
1: واضح.
3: هات شركني معاك وحملني المسؤولية، وقول مثلا نقابة التعليم الثانوي راهو بها وعليها اذا كان احنا ما كناش متعاملين معناها ولا متعاونين، فهمت؟ اما كيما قلت لك راهو بي، انا نطلق حاجة اخرى، اسكو هالمنصة هذه ديما نقولوا احنا مانيش ضد المنصه، اسكو هي سيكوريزي؟ خاطر باش نصبوا فيها عدد تلام راه باش نصبوا فيها استحقاقات هامه برشا، فهمت؟ نزيدك من كيما نقولوا معناها في الشعر بيت، زعما في 19% نسبه اميه في البلاد، زعما قادرين احنا باش نعملوا منصه؟ انا راني مانيش ضد المنصه، تقول لي مانيش مول حل، هات نعملوا حاجه، هات نبدو طيب انت تعمل فناتر للاولياء للترسيم، فناتر للتلاميذ باش يتبعوا مثلا الاعداد نتاعهم، فناتر للاساتذه باش يصبوا مثلا الاعداد نتاعهم، فناتر في المنصه لتتبعوا الغيابات للاساتذه القائمين والقائمين العامين. هل هذوم الكل صحما نجموا ننجحوها احنا المنصه؟ انا راني كي ننقد التشاركية بهدف الإصلاح، ما هوش النقد للنقد.
1: أنتم قدمتوا مقترحات لوزارة التربية في الخصوص هذايا؟
3: والله قدمنا أخذر، إحنا مين ننطلق؟ إحنا ننطلق كنقابة تعليم ثانوي وكاتحاد عام تونسي للشغل، ننطلق من أنه ما ناخذوش الأمور بجانبية هكا، هات نعملوا إصلاح تربوي شامل. الإصلاح التربوي معناه يشمل البرامج، يشمل الزمن المدرسي، يشمل مثلا المناهج، يشمل مثلا الانتداب، يشمل الرقم. انا زاد
1: اكيد
3: مش كل مره نمشوا ناخذوا حاجه ونقولوا شويه الامور ما تصلحتش.
1: سي نور الدين، الموضوع هذا موضوع شائك برشا، في برشا ما يتحكي، نجموا نحكي ونعديوا حصه كامله واحنا نحكيوا في اصلاح الشان التربوي.
3: اكيد. انا نحب نقول كلمه زاد كان تسمحوا لي هكا معناها برقيا
1: في ثانيه.
3: اي عندنا تو تردي البنيه التحتيه والكراسي والقاعات وضعف التجهيزات الرقميه، عندنا النقص الحاد في الاساتذه في الرياضيات خاصه، عندنا معضله الاكتظاظ داخل الفصول، عندنا ازمه المناهج اللي وعندها عزله على سوق الشغل، عندنا مثلا استحقاقات الاساتذه، عندنا اتفاقيه مدام ممضات من 2023، انت مش تحب تحفزني انا مش تحب الاساتذه هذوما يخدموا ويجيبوا احسن ما ويبعثوا الفرحه كما كل عام هكا داخل المنازل وداخل العائلات التونسيه، علاش عندي اتفاقية ممضات من 2023 ونصبر 2026 وما يتمش الموافقة عليها؟ علاش وين استمرارية الدولة في محافظتها على المحاضر الجلسات التي أمضيت؟ هو الحق كما قلت انت مدام، معناها الموضوع
1: موضوع شائك وفيه برشا
3: يهم البلاد، وموضوع معناها من الجوانب الكل.
1: اكيد اكيد اكيد شكرا لك سي نور الدين على تدخلك، شكرا لك ولنا متابعه في بخصوص الاصلاح الشان التربوي، فيه برشا ما يتحكى وفيه برشا مواضيع وتحت منه برشا نقاط حمراء وأسطر حمراء في الموضوع هذي وشأن التربوي وما أدرك بشأن التربوي. مازلنا مسلم معكم في منك نسمع تقريبا الوقت يجري بينا في قرى الأطفال SOS، نؤمن أنه كل طفل يستحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية وبناء مستقبل أفضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الآلي باب حتى وإن تكون بسيطة تساهم في توفير مستلزمات الدراسة والرعاية والدعم اليومي لصغيراتنا، كل شهر وبخطوة بسيطة نجم تساهم في كفالة طفل صغير مع اللي كانت عمر الباب، هو الاقتطاع الشهري القار بالمبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosve.tn ولا كلموهم على 58 371 0002. نمشي وتتسويت الألو أنفو.
4: ألو أنفو،
1: مرحبا بك، هكا فرحانه لي بحذايا ضيف اليوم في الاستوديو دكتور رزقي مرويني اخصائي في امراض النساء والتوليد، نورتني.
5: عايشك. نبداو بالاصلاح.
1: نبداو بالاصلاح.
5: دكتور رزق المرعوي.
1: في مرعوي هيفا نعقبه هيفا.
5: حبيت أقول لك أنا ديما فرحان بوجودي قدام ميكرو على أمواج ديوان فام، ونشكر هيفا على إتاحت لنا الفرصة باش نكون متواجد معكم في كما في كل مرة.
1: مرحبا بيك. نحكيو على نساء الحوامل في السخانة هذية، كيفاش تنجم تحمي روحها المرأة الحامل من الجفاف من تعرض للشمس، أكيد هي فئة هشة تتسمى.
5: بالطبع ديما نرجع ونقول أنه الحمل ماهوش مرض، والحمل هو حالة فيزيولوجية تمر بها المرأة طوال 9 أشهر، وطوال 9 أشهر هذوما طبعا الجسم يتغير من بداية الشهر الأول وحتى الولادة متاحها، والتغيرات هذه تجم تمس جميع جوانب الحياة متاحها، ومع كل موسم كما حكينا قبل على رمضان وعلى الصيام وعلى الرضاعة، في موسم الصيف طبعا المرأة الحامل عندها خاصيات معينة نجم ويزمنا نتعامل معها ويزمنا نبولها نبوها على أنها تتفاعل مع خاصيات شهر الصيف وموسم الصيف، خاصة كما قلت أنت نقص المياه ونقص الحاجة لشرب المياه والتعرض للشمس، وكيف كيف يعني مع فصل الصيف عن الاصطياف وعن يعني الذهاب للبحر
1: والتبحير
5: ولا وكل حاجة طبعا عند الخاصيات متاحة. طبعا مع فصل الصيف ثم يلزم يكون ثم إقبال أكبر على شرب السوائل بصفة عامة. نعرفوا السوائل مش موجودة فقط في المياه، موجودة في المياه في العصائر وحتى في الغلة وحتى في الأكل متاعنا اللي نأكله، معناها ثم المياه. وطبعا حاجيات المرأة الحامل تزداد أثناء الصيف، وهذا طبعا يجب يكون عندها يعني في الاسبري متاحة، وإلا زادة كونسيي بار لاساج فام اللي تبع فيها وإلا طبيب اللي باشر معها. ودونك يجب ديما نبهم أنه حاجياتنا أكثر ما يلزمهمش ينساو، يلزم احنا نقولوا حاجيات الانسان الطبيعي تقريبا في حدود يعني نقولوا في وزن 70 كيلوغرام، الحاجيات تقريبا في حدود 2 لتر. يعني إذا ناخذ امرأة حامل طبعا حاجيتها مش تكون أكثر، وإحنا ننصحوها نصيحة سهلة باش ما تنساش أنه كل ساعة تتذكر روحها تشرب كاس ماء،
1: تشرب معني على امتداد اليوم.
5: صحيح، هي تقول لك أنا ما نحسش بالعطش. وقال لك تحس بالعطش تشرب كمية كبيرة برشا، إحنا نحاول نكونوا صحيح دونك نحاول نكونوا منتظمين حتى بدون حاجة ولا عطش لشرب، معناها باش نحتاج شرب الماء تتذكر روحها كل ساعة كاس ماء متاع 200 ملليلتر تشربوا كم ساعة تكون الهيدراتاسيون متاعها منتظمة على طوال النهار. وطبعا الهيدراتاسيون هذه تكون أكثر إذا احنا نكون معرضين لحرارة أكثر أو للشمس أو
1: خاصة إذا خرجنا ولا خدمنا.
5: صحيح،
1: حتى المرأة اللي تخدم معناها تبدأ معرضة أكثر إنها تخرج تركب تاكسي تركب كهرباء، ماذا بيها؟
5: احنا موضوعنا أكثر اليوم المرأة الحامل، لكن طبعا كيما المرأة في أعمار مختلفة ولا حتى الراجل اللي هو يخدم، ثم الرجال اللي تخدم طبعا في الشمس ربعينهم، هذوك زعما يلزم ينساوش رواحهم ويلزم تكون معناها الهيدراتاسيون تاعهم دو فاسون ريغولير، ديما الماء بحذاهم، ديما المشروبات اللي تعاونهم، خاطر الجفاف وجفاف الخلايا راهو يجم يتسبب في مشاكل كبيره برشا، توصل حتى الغماء وفقدان الوعي وحتى حاجات اخرى لا يحمد عقبها. وطبعا المراه الحامل هي عرضه اكثر وفيلنيرابل اكثر الحاجات هذوما، وهيك علاش نعاودوا ونأكدوا ونزيدوا راهو انه المراه الحامل يلزم تكون ديما بحذاها دبيب سماء صغيرة وباش باش تحافظ على.
1: إذا بينا نبعدوا على المشروبات الغازية وعلى
5: بالطبع
1: مشروبات
5: هو
1: الطاقة.
5: هو هو مش المشروبات
1: حتى نعرف شكون أنا كي تعطش بالطبع. تشرب جزوز وهي حامل،
5: أحسن مشروب والحمد لله هو الماء.
1: الماء
5: أي حاجة أخرى فيها زيادات من سكريات أو كيماويات كما نلقاهم في المشروبات الغازية ولا مشروبات الطاقة كما تفضلت سيادتك وحكيت، راهو غير منصوح بها بتاتا، لا للمرأة الحامل ولا للعباد اللي معناها. ثم ناس تقول كي نشرب جزوز نتفرهد ونهضم، والآخر يقول لك ونحس روحي نروى، كل كلام فارغ. هو ماهوش يروى، هو قاعد يزيد في جسمه في كمية كبيرة جدا من السكريات، ثم طبعا مواد كيميائية قاعدة تدخل الجسم متاعه، وهذا طبعا عند المرأة الحامل يكون تأثيره ومفعولاته الجانبية أكثر وأكثر، مش فقط عليها هي لكن زاد على الجانب متاعها.
1: المرأة الحامل اليوم تمشي، احنا في الصيف تمشي تبحر وتمشي البيسين تمشي حقها وتنجم تعوم
5: بالطبع، ثم حتى إشكال
1: معناها النصائح اللي هكا نحاذيوها بهم.
5: خلنا نبدأ متفاهمين. أول حاجة في المطلق المرأة الحامل تنجم تعوم من أول شهر في الحمل إلى آخر شهر في العام، ثم حتى إشكال. وين الفرق؟ الفرق يكون على مستوى هل إنه الحمل متاعنا عادي فيش مشاكل أو حمل فيه مشاكل. غادي وين تصير التفرقة؟ إذا حملنا ما فيش مشاكل، ما فيش تهديدات بالإجهاض، ما فيش يعني حلال مسقية احنا نقوله، ما ثمش معنى انفكسيون، ما ثمش مرض قاعد متواصل أثناء الحمل، طبعا هنا المرأة
1: تعيش حياتها عادي،
5: تعيش حياتها، تمشي البحر، تجم تعوم. ديما طبعا ننصحه بنصائح معروفة وثمينة جدا، هو أول حاجة من ناحية علاقتها بالبحر، يعني ماذا بينا ما ندخلوش البحر هيش، تخش بحر الموجته عالية، ماذا بينا ما ناخذوش ديكو على مستوى البطن، وإلا البحر اللي هو يجم ما يساعدش على العوم بتاتا، وطبعا هذا يجم تسبب في مشاكل أخرى. وثاني حاجة هو الإكسبوزيسيون أو سولي، دونك تعرض للشمس، وهذا كيما ننصحوا الصغار وننصحوا برشا عباد، يعني يلزم نختاروا فترات العوم، وفترات العوم الباهية هي الصباح بكري، معناها الساعات الأولى بعد شروق الشمس إلى حوالي الساعة 10 الساعة 11، ماذا بينا منفوتوش، خاطر وقتها معناها منتصف النهار قريب والشمس تكون عمودية مباشرة وتكون في أكثر يعني حالات التأثير والضرر على مستوى الجلد وعلى مستوى يعني حتى كما حكينا بكري الجفاف كل شيء. والمرحلة الثانية هي بعد الساعة 4 مساء، احنا معناها اليوم طويل شوية، وبعد الساعة 4 مازال عندنا 3-4 ساعات يوم نجمو نقعدو
1: نعومو
5: والدنيا تبرد شوية، الهواء يبرد شوية، ودونك هيك الانعكاس العمودي متاع أشعة الشمس ينقص، ودونك هذيك الفترة الثانية المناسبة للعوم للناس الكل وخاصة المرأة الحامل. دونك المرأة الحامل تجم تعوم مثلا حتى إشكال، إلا في الحالات اللي فيهم مشاكل فيهم أمراض. طبعا المرأة هنا يعني باش ما نقولوش ممنوع، لكن غير مستحب تماما انها تتعرض لأشعة الشمس وتتعرض مثلا البحر فيه يعني قلق وكل شيء. الاسبي الثاني متاع العمان خلاف البحر هو البيسي، دونك ثم عباد تمشي للوتلة، ثم عباد عندها مسابح خاصة ربي يكمل عليهم، ثم عباد يعني يقولوا احنا يمشي وتوا منتشرة ظاهرة المسابح العمومية الخاصة اللي يتمتوا فيها برشا عباد. دونك هنا طبعا لازم نكونوا حذرين شوية، لازم نكون نعرفوا البلاصه اللي مش نمشيو لها، نعرفوا طريقه التنظيف وطريقه يعني انه الماء هذاك المستعمل في البيسين يعني يستجيب لجميع قواعد حفظ الصحه. طبعا هنا المسابح الخاصه طبعا تكون احسن لانها مسابح عائليه ومعناها ويستحضين عليها. المسابح كما قلت لك في النزل كيف كيف ثم في الاكثر تطبيق المعايير يعني، لكن ديما نكونوا حذرين. وانا عندي كلمه ديما نقولها للمرضى، اذا ثم بحر تي بريفير بحر يعني ما غير ما ندرشوا برشا صحيح، اذا ثم بحر نمشي للبحر، اذا ثم كان البيسين الله غالب وقت نولي ونسالوا شويه ونتحضروا شويه
1: بقى. احنا نحكيوا على المراه الحامل في عمر معين، هل انه المراه الحامل في معناها تحديدا في الاربعين ولا الفوق عندها نصائح اخرى ولا اكثر تشديد؟
5: اذا المراه الحامل فوق الاربعين سنه هي فئه يعني نقولوا احنا هشه شويه، هما عاده يكونوا يكون الحمل نسميه احنا كومبليكي يعني ثم شكون يسميه حمل جرياتريك ولا ما نحبش برشا الكلمه هذه، لكن هو حمل فيه خاصيات معينه،
1: فيه خاصيات
5: فيه يعني مشاكل اخرى تجم تتزاد فوق الحمل كما مشاكل السكري وارتفاع ضغط الدم، الاخطار زاد معناها نتاع الجنين اللي يكون ناقص في النمو نتاعو، اخطار الولاده المسبقه، هذوما كلهم معناها موجودين عند المراه اللي تقريبا فوق 40 سنه. بالنسبة للمحاذير تجاه شهر الصيف وشهر العوم تقريبا هي نفسها، ليدراتاسيون شرب المياه تستحفظ على روحها كيف كيف، ما ثماش موانع انها تمشي البحر اذا ما عندهاش مشاكل ظاهريه يعني اوجاع كبيره والا مشاكل نتاع انه نقولوا احنا سقيه نتاع صغيره تحلت والا تاخذ في ادويه اللي تجبرها انها ترتاح ولا حاجه، وقتها مستحسن ترتاح في الدار، واذا لبس عليها تجم تمشي تعوم. وديما نقولوا احنا نسيسوا روحنا
1: وسا دي بونت وصحه المراه اللي
5: فوالا فوالا يعني احنا حتى تو في اختيار لي ديستيناسيون نتاعنا نشوف برشا في الخدمه نتاعنا انه نساء الحامل تعين حبلتها تختار ديستيناسيون بعيده معناها فهمت يعني من المستحسن نقصوا لماكسيموم، احنا ما حناش ضد انه تمشي تتفرهد وتمشي تصيف، لكن في الاثناء زاد لازمنا نوزي ونقولوا احنا وتختار بلاصه قريبه ثم برشا دي بلاج قراب وسماح وفيهم معناها كل شيء.
1: حلينا افاق على موضوع اخر تحسه اخرى اللي هو السن المناسبه نجم نقول للانجاب.
5: اي موضوع كبير برشا،
1: موضوع كبير برشا،
5: موضوع الانجاب والمساعدة على الانجاب والعمر هذاك موضوع كبير برشا، وديما مش نكون فرحان نكون معاكم.
1: والانجاب بعد ست سن الاربعين معناها هل انه ينجح ولا لا؟
5: بالطبع
1: بالطبع
5: الحمد لله.
1: في في حصه اخرى
5: ان شاء الله.
1: انا سعيده برشا باستقبالك بحذيه دكتور رزقي البرعوي.
5: بالضبط
1: صحيحه
5: بالضبط،
1: وان شاء الله نتلقاو في حصص اخرى وفي مواضيع اخرى. نوصلوا لنهايه رحلتنا في منك نسمع، شكر كبير لحسام الدين الحلواني في الاخراج، هيفا بن يوسف في الاعداد والتنسيق، كوتي ديجيتال ما شاء الله الاولاد في الديجيتال، انا اميره مقني كنت معكم في منك نسمع، نتلقاو غدوة. خليكم توتشيت مع مريم جديرة في الأخبار، إلى اللقاء.
2: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. ببليسيتي
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist. You can't resist.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. الوسطاء يقفون وراء ارتفاع أسعار الغلال على مستوى التفصيل، وفق ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري إبراهيم طرابلسي، داعيا وزارة التجارة إلى تكثيف عمليات المراقبة وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
7: المشكل هو الوسيط اللي ياخذ المرشدين بالبر، هذا هو المشكل، هذا لب الموضوع. فهمتها. اليوم انت تسعيرها بطاطا قديها مساعية 2000 فرنك هكا ولا لا؟ شوف اللي نوم الموت يا 2300 ولا 2400، شوف فيها 2300 ولا 2400، هذه تسعيرها عملتها الدولة فهمت ولا؟ لكن شوف قديش قاعدة تبيع البر فهمتها. المشكل وأنه الفلاح مضرور والمستهلك مضرور، هذا لب الموضوع. سمحني وهذه اللي تلقاه في التجاره تكفف شويه من المراقبه، ما نقولوش ماهمش يخدموا قاعدين، يخدموا قاعدين يجتهدوا ويشوفوا فيهم على الفيسبوك وكذا فهمتني، شويه اجتهاد اكثر شويه.
1: فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية تتمكن من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المواد المخدرة، وذلك خلال مداهمة أمنية نفذتها الفرقة في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المفتش عنها ومكافحة ظاهرة ترويج المخدرات. إلى شأن الدولي، فرق الإطفاء الليبية تواصل جهود مكافحة حريق اندلع في مجمع مصفات الزاوية اليوم، في حين قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها قد تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف العمل في مصفات الزاوية بشكل كامل إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في المدينة بعد الإبلاغ عن ثالث هجوم بطائرة مسيرة هذا الأسبوع. ورئيس وزراء تايلاندا يعلق إصدار تراخيص الأسلحة النارية عقب إطلاق نار دام في مدرسة الأسبوع الماضي نفذه قاصر، داعيا إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات حاسمة. ختم الموجز الإخباري، يأتيكم الآن فلاش سبور مع نادر بن شيدة، في أمان الله.
4: ديوان اف ام عسلامة.
8: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
9: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
10: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: ملكتي موجة صفاقس
12: على 91.2
4: تونس،
12: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
12: على 106،
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب diwanafm.
12: ديوان فهم صوت كوم.
4: ديوان فهم فلاش سبور،
13: أهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلن عن برنامج الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، كل لقاءات باش تنطلق انطلاقا من الساعة 4:30 بعد الزوال. نعطيكم البروغرام. نهار السبت 22 أوت في النيفر في باردو ملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، أما الحمام سوسة يستضيف الاتحاد المنستيري في انتظار تحديد الملعب. في الطيب المهيري في صفاقس تقدم ساقيت الدير يواجه شبيبته العمران، في بنقردان اتحاد بنقردان يواجه النادي الرياضي لحمام الأنف. نهار الأحد 23 أوت في حماد العقربي في رادس كلاسيكو الجولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي، في 15 أكتوبر في بنزرت نادي بنزرت يواجه مستقبل المرسى، في الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يواجه النادي الأفريقي، في مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الأولمبي البيجي. نذكر أن كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. مصادر مطلعة أكدت الديوان فهم أن الهيئة التسييرية لفريق النجم الساحلي بالتشاور مع اللجنة الفنية والمدرب براكوني قررت إتمام تعاقدها مع متوسط ميدان الهجوم الفرنسي الجزائري سفيان شادر في قادم الساعات، من المنتظر أنه يخضع شادر للفحص الطبي ثم التوقيع الرسمي لمدة 3 مواسم، 2 مواسم وموسم ثالث كاختياري. الصادر مطلع الديوان فيه مكتبت المدرب المساعد للنادي الإفريقي أحمد الطويري باش يغادر منصبه للتحاق بالإطار الفني للمدرب فوزي البنزرتي في الاتحاد الليبي، في نفس الإطار أيمن عبودة محلل الأداء الحالي لمستقبل مرسى باش يلتحق زاد بنادي الاتحاد الليبي بطلب من المدرب فوزي البنزرتي. المدافع المالي سيمبارا يجري اليوم فحوصات طبية جديدة مع نادي الإفريقي للتأكد من وضعيته البدنية قبل توقيعه رسميا لمدة 3 مواسم، بالمنتظر أن يقرر الإفريقي التعاقد مع سيمبارا من عدمه بعد التعرف على نتائج الفحوصات الطبية الكاملة. إدارة اتحاد بن قردين تمكنت من تجديد عقد متوسط الميدان الهجومي إدريس المحيرسي لمدة موسم واحد. كيف كيف الهيئة تمكنت من تجديد عقد اللاعب قيس فضيل لمدة زوز مواسم. نحكي وباسكيت الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت عن مواعيد مواجهة المنتخب الوطني في النافذة الرابعة والمؤهل لكأس العالم قطر 2027 اللي باش تتلعب بالقاعة متعددة الاختصاصات في رادس من 27 إلى غاية 30 أوت 2026. القرعة أسفرت على المواجهات التالية: نهار 27 أوت منتخب التونسي يواجه منتخب الكابو فيردي، نهار 28 أوت المنتخب التونسي يواجه منتخب الكامروني، ونهار 30 أوت المنتخب التونسي يواجه منتخب جنوب السودان. الختام بالمركاتو في الأوروب، صحيفة سبورت الإسبانية قالت أن إدارة البرسا أرسلت العرض الثاني لنادي مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع متوسط الميدان وأحسن لاعب في مونديال 2026، نحكي على الإسباني رودري. الصحيفة قالت أن عرض برشلونة وصل 65 مليون يورو كقيمة ثابتة وخمسة متغيرات في الصفقة، وصفقة في طريقها للحسم في الساعات القليلة القادمة. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا dwnfm.net. موعدكم مع ثلاثة متر عشية مع الزميل هني البراهمي، وبقيتي كيف سبور ماج.
4: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: بوبليسيتي.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت hqa.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
3: سيف سني شو على في النار؟
4: مليش حول في أقوى بالانس في القنطار ويحمم زوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبو جو في البلاد. محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة، مخلف لقوي وليرسترو والبيسين اللي بالموجة وبرشة أنيماسيون. حسنو أقوى بالانس اتبحبه وجيد اتبحبه.
5: ديوان FM.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions

0: تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
1: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول ولي رميز يوصلوا حتى ل 50%. سبور ولا شيك بار ولا صغار ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال دو اسبولو لاكوس خاك صغيرهم مي لافاش تستناو يجيو بحدينا في واحد من لي 8 مجازان تاعنا في تونس سوسا وصفاقس ولا ادخلوا على سيت ويب totosport.com.tn وخليو جوكم ديما كول.
2: ديوان فم صوتكم.

0: Tutkom.
1: Publicité.
2: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: ديوان فام مع سلمة. تسجيل 608 تبليغات عن انقطاعات في الماء الصالح للشرب خلال شهر جويليا الماضي، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري، وفق ما أفاد به الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الراحيلي، مشيرا إلى أن الأزمة المائية في تونس هيكلية بالأساس، وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
6: معنى ذلك اليوم منذ 2016 تاريخ تأسيس المرصد التونسي للمياه والتطبيق انتاع واتس ووتر، اليوم نوصل في شهر جميلية لأول مرة شهر جميلية يتجاوز 600 تبليغ عن انقطاعات مائية بمعدل 20 انقطاع على المستوى الوطني في اليوم. وهذا هذا هذا من هنا نفهمه معناها أنه المسألة أصبحت مسألة حرجة، وذلك علاش راه منذ 2023 المرصد التونسي للمياه وأنا كحسين الحيلي طالبت معناها قلت إعلان حالة الطوارئ المائية بما تعنيه من قوانين استثنائية وإجراءات استثنائية وإعادة النظر في خارطة الخارطة المطرية وخطرة الإنتاج الفلاحي ورسم سياسة جديدة في أفق 2030 و2035 حتى نعالج الإسكاب الهيكلية اللي قاعدة تتعود لنا كل عام.
5: تسليم مفاتيح مساكن اجتماعية بالفجة بمعتمدية المرنقية من ولاية منوبة، والمشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 مليون دينار يمتد على مساحة 14 هكتار ويتضمن مقاسم فردية وأخرى اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. هيئة مهرجان صفاقس دولي تعلن عن إلغاء عرض الفنانة أمينة فخت المبرمج بتاريخ 13 من أوت الجاري، وذلك استنادا إلى الطلب الرسمي المقدم لإدارة المهرجان بتاريخ 8 من أوت الجاري من طرف متعهد الفنانة. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزي تنظم يوما دراسيا لفائدة الوعاظ والأئمة الخطباء والمؤدبين حول الفقه المالكي ودوره في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وفق ما صرح به الجمعي الخنزوعي رئيس مصلحة بالإدارة المذكورة. ويندرج هذا اليوم التأطير في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشؤون الدينية لمكافحة بعض المظاهر السلوكية والاجتماعية الدخيلة. إلى شأن الدولي، تعرض معسكر لتدريب المعارضة الكردية الإيرانية في شمال شرق مدينة أربيل بالعراق لهجوم صاروخي، وفق ما صرحت به مصادر أمنية متهمة إيران بالوقوف وراء الهجوم. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
7: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: نصف العالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ثلاثة وسبعة دقائق على ديوان فام. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان فام. عدد جديد من برنامج سبور ماغ من توا حتى للأربعة متاع العشية اليوم الثلاثة 11 أوت 2026، وساعة من زمان نعرف فيها على آخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس، آخر أخبار الميركاتو والأندية التونسية، خاصة أندية الرابطة المحترفة الأولى اللي نهار بعد نهار يقترب أو تقترب البطولة من موعد انطلاقها نهار 22 أوت، الويكند الجاي، لا الويكند عفوا اللي بعده، باش تكون انطلاق البطوله بالجوله الاولى. واللي كانت الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه كانت اعلنت اليوم على تعيينات او البرنامج تاع مقابلات الجوله الاولى باش تلعب على دفعتين سبت واحد 22 وايضا 23 اوت. الناس تسمع فينا الكل على الفريكونس نتاعنا، مرحبا بكم كيف كيف تتفرجوا فينا صوتا وصوره على الشانيل يوتيوب نتاعنا ديوان فام لايف، ايضا لي باج فيسبوك نتاعنا ديوان فام والا سبور باي ديوان فام. معكم هاني ابراهيم اليوم حتى للاربعه، وعزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وطبعا اليوم البداية نبدأ بالرحب بالصديق والمدرب والمحلل مختار الطرابلسي. مخ أهلا وسهلا.
2: مرحبا هاني ومرحبا بكل مستمعي.
1: يعطيك الصحة مختار، غيبة الساعة قبل كل شيء، عنا برشا يطولي مجيتش بحذين،
2: أنا برشا نحن بوع على كل وكديما نطلع عليك
1: يظهر لي من الصيف
2: للصيف.
1: يعطيك الصحة مختار، شكرا لك على تلبية الدعوة. بعد لحظات يلتحق بين أيضا اللاعب السابق مالك لندولسي يكون بحذينا بعد شوية. بالنسبة لليوم باش نحكيه البداية باش تكون بعد شوية بالميركات ونحكيه عن نادي الأفريقي. أحمد الطويري يلتحق بالبنزرتي في الاتحاد الليبي، سيمبارا قد يمضي اليوم المدافع الدولي المالي، وصفقة عبدو سيدي تتعطل. بعد ناخذ كل التفاصيل في الموضوع هذا، أيضا نحكيه على ميركاتو الترجي اللي يقترب من إتمام صفقة ريبيرو ويقترب من إنهاء المسلسل الطويل برشا للاعب ذي البرازيلي اللي تقريبا توا حوالي 3 أسابيع معناها يتواصل المسلسل هذا. أيضا نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي يقرر بعد اختبارات طويلة التعاقد رسميا مع اللاعب الجزائري الفرنسي سفيان شادر اللي يوقع عقد لمدة 3 مواسم. أيضا نحكيه من بعد على الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي يفسخ عقد زوز لاعبين ويمتنع عن تجديد عقد محمد أمين تريتر الثلاثي هذايا بسبب التجاوزات اللي صارت في تربص حمام بورقيب. من بعد نقرأ لكم ونحكيه على البلاغة متاع الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي قال فيه برشا تفاصيل بخصوص هذا الموضوع. والختام بيش يكون طبعا بموضوع ملف التحكيم، الملف اللي تدفع على السطح في الأيامات الأخيرة، خاصة مع اعتذار أو استقالة أو مغادرة جمال الحمودي. الأقرب قد يكون ناجي جويني عودة أخرى، لكن في الانتظار يبدو أنه فما بعض المشكلات الصغيرة. مثلا جمعية الحكام البارح التونسي نشرت بلاغ، بعد ناخذ معنا الكاتب العام بتاعها أمين بركالة ونحكيه حتى على آخر الأخبار بخصوص الاجتماع المنتظر بين الوزارة وناجي جويني والجامعة التونسية لكرة القدم. بعد ناخذ كل التفاصيل لكل المواضيع هذه، وهكا تبدأ رحلتنا في برنامج سبور ماك حتى للأربعة متاع العشية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية. كيك أوف
1: كما العادة، البداية باش تكون بفقرة كيك أوف وين نحكيه على أول أخبار، نحكيه على النادي الأفريقي اللي 3 أخبار تقريبا وبرشة أخبار تتسارع في الساعات الأخيرة في النادي الأفريقي. أولا الإطار الفني قبل ما نحكيه على سيمبارا وأيضا عبدو سيدي، خلنا نبدأ من الإطار الفني مختار. وأحمد الطويري بعد مغادرة فوزي البنزرتي منذ أسابيع للاتحاد الليبي، وقتها تويترت بعض الأخبار تقول أنه رينجم يغادر الاتحاد الليبي لكنه ما غادرش، كمل استاج ورجع مع نادي الفريق التونسي يواصل تحضيرات في البارك. لكن اليوم يجي الخبر انه رسميا احمد الطويري يقرر الالتحاق بفوزي البنزرتي بعد اصرار كبير من فوزي البنزرتي وايضا الاتحاد الليبي. بالنسبه للموضوع هذا، الطويري سيغادر الافريقي في انتظار نعرف شكون المساعد الاول، باش يكون مع ماهر الكنزاري بما انه خالد المليتي هو مساعد ثاني. قبل ما ناخذ من عندك الكلام المختار، خلينا نرحبوا بضيفنا الثاني مالك لندولسي. اهلا وسهلا مالك. يعطيك الصحة. كان نجم نحل الميكرو نتاع مالك، مازال كي وصل مالك ساعة الحمد لله لاستمتك، فرحان برشا انك تكون بحذانا. نخليك تاخو الفاس خوي يعايشك. ميرسي بوكو مالك، خليك تاخو الفاس. كيما قلنا نرجع لك مختار احمد طويلي مش باش يغادر، ثم يغادر بعد نجم نقولوا قرار مفوزي البنزرتي وخاصة الاتحاد الليبي لشد صحيح بلغتنا في احمد طويلي. اليوم يغادر الافريقي، الافريقي اليوم يلوج ويبدا البحث على مساعد مدرب اول مع ماهر الكنزاري.
2: وشوف احمد طويلي راه كان يخدم يعني دوبل فونكسيون، كان في مدير رياضي نوعا ما، وكان هو لاجوان والمساعد رقم واحد للسيد فوزي البنزرتي. ونعرف انه احمد طويلي ابن النادي الافريقي، وحتى كي خرج السيد فوزي البنزرتي يعني الحقيقه ما لوحش المنديل كما نقولوا نحن، وقعدوا عمل بريباراسيون مع الاولاد، خاطر نعرفوا حتى كي صار الاتفاق مع ماهر الكنزاري تقريبا اسبوع وهما في عين دراهم، يعني وقعدوا عمل بريباراسيون. تو هو شكون المطالب باش يجيب لاجوا نتاعو؟ هو بتبيع ماهر الكنزاري بالاتفاق مع المدير نتاع النادي الافريقي. نعرف ماهر الكنزاري زاد عنده ناس خدمه معاهم، وما تعرف الاطار الفني راه بصفه عامه يلزم يكون فما توما يعني كيما لونتونت بيناتهم، على خاطر ما تنجمش انت ماهر الكنزاري تبارك الله يعني رينا برشا ويعرف، وانا نحيي هالشوا هذا اللي خذته اداره النادي الافريقي، يعني ولو تشوف فما جزء يعني رافض الاختيار هذا، لكن نقول انا ماهر الكنزاري سي لو بون شوا، يعني من الكفاءات التونسيه مالف بالبريسيون، النادي الافريقي ماشي للشامبيونز ليغ، ماهر الكنزاري كان في الشامبيونز ليغ مع الطريق التونسي، نتصور انه شوا كان ممتاز. تبقى انه احمد دويه غادر، نتمنى له بالتوفيق يعني مع سيد فوزي بنزرتي، لكن هذا يبقى من مهام ماهر الكنزاري. والا النادي الافريقي بار اكزومبل تعرض عليه اسماء وهو شكون باش يختار باش يكون في الاطار الفني، لكن نتصور انا ماهر عنده راه شكون في مخه، وديسي دو تروا جور اذا احمد دويهر يعني غادر نهائي الاتحاد اللي باش يكون فما مساعد يعني مع ماهر الكنزاري.
1: بالضبط هذا هو مالك. اليوم كما قلنا النادي الافريقي في رحله نتاع بحث على مساعد مدرب، خالد المليتي مساعد مدرب ثاني مع ماهر الكنزاري. تتوقع انه الاداره قد تختار هي مساعد من ابناء النادي كما احمد طويري، والا النجم الكنزاري هو اللي يجيب مساعد مدرب معه؟
3: والله في بالي ماهر الكنزاري ديجا بالستاف نتاعو فما مساعد مدرب اللي هو سامي زميت، اللي هو خدم معه في الملعب التونسي وخدم معه في الترجي الرياضي التونسي وديما يرافق فيه في الفتره الاخيره الحقيقه. دونك كيف كيف مع خالد المليتي اللي كان عنصر جديد بالنسبة للنادي الافريقي، يظهر لي ما نتصورش انه النادي الافريقي في حاجة اللي مساعد ثالث في ظل وجود العباد اللي خدم معهم هذو ماهر الكنزاري. كيف كيف خالد المليتي كفاءة ومدرب شاب وطموح وقادر انه يعطي الاضافة للنادي الافريقي.
1: بالضبط هذا هو نحكيه على الصفقة متاع سيمبارا المحال حكينا نحن حتى البارح، لكن ميساج نخون عندكم كلمة كلمة قبل ما نحكيه على تعطل صفقة عبدو سيدي. سيمبارا اللي لعب لزميل كانغ اللي كان جاي النادي الافريقي في الملعب المال، لعب تشامبيونز ليغ عام ناول، مدافع خضع البارح لفحص طبي اول، اليوم فحص طبي ثاني اذا كان ينجح فيه ايضا باش تم تعاقد معاه. اكيد تعرفوا زوز اللاعب هذايا مختار. اليوم النادي الافريقي هل مستحق انه يجيب لاعب اجنبي اخر في الدفاع بالنسبه لي هو، معناه بما انه كان بيجيب عبدو سيدي في الاخر يبدو انه سيمبارا هو الاقرب، وهل اليوم اللاعب هذا قادر يقدم الاضافه للنادي الافريقي؟
2: ورو شوف كي ترجع النادي الافريقي كان عنده علي يوسف وتوفيق الشريفي، هذوما دو زيترونجي، وتزيد معهم فهمتني حمزه بن عبده اللي غادر، يعني تقريبا ثلاثه غادروا. تو النادي الافريقي مطالب باش يجيب ملاعبيه، وخاصه شوف انك باش تمشي للشامبيونز ليغ راك مطالب يعني بلاعبيه على الاقل لاعبين في الشامبيونز ليغ هذه. لكن ممكن اونتر بارونتيز يعني ممكن النادي الافريقي يمكن الموسم اللي فات وقت صارت فما صفقات الحقيقه نحييهم عليها، وشفت حتى ربحوا سنه برشا مبالغ ملايين، لكن الصفقات كانت في كنف السريه التامه. تسمع من بعد كان اللاعب صح في النادي الافريقي، ما نعرفش تو النادي الافريقي هكا تشوف سمبارا ولا تشوف بار اكزومبل عبدو سيدي اي حاجه تصير في النادي الافريقي ولا تخرج ماشي كوزين انتير، وهذه خايبه برشا راه الحقيقه، على خاطر النادي الافريقي الموسم اللي فات نجح في الصفقات بنسبه 90%، لكن المره هذه النادي الافريقي الحقيقه وقت اللي انت ما نعرفش دي سي 3 سيمين 4 سيمين تدخل الشامبيونز ليغ وانت مازلت ما شفتش لاكسيال اللي سوا ديزون باش يكون مع مريح يعني في الفلاكس، خاطر المحرسي نعرفوه اكثر منه اريير غوش اكسونتري غوش اكثر منه اكسيال، حتى ياسين بوعبيد كان لو بون رومبلاسون ما كانش لي تيتيلير ابارونتير، على خاطر النادي الافريقي كمل بالشريفي وكمل بحمزه بن عبد وزاكسول هما مش موجودين، وانت مطالب باش تدافع على التيتر نتاعك على الشامبيون نتاعك ومطالب باش تمشي لدوري المجموعات، ومازلت لحد الان تلوج على فهمتي اكسيال. نعرفوا مريح راجع من اصابه، مريح باش تلقاه موجود عنده الاكسبيريونس يخدم جو دو بوزيسيون مع ماهر زاري اللي يعرفوا منيح، لكن مريح بتنجمش تعمل عليه سيزون كاملة، خاصة في تيرانات كما المتلوي كما بنقردين. وحقيقة هذه تيران سنتيتيك تقلق الملعبية اللي عندهم إصابات على مستوى الأربطة المتقاطعة، تقلقهم برشا. أنا بوان دانتيروغاسيون قبل ما ندخل أنا في سيمبارا ولا حتى عبدو سيدي، مش معقول النادي الإفريقي الوقت هذا بزيل لوش في أكسيار. نورمالمون هالصفقات هذه راهي تحسمت وراهي التشكيلة حاضرة متاع النادي الإفريقي، خاصة لاعبين أجانب راهو
1: لاعبين توانسة مش كيما التوانسة.
2: مع فهمتي بني ضد ان الاداره وقت لقات يعني مبالغ ماليه وفما شرط جزائي مع شوات ولا غيره باش تخلص ويمشي، ما عنديش اشكال معه. اللي كيما نقولوا النادي الافريقي من الاول وقت اللي جابت على اساس انك تحب تلعب في النادي الافريقي، اليوم وقت اللي النادي الافريقي لقى باش يخرج راه شوف راه تقريبا هو الترجي كيف كيف دوز اكسيو خرجوا اللي هو الشريفي وحمزه بن عبد الترجي كيف كيف مرياح ومعاه فنتني
1: توغا
2: اريير غوش بن حميد اريير غوش السيلي، وعندك لو دي بيفو اوكبيلو وتقاو جي تلقى الزمزم يخرجوا معاه فنتي مش سهله راهو وخ لي فرق كيف هكا ماشيه باش تلعب فنتي الادوار الاولى في الشامبيونز ليغ، ما نحبش نحكي على البطوله وسوا ديزون 3 سيمين 4 سيمين تلقى روحك يعني في ادوار اقصائيه، نورمالمون تكون جمعيتك حاضرة 90% جمعيتك حاضرة مش التو، والوقت الحاضر مازلت تشوف انت في سيدي ولا تشوف في سيمبارا يعني باش تكون حاضر ولا مش حاضر. الحقيقة لهنا بوينت انتروغاسيون سي مهدي ميلاد عودنا الصفقات تكون في السرية التامة، من بعد تسمع النادي الافريقي خذا اكس وغريغ وزاد ونجحوا الصفقات نتاعهم، واكبر دليل انهم تحصلوا على البطوله التونسيه واليوم موجودين يعني باش يشاركوا في الشامبيونز ليغ. اليوم الحقيقه بوينت انتروغاسيون شكون يخرج في الاخبار في النادي الافريقي في الصفقات هذه اللي مازالت ما تمتش، ماك تعرف كي تخرج على علن راهي تصير فيها برشا تعطيلات، على عكس كيما قلت لي انت على حكايه ريبيرو اللاعب البرازيلي اللي عنده تو مسلسل مكسيكي صافيه شهر واش وشكل واعر قاعد يحاول باش يلقى حل.
1: بالضبط هزيتني الحكايه عبدو سيدي ندعم ملك وزيد نرجع لك مختار. عبدو سيدي تعطت مالك الصفقة لسبب بسيط، انه من المفروض كان البارح باش توفى الاجال نتاع انه اللاعب ما عنده جرايت مخلص فيهم في هلال بنغازي الليبي، نورمالمون البارح كان باش يوفى الوقت هالوقت وينجم يفسخ عقده من جانب واحد ويخرج كيما فهد المسماري صار مع النادي الافريقي، لكن الفريق الليبي قام البارح في اخر الساعات بخلاص جرايت نتاع اللاعب، شيء اللي خلى الصفقة تتعاطل لان النادي الافريقي كان حب انه اللاعب يجي في صفقة انتقال حر. بخلاف هذا رئيس هلال بنغازي طلب مبلغ كبير اللي هو 400,000 دولار للتفريط في اللاعب، بالتالي صفقة بنسبة 99% تسقط في الماء، تعتبر خسارة للنادي الافريقي اليوم انه
3: هو بالضبط هو اللي مختار جاوبك وقت اللي يتردد اسم الملاعب هذي في جماعة كبيرة كما النادي الافريقي
1: بالضبط
3: اللي متحصل على بطولة في تونس، الفريق الليبي لهنا بشي يخل حذر متاعه في الاخر يخلص معناها اللي لازم يخلصوا الملاعب هذي وقادر انه يبيعه بفلوس خير من اللي الملاعب يمشي فري. بالنسبة للنادي الافريقي الاسيس ديفنسيف اللي كوانها فوزي البنصرتي هي كانت سبب رئيسي في الفوز بالبطولة هذي، ونشوفوا معناها الفاز روتور اللي عداها النادي الافريقي من مقبلش برشا اهداف واللي اثث معناها لي دوز اكسيون اللي اثوا الفاز روتور هذايا اللي هو اللاعب الجزائري الشريفي وبن عبده، ضيف لهم انت علي يوسف معناه اون بيرت كبيره بالنسبه للنادي الافريقي. دونك انا نحب نقولوا لهنا النادي الافريقي محتاج لمدافعين على مستوى الكم والكيف، حتى على المستوى الكم ما عندكش انت اون كادو بليسور الله لا يقدر على ياسين مريح وعلى الملاعبي كيف كيف بعبيد ما تلقاش لو تروازيام رومبلاسون بوتيتر تلعب ان جون جوور ولا تلعب ملاعبي ريكونفيرتي في البلاصه هذيك. دونك النادي الافريقي مستحق الملاعبيه في قيمه عبدو سيدي، ونتذكروا الباساج اللي عملوا في النادي الرياضي البنزرتي اللي كان فيها على اوتور دي زاتونت نتاع جماهير سي ا بي وعاد مقابلات ممتازه وكان قائد فريق والملاعب هذا تريز يوتيل في لابروش تكتيك بالنسبه للمدربين كيف كيف يحذق الكرات الثابته قوي في الهوائيه في الالعاب الهوائيه في لي دويل كيف كيف. دونك ملاعبي كان قادر انه يقدم الاضافه للنادي الافريقي. انضم صوتي للمختار كما قال لك وقت اللي يتردد اسم الملاعبي وما تكونش الصفقات هذه في كامل السريه التامه، دونك وقتها تخلي الناس تاخذ حذرها والفرق اللي بيا كيف كيف اللي هي توا وليت معناها فريمون دي كونكورون ديريكت مع الانديه التونسيه على الملاعبيه. دونك انت توا الفلوس موجوده في ليبيا، لو شامبيون قاعده ترجع لتيران قاعدين يجيو، دونك تونس وليبيا براتيكمون ولاو كيف كيف الملاعب توا براتيكمون الملاعبيه الباهين نتاعنا في تونس قاعدين يمشيو ليبيا، فما بالك انت الملاعبيه اللي يبداو سوليسيتي. دونك لهنا يلزم الكنف السريه التامه في الصفقه نتاعك اذا انت تحبها تتم كيف كيف. نظام صوتي صوت مختار ما تنجمش انت باللي ترانسفير اللي عملتهم والا باللي ريكروتمون اللي تثبيتهم الكل وتكون هكا اتيروجين، تلقى برشا ملاعبية في وسط الميدان بلاصة هجومية ودفاعية، عندك الكم وعندك الكيف، وما تلقاش ملاعبية اللي تنشم أثث لك عام كامل. نعرفوا ياسين مرياه اللي تقدم تاع العمر نتاعه ما هوش بشي نجم يمشي لك على عام كامل، كيف كيف الإصابات اللي تكررت ياسين مرياه تخليه ديما ديو ديبا، وهذا عادي بالنسبة لي أنا. كيف كيف ياسين بوعبيد اللي كان مثالي وقت اللي يدخل في المباريات كان أبون رومبلاسون، لكن لازم التدعيم على مستوى الكم والكيف في دفاع النادي الفريق.
1: بالضبط، خاصة الفريق عنده ثلاثة مسابقات. مختار خليك أخذ كلمة لعبدو سيدي قبل ما نتعاد باش نحكيو زادة في باقتضاب شوية مش مبرمج حتى في الكونديكتور، لأنه في اللحظات هذه وصلني الأخبار المؤكد أنه النادي الصفاقسي يعدل عن انتداب اللاعب البوركيني ترتيس بقاري، اللاعب اللي كان حتى فريقه البارح أعلن على صفحته الرسمية أنه باش ينتقل للنادي الصفاقسي. خلنا نكمل معاك فيسع ونرجعوا للموضوع هذا.
2: بو عبدو سيدي هو رو انا راه ينجح زاد كوم سنتينيل ولعب في نادي البنزرتي ونجح بو خاطر سيابي كان يلعب تروا في اللاكس، هو كان تروازيام الحقيقه ما شفتوش يعني ديفونس هكات يعني، لكن الحقيقه اللي يحسب ليه انه يغير على الكورت وعنده الاسبريغانيور حاجه برك لربما ما نعرفش انا فيها اللي بنغازي صلحها، ولكن يخدم مريت كبير ياس، لكن ديما عنده الغلطات الفاتحه، الغلطات تجيب ضربه جزاء خاطر هو الاكسيال الاخراني، ولا بار اكزومبل لك الغلطه موفيز كونترول وتصير الغلطه من اوبونتو،
3: الاخطاء الفرديه
2: اللي كانت عنده يعني، حتى الاستات هذو موجودين مش انا نحكي فيها، حتى تقابلت معه وحكيت معه انه يعمل برشا ريسك، فما في بعض الساعات الاكسيال فهمتي ماك تعرف تنجم تنجح في 10 كوره ما تنجح شويه تنجم تقبل هدف، لربما بون سي تان شوا كان ينجم ينجح فينا الفريقي في دو بوست راهو يخدم سنتينيل كون بيفو تلقاه يعني موجود، انتروزيام اكسيال يعني خاصه يلعب بتسيابي لعبت برشا مع ثلاثه ومير كانزار يعرفوا مليح يعني رينيه وكان هو يعني يلعب معاه زاد بون سفيان الحيدوسي ومير كانزاري من الناس يعرف سيدي. الحقيقه الصفقه هي ما تمتش، انا نرجع لكلامك وقت اللي انت تبدا تحط على علن سيتو تافي نورمال يعني، كان جات في كنف السريه وما تعرف فما لهنا زاد فما ناس ما تساعدهاش راهو لهنا باش النادي الفريقي تجيب صفقات سيتو تافي نورمال، تولي دوما يخرج الخبر تولي كيما نقول لك التشويش، وفي التشويش
1: تقول انت الناس كل حفم حتى ايادي تونسي في الحكايه
2: صحيح. شوف راهو نحن ما نقدروش مع الفرق اللي باش نحطوا الفلوس اخزر انت تو الترجي تو بار اكزومبل فيش حياة في مش كنت فلوس راه اللي بيا ما تعرف باش يرجع 1.5 مليون دولار باش يرجعهم هذوما باش مشكله كبيره الحقيقه راهو الفرق اللي بحذانا ولا خلينا نقول البلدان اللي بحذانا راهي كبرت علينا ما عندناش فلوس نحن الحقيقه خلينا نقولوها انت بجي تحط 1 مليون دولار ينجم يحط لك 2 مليون دولار ما تنجمش. ولذا نقول انا صفقه من الصفقات انه كما قال لك ما نعرفش انا حتى الترجي ريبيرو في وقت من الأوقات كان موجود قداش عندها صفقة
1: عندها جي ثلاثة أسابيع نحكيه على النادي الصفاقسي وأخبر توا معناها البارح ساعة الناس تفهم البارح الفريق البوركيني كان أعلن على صفحته الرسمية دجا أنه لاعب ترتيس باقاري باش ينتقل للنادي الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع حقية الشراء، واللاعب كان مفروض أصلا أنه يوصل لتونس نهار الجمعة للأمضاء مع النادي الرياضي الصفاقسي، كانت كل الأمور ممتازة، لكن بعض المعطيات اللي ظهرت جديدة خلت النادي الصفاقسي يقرر رسميا أنه لن ينتدي بهذا اللاعب. الحاجة الأولى أنه أو الشيء صار أنه بالنسبة للاعب هذية الإجراءات متاع الانتقال متاعه باش تاخذ وقت، لأنه فما مشكل أنه تبين أنه موقع عقد مع فريق بوركيني آخر وبالتالي حتى التأهيل متاعه بشد وقت. والحاجة الثانية أنه بعد ما شافوا أكثر الإطار الفني والكل يقول لك بخلاف معناها أنه أولا فنين ما هوش ممتاز جدا ومزيد عنا المشكلة هذه باش يبطى باش يتأهل، فبالتالي قرروا يقول لك نعدلوا على الانتداب متاعه، ونادي الصفاقسي باش يبدأ يشوف معناها ديبلون أخرين معناها، فما حتى بعض لاعبين في نفس المركز من الكونغو والموزمبيق والكاميرون اللي حاليا يتم دراسة الملفات متاعهم. كيفاش تشوف مختار الموضوع ده؟ فريق بعد الإعلان الرسمي متاع الفريق الآخر وغيره في آخر لحظة، هل النادي الصفاقسي أنقذ روحه من أنه يتورط في صفقة نجم تكون غالطة، أم أنه النادي الصفاقسي كان عليه أنه من الأول يثبت في هذه الكرة؟
2: أنت إذا ذكروا لي أوناناري مع تحت شيء للسي اس اس ممكن أكبر صفقة أنه استغنى عليه يعني بالتراضي يعني سيدي جا حاجة خارقة للعادة، مش تحب يزيد يحصل في صفقات كيف هناك إذا هو السي اس اس علاش حاجته بهذا؟ مش شامبيون برك السي اس اس عنده الكاف زاد ومستحق فهمتي تدعيم الرصيد البشري، وقت اللي تكون انت من النادي الصفاقسي يعرف النادي الصفاقسي ونعرف طارق سالم كومو يبونس فهمتني. والحقيقه انا من الحاجات اللي نحييها في النادي الصفاقسي انه ماشي خطوه خطوه يعرف شنو في مكتوب ويعرف شنو يصرف يعرف شنو الانتدابات. وفي اعتقادي أنا الموسم اللي فات عمل يعني لحقيقة سيزون محترمة محترمة جدا رغم النقائص اللي موجودة على مستوى رئيس البشر. شفنا يعني حتى خروج عمر بن علي وفر شوي ورغم الضغوطات الكبيرة وعملت هيئة يعني يعني منتخبة وقاعدة تخدم. لحقيقة وقت يجي النادي الصفاقسي يقول لك أنا ليه أعلن البارح عن انتداب
1: مش هو يعني الفريق البركيني
2: الفريق متاعه ومن بعد يقول لك أنا مش ندخل في إشكالات قانونية وندخل يعني. الحقيقة أنا برافو للناس فيخسي كما نقول لك مفهوم البير ولا منقع من تو ومن بعد يدخل دون زوتر بيست وراوجه نقول لك مش الإسراع حتى ما تلقاش تو تنجم حتى في من هنا الماركاتو جاي فيرنال تنجم تلقى جوار اللي تنجم إذا ما لقاش يعني نقول أنا على في كل حال بالنسبة للزافريكان موجودين يعني أوغوغو المفيد فما دي بيست أخرين ينجموا. على فكرة نحن ممكن يزمنا نخذوا البيلاتان شوي زادا غاديكا فما من البرازيل تشيلي هندوراس راه فما ملاعبيه لكن خويا ملاعبيه كيما تشوف انت سان داونز بار اكزومبل يعني بعدت من
1: زيد تخمم مختار على اللغه
3: وغير مارشاند عاليه. وين عجبني تصريح طارق سالم الحقيقه افيك توت موديستي قال لك نحن تو مانيش قادرين نجيبوا الملاعب اللي ليستات نتاعو عاليين اللي القيمه التسويقيه نتاعو عاليه هذاك يبدا ديستيني فيغ لوروب. فما جمعيات تكون حاشا بيه من لوروب هي اللي اولى ولا هي اللي تسوليسيتي باش تاخذوا من الجمعيه الفونداتريس اللي هي كونته غاديكا. دونك نحن في تونس مالوريزمون يذولي باستثناء الترجي الرياضي التونسي وشويه النادي الافريقي ما عادش نجيبوا ليزافريكان كونفيرمي ولينا نجيبوا ملاعبيه اللي تعدى بموسم سيء لكن انت تتبسم في خير بور روبوندير معاك انت تشوف فيه انت كاليتي معينه تتماشى مع التكتيك نتاعك مع اسلوب اللعب نتاعك العين نتاع المدرب نتاعك كيف تقول لك ملاعبي هذا ينجم يعاونني بور روبوندير في الجمعيه نتاعك انت باش يولي من بعد ينجم معناها تنجم انت تسوقه والا ينجم يعاونك في الفريق نتاعك للتتويجات والا المراكز
1: والا مالك يكون لاعب كيما باجري 20 عام يكون لاعب شاب تنجم تشوف انت انه نجم يتطور عندك بعد تنجم تسوقه معناها وما يدخلش حتى في الكوتا معناها
3: نفس الشيء غاديكا وقت اللي تبدا اون بيرلورار تبدا اون بيبيت ومعروفه غاديكا لي بيبيت الموجودين ولي سنتر دو فورماسيون اللي موجودين في الافريك تا والكل معناها ريت الكعبه وقتها تتهز ما عندك حتى قلق معناها لي اوروبيان قاعدين بالمرصاد الملاعبيه هذوكم وتشوفهم يتعداو بغانغون بانجي يتعداو على فرنسا وتلقاه معناها اسانسور باش يتعدى من بعد للدوري الانجليزي وتلقاه في اعتى الدوريات. وشفنا معناها لي زيكزامبل بارتو معناها دروغبا كيفاش عمل لي شيم تاعو يا توري معناها الملاعبيه ما تعديتش ديريكت للو نيفو تعديت
1: بالي
3: كيما قلت انت بدوريات اقل حتى لين وصلت الدوريات العالميه. هذاك علاش مالوريزمون في تونس لو فينانسمون هو اللي يعيق
2: الانديه التونسيه. كلامك صحيح لكن فما العين نحن شكون يقول رودريغيز ويانساس بار اكزومبل الروسي مع
3: العين كابتن معك انا وقت
2: الزمعين وتحط
3: سير بلاس غاديكا وتشوف ما تاخوش على فيديو فيها بيستوف تاع دي سيكونس تاع ملاعبي قصوهم له في الحاجات الباهيين اللي يعملهم وما تشوفش على مباريات كامله. العين لهنا تنجم ما تعطيكش حاجه فريمون اللي كامله وتعطي الاستحقاق للملاعبي هذا يجي ولا ما يجيش. انت تنجم تصرف بشويه فلوس كما قال معناها مختار تبعث كشافين في الافريق ولا في لي بي لا تان كما قال لك باش يجيبوا الملاعبيه اللي قادرين يعطيوا الاضافه في الدوري التونسي هذا للجمعيات نتاعنا باقل معناها في الاخر بالكل تحكم فيك القيمه الماليه اللي انت
1: هذا فقط نقطه اخيره الزاده لازم نوضحوها انه اللاعب راه كان بجيل تونس باش يتم نجم نقولوا مش اختبار لكن شي عاينوا للطرف الفني نبيل كوكي قدامه يعني لانه لاعب شاب صغير ما تنجمش تصحح له ديريكت كونترا لكن بعد الاشكال هذا مع الفريق البوركيني طلع موقع عقد مع فريق اخر وزيد من حتى من الفيديوهات وغيره ما اقتنعش به برشا نبيل كوكي فيقول لك نادي صفاقسي اليوم ما فهمش علاش باش نجيب اللاعب اصلا وباش نخسر حتى عليه فلوس انه يجي ظاهر انه مش يقدم الاضافه معناه يزيد المشكله هذه. فبالتالي يبدو انه نادي صفاقسي تجنب واستبق انه تصير فما مشكله وانه يجيب لاعب ما يفيدكش في الاخر ويبقى حبيس بنك الاحتياط او خارج القائمه نتاع الفريق. 30 دقيقه بعد الثلاثه فاصل قصير وراجعين باش نحكيوا على ميركاتو الترجي والنجم اسهلي.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
0: ترانسفير ماركت
1: 31 دقيقة بعد الثلاثة رجع عليكم في سبور ماغ نحكيه في فاخر الترانسفير ماركت على الميركات ومسين نحكيه على الميركات. ومرحبا بالناس تسمع فينا مرة أخرى وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا كيف كيف تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل يوتيوب متاعنا ديوان فام وإلا لباج فيسبوك متاعنا ديوان فام لايف وإلا سبور باي ديوان فام. معنا مختار طرابلسي ومالك الأندلسي كنا حكينا عن النادي الأفريقي وأيضا النادي الصفاقسي وعدول وعن انتداب اللاعب البوركيني باغاري. بالتالي النادي الصفاقسي يتوجه لحلول أخرى بالنسبة لنفس المركز. نحكي توا على الترجي الرياضي التونسي اللي مسلسل ريبيرو اللي منعرفش الحلقة قد يجي ظهر لي أطول حتى مسلسلات رمضان اللي فيه 30 حلقة مختار يمكن قريب شوية طويل برش المسلسل هذا يبدو أنه وصل أو بش يوصل نهايته لأنه حتى التوا الترجي مازال ما أعلنش بشكل رسمي عن إتمام الصفقة لكن حسب المعلومات اللي عنا فإنه تقريبا الأمور كلها معناها ماشية في طريق صحيح. ريبيرو في الترجي جاك ديارا في الاتحاد الليبي مع طبعا بن سليمان اللاعب الكرة الطائرة. كيف شفت وتبعت مختار الموضوع هذايا وهل يستحق ريبيرو هذا الكم من الأموال؟ لاعب كرة طائرة لاعب كرة قدم مبلغ كبير من الأموال انتظار 3 أسابيع لاعب موجود في تونس تخلص عليه في أوتيل وماكل وغيره وغيره يستحق اللاعب هذا كلهم أنه الترجي حقه من الأول شاف حلول أخرى.
2: كي تفسخ البوعالي وتفسخ اليانساس يلزمك ريبيرو ما عندكش حل آخر حتى يوسف بشا ينجم يلعب في البوس هذاك لكن ديما يكون حل ثاني مش حل أول. تعرف البليلي يعني بالإصابة متاعه وخنشوفه زاد العقوبة متاعه وين بشترسي يعني يلزم يشد في البيست هذا على خاطر زاد فما حاجة ممكن الترجي هذا التونسي اغتنم أنه الملاعب زاد يحب يلعب في الترجي وذي حاجة به
1: وهذي اللي خلى الصفقة ربما حتى تطويل تحسن للترجي
2: ولا ممكن كان يعني اللاعب ما كانش عينه بالترجي كان ينجم يعني شكر الواعر والسليول المعاي ينجم ويغض عليه طرف ويمشوا دوتر بيست لكن ممكن هو حب ينتمي للترجي وحب يلعب في الترجي على ذاك الترجي زاد حب الملاعب بشكون والحقيقة ملاعب بشكون واضحين يعني الترجي يستحقه.

0: يكون مع ريرغوش جديد اللي تو البيست مازال مدار، راهو مع وسط جديد زاد اللي كان فيه قبيلو وتقادمة هذو موجودين وتلقى معهم جبالي بن عم حاجة علي حاجة كيف ناك اليوم باش تلقى ذولي رفيعة باش تلقى معها حاج محمود وجكروا فهمتي كاستيلو هو باش يكون يعني البيفو علاش هو خاطر كوستوم عدوك يعني الاكسيالي باش يكونوا جدد. الحقيقة أنا أقول راهو الترجي الحقيقة شانتي كبير أنا بالنسبة لي أنا علاش على خاطر كان الجماهير باش يطالب بالنتائج وطالب اللعب الحقيقة صعيب يستلزمك تصبر نعرفوا رينغام يعني النزعة نتاعه هجومية برشا على ذاك الترجي وقت اللي نعاود نرجع بسؤالك علاش ريبيرو بالذات فماش دوتر بيست خاطر ساي الشامبيونا باش تبدا نتصور الترجي باش يتيح مع السويحلي اللي هو السويحلي يعني في الدور الاقصائيه ملاعبيه عندهم لاعبيه باهيين هز الشامبيونا عم ناول الحقيقه ماك تعرف تو كنا نحكيو على القيمات التسويقيه الكبيره اللي في الموجوده يعني في الانديه الليبيه نتصور ان البيست طويل برشا خاطر جاك ديارا قال ليرا هذا هو علاش كان جاك ديارا يعني وافق الانتقال راهو البيست ساي انت نعرفوا جاك ديارا كان طموح برشا والحقيقه الوليد هذايا نثبت عليه وقت كان ياخذ في التاكسي الجماعي من تونس باش يمشي لسليمان وقعد هكا وقتها بعد ساعات ما يجيش ما يلقاش شكون يوصلوا اليوم يعمل بيرفورمانس باهي وهذا درس للناس الكل الملاعبيه يعمل 3-4 شهور في سليمان وبعد يمشي لاسبيرونس
1: وقال لي على المبلغ الاولاني
0: صحيح ورغم اللي فما 750 الف دولار تقريبا ما نعرفش قداش كل
1: وقع الترفيع في العقد
0: ولا ولهنا هو البيست الوحيده انه الاتحاد الليبي باش يتفاهم معاه خاطر الترجي يعني كل الحلول نتاع الارض انتهيت مع جاك ديارا قال لي ورفض وعلاش انا نحيي الوليد على خاطر يحب يلعب في الاوروب قول لك انا كي نمشي ليبيا بار اكزومبل البيست تنقص مش كيما في الترجي ولو حتى في الترجي في رومبلاسون يقول لك ديما عند العين اما في ليبيا الحقيقه باش يكون صعيب برشا لكن المبالغ مغريه ومغريه جدا نتصور ما عندوش يعني حاجه اخرى باش يقول اي اما راهو البيست تعطلت على خاطر ممكن سيد فوزي المنزرتي هو اللي طالب جاك ديارا خاطر ملاعب الحقيقه تطور كبير اللي عمله الموسم اللي فات وشفنا الاهداف في الشامبيونز ليغ اللي سجلهم يعني سيدونتيك يعني ينجم مازال انا نقول يطور على ذاك بالنسبه للترجي التونسي راهو بار اوبليغاسيون اللي بيرو معش فما راهو تو حاليا معش فما وراهو شوف شكل الواعره صرت ماما حتى كي جاء الحوار التونسي كيما كنت نحكي مع مالك قال لك باش نعملوا على البيلاتان وهنا شفنا نحن كاستيلو البيفو منين يعني من البيرو من البيرو ومازال دوتر بيز هذا غادي الحقيقه فما ملاعبين انا نتصور لو نبعدوا على ماش نخلطوا عليهم الجوار افريكان الحقيقه اما ديما نعاود مالك تكون عندك عين تكون عندك عين باش تختار الملاعبي اللي تنجم باش ينجح معاك نتصور الترجي صفقه حلوه بالنسبه لي انا نتاع البيفو هذايا سنتينيل باش يكون مع ريبيرو ذولي مساله وقت باش يكون موجود يعني يمكن الجمعه الجايه تنجم تتفضل الامور نتاعو
2: به خبر عاجل اللي جينا توا ومؤكد بنسبة 100% نادي الافريقي يتراجع رسميا عن التعاقد مع المدافع المالي سيمبارا اللاعب كان خضع البارح لفحص طبي اول اليوم كان خضع لفحص طبي ثاني ويبدو انه فهم بعض الاشكاليات بالنسبه للاعب الصحيه والطبيه كان طاح او سقط في الاختبار الطبي الثاني ونعرفوا انه نادي الافريقي الاختبارات يشرف عليها رئيس النادي شخصيا الدكتور محسن الترابلسي بالتالي رسميا النادي الافريقي يعدل ويتراجع عن التعاقد مع سيمبارا اللاعب المالي بسبب مشاكل صحيه يبدو انه وسقط في الاختبار الطبي بالتالي رسمي النادي الافريقي يغلق الملف هذايا والنادي الافريقي في نفس اليوم يسكر زوج ملفات نحكيو على سيمبارا وايضا عبدو سعيدي بالتالي النادي الافريقي توا يرجع في رحله البحث مره اخرى بالضبط على مدافع جديد دونك نعاود الخبر نسوقوه بطريقه مؤكده النادي الافريقي يتراجع التعاقد مع سيمبارا بعد سقوطه في الاختبار الطبي الثاني بعد نجاحه البارح في الاختبار الاول اليوم يسقط في الاختبار الطبي الثاني بالتالي سيمبارا لن يكون رسميا في النادي الافريقي نرجع لك مالك بخصوص ريبيرو اليوم إضافة نتصور نفس السؤال بالنسبة للمختار المبالغ هذه والانتظار هذه الكل لاعب يستاهل ويستحق أنه الترجي يعمل هذا الكل
1: كفالور انترساك الحقيقة يستحق ولو أنه العام الأخير اللي عداه ريبيرو ما كانش الأفضل في المسيرة متاعه العام اللي قبل كان أفضل باش نعطيك شوية أرقام على ريبيرو الموسم الفارط في الليغا الثانية الإسبانية لعب 31 مباراة سجل 6 أهداف 5 في البطولة 1 في الكاس وعمل 2 أسيست وعنده رقم غريب شوية تنزيد نحكي لك عليه في العام الفارط مع سان داونز العكس تماما كان عام ممتاز بالنسبة لي لعب فيه 51 مباراة سجل 21 هدف و14 تمريرة حاسمة مع 12 ورقة صفراء في العام هذايا وتسعة أوراق صفراء وورقة حمراء في العام الأخير اللي لعبوا معناه ملاعبي مزاجي هذا نضيفوا لاتيتود لو كومبورتمون نتاع يوسف البليلي أونفير لي زاربيتر ولا أونفير جماهير الخصم معناه لهنا تنجم تخلق مشاكل للترجي الرياضي التونسي. لهنا نحكي على الفولي أدمينستراتيف ولا

0: ديسيبلينير يلزم يقع تأثير اللاعب هذايا باش ما يخرجش على الإطار نتاعو. على الناحية الفنية ملاعبي ممتاز جدا، نومبر دو دريبل عالي في الماتش نتاعو، يعمل نومبر دو دريبل ريوسي كبير برشا، ملاعبي قادر انه يتجاوز في الواحد ضد واحد، يسجل أهداف عديدة وأهداف ممتازة من خارج مناطق 18 على طريق التسديد ولا حتى اي سو بروجيت في مناطق 18 ويسجل الأهداف، قادر انه راهي حقيقة يعطي الإضافة لهجوم الترجي الرياضي التونسي وقت اللي يكون لك البلايلي في الفورمة العادية نتاعو وريبيرو على اليمين، ما تجب كانت تتهنى على هجوم الترجي الرياضي التونسي. ونتصور في ظل الفالور مارشاند نتاع الملاعبيه المهمين في القاره الافريقيه بالفلوس هذيك بريبيرو يكون الحل الامثل للترجي الرياضي التونسي.
1: بالضبط. نحكيو على ايضا سفيان شادر اللاعب الجزائري الفرنسي النجم الساحلي بعد خضوع لفخر فتره اختبار مع النجم الساحلي، ساعة لعب كان لعب في كليرمون فوت، لعب في سيون في سويسرا في لوسيرن ايضا، ويجي النجم الساحلي خضع لفتره اختبار وديجا داير معناها نتصور نحييه الحاجة دي انه اللاعب كان في اوروبا ويقبل انه يخضع لفترة اختبار في تونس وينجح، يبدو انه عنده ثقة حتى في روحه اللاعب هذايا، براكوني يقتنع به في الاخر ووقع اليوم عقد لمدة 3 مواسم مع النجم الرياضي الساحلي. اكيد عندك بعض المعطيات مختار على اللاعب هذايا.
2: انا ممكن اللي عجبني في الاتوال رغم المشاكل المادية، رغم يعني في وقت ما يعني مهدد مستقبلها في البطولة التونسية ونعرفوا الجماهير والهبة والشيء اللي قاعد تعمل فيه، ورغم هذا فما انتدابات قيمة قاعدة فهمتي تدخل نجم الساحلي يعني بشوي بشوي كما نقولوا براكوني، يعني سي تان بون شوا اللي صار، يعني نعرفوه نجم نقول اونترينور فورماتور اكثر منو على خاطر كان في الترجي الرياضي التونسي، نعرفوا على الملاعبيه وقت شد الفتره نتاعو الى ريوسينا الحقيقه، ربما كان مع ما تحطش بومال، ربما الترجي كان عنده سيت اخر في البطوله
0: التونسيه في الاختيارات نتاعو.
2: ولا كان نتصور انا اشوف فما لاعبين انا بشكل عام نحكي لك وقت يلقى روحه ما عندوش حظ يعني في المناطق نتاعو ولا في اوروبا ولا في ليغ دو ولا ما نعرفش انا، وقت يجي لهنا ليتوال ليتوال راه شوف تنجم توفر له الفرصه هذه، وليتوال راه وجه نقول لك في وقت اخر في بيجي اخر تنجم تخزر لهمش الناس هذوما راهو، لكن ما مضطر ليتوال تعرف انه الامور الماديه كما كنت تحكي مالك مع شوما ليتوال كما نقولوا مازالت يعني تلوج على 6 مليارات 4 فاصل مازالت باش تخلص الديون نتاعها، نتصور الانتداب كيف هكا عاون خاطر ليتوال خرجوا لها برشا ملاعبيه، ليتوال عند الكوتيديان بتخلق يعطي صحة للعكروت الرئيس النادي اللي قاعد يعمل في حملة تحسيسية. برافو جمهور النجم الساحلي، نعاود نقول أنا لعبت في الليتوال ونعرف شو معناها الليتوال، على خط الليتوال كي تكون في أحسن حالاتها مع الكلوب مع الاسبيرانس مع السي بي مع استاد مع الفريق تلقى 6-7 هكا حتى النيفو نتاع الشامبيون نتاعنا يقوى وحتى الملاعبيه نتاعنا تقوى، حتى فهمتي تشوف استاد زاد قاعده تعمل في ريكروتمون زاد محترمه، نتصور ان بون ريكروتمون ليتوال ونتصور براكوني الحقيقه وتو حاليا ولا عنده ان افكتيف ينجم يجري شوي ماهوش باش يلعب المرتبه الاولى خلينا نكونوا واضحين، لكن ينجم يكون يعني مش كيما كل الموسم اللي فات المشاكل اللي صارت برشا نزامات برشا، نتصور انا فهمت يعني بون ريكروتمون وبراكوني مادام اختاروا هو من المدرسه الفرنسيه اكيد عنده فيه يعني عين باش يكون موجود في الافكتيف في الديزويت ولا حتى في الانس.
1: بالضبط هذا هو نختم معك مالك.
0: كما قال مختار الميزانية تحكم فيك في الانتدابات نتاعك، وفي الأخير بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي يلزم تحط الأهداف وتكون واضحة وتكون واقعي قدام قدام الجماهير تاع النجم الرياضي الساحلي. أنت الفترة في فترة نتاع تغيير جلد في فترة نتاع تأسيس قاعد تأسس في فريق قادر أنه يجابه معناه في البطولة ويعمل أن كلاسمون أونورابل بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي هذا الفريق العريق. أنا بالنسبة لي أنا شابو بال جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي من الناس الكل معناها تكاتفت باش وفرت المبالغ هذه في بري أكثر من 4 مليارات، يظهر لي هو اللاعب رقم واحد وهو اللاعب الفعال في تاريخ في مرحلة صعيبة جدا في تاريخ النجم الرياضي الساحلي. هيئة العكروت اللي قاعدة تقوم بالواجب واللي هي كانت المساهمة الأولى في معناها الخروج من المآزق الكبرى للنجم الرياضي الساحلي اللي كان قاب قوسين أو أدنى الحقيقة باش يلقى مشاكل كبيرة معناها في ظل الديون المتخلدة هذية، ومالوريزمون ديما نحكيو على الديون هذية كيفاش جات وعلاش جات وكيفاش جبنا الانتدابات هذية اللي أثقلت الكاهل متاع النوادي متاعنا، وتشوف ملاعبية تخلص في مئات الملايين وقت اللي هي تجي تشوف الفالور مارشاند نتاعها تلقاها اقل، تشوفها قداش لعبت تلقاها ما لعبتش، تشوف قداش سجل من هدف تلقاها ما سجلش، وتلقاها ياخو في سوم معناها ما تفهمش علاش يخلص هكاكا. دونك لهنا بالنسبه لي انا هذا موضوع يطول شرحه، بالنسبه لي انا النجم الرياضي الساحلي توا على الطريق الصحيح، يلزمو يرجع سو ديكوفر لوي ميم النجم الرياضي الساحلي الفريق الكبير هذا بشويه بشويه بانتدابات قايمه على قد الامكانيات، قادر النجم الرياضي الساحلي بالستاف اللي معه توا ينجم يعمل عمل موسم محترم بالنسبة لي.
1: بالضبط هذا هو. قبل ما نتعديو نحكيو على ملف التحكيم والحكام واللجنة الجديدة وغيره، كيما البارح كنا حكينا هكا في دقيقتين ثلاثة على قوافل القفصة، نحاولوا كل يوم ناخذوا خبر اللي يكون غريب وإلى الطريف شوية وناخذوا فيه من عندكم تعليق في 30 ثانية ونتعدي قبل ما نرجع للخبر الجاي. اليوم الخبر جينا من أمل حمام سوسة اللي في بلاغ نشر على صفحته الرسمية البارح. نقرأ لكم البلاغ لأنه مهم جدا، معناه شنو التوصيف اللي يوصف به أمل حمام سوسة الشيء اللي صار. يقول: تعلم الهيئة المدير لأمل الرياضي حمام سوسة أحباء الفريق والرأي العام الرياضي أنها قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين لحبيب البريكي وخلدون منصور والعدول عن نية تجديد عقد اللاعب محمد أمين تريتر، وحيث أنه وخلال فترة التربص الأخيرة صدر عن اللاعبين المذكورين أعلاه جملة من التصرفات والسلوكيات المخالفة للانضباط والواجبات المحمولة عليهم بموجب العقد والأنظمة والترتيب الداخلية والرياضية الجارية بهالعمل، والتي تمثلت خاصة في إحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية والتأثير سلبا على السير العادي لنشاط الجمعية، فضلا عن قيامهم بتحريض بعض اللاعبين والتطاول على أعضاء الهيئة المديرة والإساءة للجمعية وسمعتها داخل مركز التربصات، وهذا ثابت من خلال جملة من المؤيدات. تقول أيضا هيئة أمل حمام سوسة: وفي الإطار في إطار نفس الشيء فرض وفي إطار فرض الانضباط الرياضي وحسن سير الجمعية والمحافظة على استقرار المجموعة، تقرر إبعادهم نهائيا عن الجمعية وفك الارتباط معهم. كما تعلم الهيئة المديرة أنها لن تتوانى عن معاقبة كل من تسوله نفسه الإساءة إلى الجمعية وتاريخها و رجالاتها. مختار، هذا الخبر والتعليق لك انت خو نجي قبل ما نجي الملك خليك الثاني.
2: البلاغ واضح يعني امور ديسبلينير ماشي امور فنيه. وشوف رو من حق ماك تعرف الملاعب عنده حقوق وواجبات كما الهيئه زاد عندها حقوق.
0: يا دار مختار العمليه بلا مشاكل على فلوس تطور الامر
2: اي فوالا يقول لك من تو مش يقلقوني هذوما مش يقول لك فهمتني. شوف ايش نقول لك، البلاغ ممكن فيه برشة تحميل المسؤولية زوز لاعبين هذوما،
1: ثلاثة لاعبين أمين تريتر أيضا هم فسخ عقد معناها أي. وأمين تريتر مش جدوله العقد،
2: لكن ديما نروا مذابية الطرف الآخر يكون زادا نسمعه.
1: والله بكل صراحة وميسيرش مش نقولها ما كنتش نقول اتصلنا اليوم بنائب رئيس أمل حمام سوسة ما جاوبناش، بعثنا له مساج ولا اثنين معناها ما جاوبناش من الصباح معناها خلينا حتى الوقت رجعنا له كيف كيف. ايضا اتصلنا بواحد من الملاعبين اللي مش تخدم ثلاثه، اتصلنا بحمد امين تريتر كيف كيف نفس الشيء، لا يجاوب لا يرجع معناها ولا يتصل ولا حتى هز عليه، وهواتفهم من الزوز مسكرين. بالتالي انا فهمت من الشيء ذا انه موقف ربما من الشيرتين لدارة تقول لك انا هبطت بلاغ واضح، والملاعبيه يقول لك انا ما عندي ما نعلق وانا مش ندخل في اونغرناج اخر مع اداره. انا فسرت هكا وهو ما يسمعوا فينا ذي كان يحبوا يدخلوا اليوم ولا غدوة مرحبا بيه. كمل مختار.
2: هو شوف البلاغ واضح يعني أمور ديسبلينير ونجي نمشي مع مالك يعني أمور ممكن ولي يقلقوا برشا في الإكيب يعني ممكن أمور فلوس ممكن ما نعرفش أنا فهمتني، لكن شوف هو كي أنا رو مع البلاغات هذية ومن تو خلي شوف حياته الملاعب تو كي ما تفهمناش هما تو ثلاثة ملاعب بون هو قال لك راه في ستاج يعني فما امور صارت في ستاج وما حبوش يقولوا عليها حسب
1: لكن واضح التوصيفات واضحة
2: ولا فهمتني
1: تطاول على
2: انا ديما نقول راهو به التوضيح من الملاعب راهو به مش خايب راهو باش تخرج توضح تقول مش خاطر انت زاد سمعتك انا في الميزان انا
0: خويا
2: كجمعيه نحب ناخذ الملاعب هذوم مش نسال انا حمام سوسه نقول له اش قولك في مالك لاندولس قولي لي رد بالك منه راهو مثلا مجموعه موفيز جريد ايش نعمل انا كوقت زاد انا فهمتي مع النجم مفلت الماركات على ذلك يخرجوا ويوضحوا. وين على فكرة ما حبيتوش الإعلام هذي وقت اللي صارت على قلب التراضي في كوزينة انتيرن مع بعضنا ويوفى الموضوع غديك بدون يعني من خطر الحقيقة تهم رأي كبيرة برشا
1: ماذايش كنت
0: هو ظاهر لديقاء كبار خاطر فما تشهير في الموضوع بأسامي اللاعبين تطاول شنو وصل لحد التطاول هذي دونك الملاعبية هنا زادة ننصر الملاعبي خاطر ما سمعناش زادة الرأي متاع الملاعبي وشنو اللي صار بالنسبة لوجهة نظر الملاعبي هو بيدو يتلي بيدلو ويقول عليش صار هذي اسكو صار ما صارش وفي الاخير اللي عنده حق ياخذه.
1: بالضبط هذا هو. ونذكر الملاعبين ما نشروا حتى شيء نعرف احنا اللاعبين اغلبيه اللاعبين في الاخر كثير حاجه هكا نجموا نشروا حاجه ستوري ستاتيو حاجه حتى الان ما فهم حتى شيء تقريبا اكثر من 24 ساعه بشويه من اللي صارت الحكايه. هي تم حمسوس اكتفيت بالبلاغ نستناو كان فما جديد تو يصير في الموضوع، لكن على الاقل ساعات زاد في من ناحيه اخرى مالك مختار نتصور به زاد الوضوح انه جمعيه هبط بلاغ بالاسماء واضح كل شيء وحتى هي قدام جماهيرها تبدا
0: واضح. اذا الواقع صارت تشهير للمذنب اذا تشهر به هو مذنب معناها في الاخر بلو بلان دروا للجمعيه اللي تحافظ معناها على لو ديسيبلين الموجود في النخبه. انت اذا خليت ولا اذا تسهلت في الموضوع هذا نجم تتمادى الملاعبين كل خصوصا في المعسكرات. ومختار يعرف وقت اللي المعسكر يبدا موجود وطويل وتبدا اللاعبين موجودين والمسؤولين
1: الفلوس
0: ما فهمناش دونك وقتها تنجم تصير المشاكل هذيا. دونك ان شاء الله علاش ليه بتاتر يكون ما في عدم جواب اللاعبين والا المسؤولين نيه معناها لانهم يرجعوا لبعضهم ويصفيوا القلوب وترجع المياه الى مجاريها. في الاخر ننتظروا واللي المذنب معناها يستحق اللي باش يصير فيه.
1: واضح هذا هو. مازالتنا تقريبا 10 دقائق في حصتنا لليوم باش يخصوها لملف التحكيم. فاصل قصير وراجعين نحكيوا على ملف التحكيم ولجنه التعيينات او الاداره الوطنيه للتحكيم الجديده في انتظار نشوفوا التركيبه المنتظره.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
4: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا.
1: انتم تسمعوا في سبور ماج. فيزيوناج
2: 53 دقيقة رجعنا لكم في سبور ماج الجزء الأخير ومسي معكم حتى للأربعاء متاع العشية. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل على الفريكونس متاعنا, تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوان فام لايف, أيضا لباج فيسبوك متاعنا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام. هنا إبراهيم معكم, أيضا مالك لندلسي ومختار الترابلسي. آخر جزء نخصه نحكيه على ملف التحكيم, الملف اللي في الأيامات الأخيرة برشا كلام برشا أخبار, خاصة بعد انسحاب أو عدول جمال الحمود عن المواصلة مع الجامعة التونسية لكرة القدم كمشرف عام. في الأخر يطرح مرة أخرى اسم ناجي الجويني. اسم ناجي الجويني يبدو أنه سيتم الاتفاق عليه بشكل تام ورسمي في اجتماع باش يكون نهار الجمعة القادم في مقر وزارة الشباب والرياضة بإشراف وزير الشباب والرياضة السيدة صادقة المورالي, اللي باش يكون في اجتماع مع أعضاء المكتب الجامعي وأيضا وطبعا ناجي الجويني, وربما يكون حتى فيه بعض الأعضاء من التركيبة متاع ناجي الجويني. هذايا المعطى الأول. نجويني هو الأقرب. أيضا معطى آخر ومهم جدا واللي أخذناه اليوم كتوضيح من عند اللي يقوم بالأعمال توم تاع إدارة التحكيم السيد رضا فهمي, اللي يعمل في الأعمال الإدارية الكل, واللي أكدنا اليوم أنه الحكام كانوا دخلوا في ستاج في الفترة الأخيرة, عكس ما يتم تداوله أن الحكام مازالوا ما فهمين شيء وأنه فما فراغ وأنه ما همش يحضروا. أيضا يقول وعلى لسان السيد غاب عليه رضا فهمي بالضبط, على تين سيد رضا فهمي يقول أيضا بخلاف استاج نهار السبت هذا بيش يكون فما استاج آخر, ونهار لحد بيش يكون فما لتيست متاع البي ام على ما أذكر أنه بيش يصيروا للحكام, والحكام يقول أنه بيش يكونوا إن شاء الله جاهزين 90 حكم بيش يكونوا جاهزين لانطلاق البطولة نهار 22 أوت. هذه المعطيات اللي قال هنا السيد رضا فهمي. في الأثناء البارح مختار ومالك جمعية الحكام التونسيين تنشر بلاغ تقول فيه, أو البلاغ توا كانت نجم حسام تحطنا البلاغ, تقول فيه أنه فما الضبابية بخصوص التركيبة متاع الإدارة متاع التحكيم. يقول أيضا أنه الجمعية تأكد أنه المرحلة الحالية تطلب وضوح في الرؤية وغيره, هذايا التوضيح امتاحهم. وفما يبدو أنه بعض اللوم, احنا باش نفهموا بعض المعطيات هذوما والكل وغيره باش نفهموا مباشرة في المباشر مع عند الناطق الرسمي أو الكاتب العام لجمعية التونسية الحكام التونسيين أمين باركلا باش يعطينا التفاصيل ويقولنا شنو هي التحفظات متاع الجمعية بخصوص هذا الملف. أمين باركلا أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا يعني مرحبا بك, مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين والمشاهدات, مرحبا بسي مختار وكوتش مالك.
2: يعطيك الصحة أمين. أمين ساعة قبل ما نبدأ وأنت ماكش غريب علينا وماكش غريب على الميديا, تعرف أنت أهمية الوقت, احنا مازال عنا 6 دقائق تو, دونك حاولوا نكونوا أوبجكتيف في كلامنا ونزربوا شوية زاد مش خليوا المختار ومالك يعطيه رأيهم حتى في 30 ثانية. كنت تسمع فينا وتسمع في المعطيات اللي قلناها والشيء اللي نقلناه على لسان السيد إذا فهمي, ماذا بيا نسمع منك موقف الجمعية وشنو اللوم متاحها فيش يتمثل بالضبط؟
3: رئيس رضا فهمي هو مكلف بتسيير الإدارة, والسي الحمودي كمل الكونتران تاعه لترونت, خرج سي معز المستيري قال باش نزدوا له متفقين من حيث المبدأ ما باش نقصوا له في التركيبة. هار خمسة هو طبع سلم هو قال لهم لا ما عاد سعيني في الأمان بالسلامة. سي زمان الحمودي يعني اختار عدم تسديد العقد, ومن حقه نظرا للمماطلة الذي تعرض لها من قبل المكتب الجامعي أو بالأحرى مكتب الجامعي مقرر سوى الحقيقة. يعني يبدو أنه الوزير ما حبش يجدد معاه المكلف بتسيير كرة القدم التونسية. دونك هذايا الوضع وضع عادي وطبيعي لهياكل كرة قدم تستعد لانطلاق بطولة نهار 22, لا نعرف شكون المسؤول الأول في لجنة في الإدارة الوطنية للتحكيم, لا نعرف شنو المشروع اللي جاي به السيد اللي في تم تكليفه في التحكيم, لا نعرف شكون لجنة التعيينات, نعرف شكون لجنة التكوين والتطوير. وهذا وضع عادي, هذا وضع خطير جدا جدا وغير مسبوق على مر الزمن هذه, أنه عشنا لحظة كما اللحظة هذه على أبواب البطولة بأسوأ مراحل كرة القدم التونسية, وهي الأسوأ هذه الحقيقة. معمرنا لرينا الوضع اللي ريناه توا, يعني هالضبابية هذه تقول لي صحيح فما استاذ وصحيح فما تيست فيزيك يوم بعد, والتعيينات تكون باش يشرف عليها اليوم, التسميات اللي تسميت بخصوص لجنة التعيينات هي ما زالت قائمة, لكن علاش سيدي ظفامي استبعدها وبقى كان هو يسير وحده؟
2: أيه.
3: هل أنه عنده تكليف من قبل الجامعة أم أنه الجامعة ناسية وسيد الكاتب العام ناسي أنه راه فما لجنة تعيينات قائمة تزيد من عند سي سعيد الكردي وسي وليد حراق وسي وسيم بن صالح في رابطة سيرزا وسي نصر الله الزوادي في التكوين والتطوير؟ احنا علاش هالضبابية هذه؟
2: لا هو أمين هو واضح انه رضا فهمي بتكليف من جامعة تونسية لكرة قدم. في إجابة أخرى على سؤالك، مثال الاجتماع اللي بيش يكون نهار الجمعة بين الوزارة وأيضا الجامعة وأيضا المشرف العام الجديد، معناها بيش يكون واضح انه في الاجتماع ذاك من غدوة نتصوروا حتى في نفس اليوم بيش يباشروا مهامهم، معناها فهمتني؟
3: وعليش قعدنا نهار الجمعة؟
2: لأنه
3: يعني نهار الجمعة ليش ما نعملوش اليوم الاجتماع هذا؟ ليش مش غدوة؟ ليش مش البارح؟ شو ما زي يعني أنا قاعد نتبع كل يوم من عبر مختلف وسائل الإعلام وأنا القريب يعني من تحكيم برشا قاعد نسمع كل يوم في خبر. والله نرقد ونقوم أو خبر أو يبعثوا للناس وصلوا يا هاني أعضاء مكتب جامعي أعضاء مكتب جامعي يتواصلوا معايا يقولوا لي بالله تفهموش ما فهميش مش فهم مش ما فهمش خيانة بقولكم مش فهم مش ما فهمش انتم أعضاء مكتب جامعي مش أنا ما عندي حتى دخل.
2: أمين العهد عليك أنت في الكلام هذي، لكن على الأقل الأمور الواضحة أنه فهم اللجنة التعينات واضحة بإدارة ناجي جويني طبعا بشي حد الفريق ناجي جويني والفريق اللي معاه أكيد سيتم الإعلان عليه. شو شكون قال لي أمين؟
3: وين الواضح؟
2: الواضح بالنسبه لنا احنا كاعلام عن المعلومات المؤكده وفهم اجتماع انا قلت لك اجتماع نهار الجمعه في مقر الوزاره. معناه
3: انت تقول لجنه التعيينات نادي الزويني واضحه، انا نقول لك ماهيش واضحه.
2: طبعا هذا يبقى رايك، ما نعرفش هل هو رايك شخصي ام راي الجمعيه، لكن في الاخر يبقى رايك على كل هذه المعطيات وهذه حسب ما فهمت امين الحاجات اللي تلوموا فيهم انتم على ضيق الوقت وغيره.
3: لا يا هاني مش تقولي واضحه اليوم الواضح هو المكتوب الوثيقه. شكون قال انت نهار الجمعه نادي زويني يتفقوا مع المكتب الجامعي؟ بلكش يختلفوا في وجهات النظر.
2: ننتظر ونرى الناس الكل، لا احنا نجم نحكموا ولا انت تنجم تحكم معنا.
3: لا انا نجم نحكم، لا انا نجم سامحني.
2: اي باهي مثال شاي تفضل.
3: لا انا نجم نحكم سامحني خويا.
2: باهي هاي نحاولوا نزربوا امين.
3: اليوم احنا مشكلتنا كجمعيه مش في الاسماء، مشكلتنا في الوضع الضبابي، ونطالب إدارة التحقيق، نطالب الجامعة بتعيين اسم. ما احنا اللي قلنا لها عين إكس لإجريجرا ولا تعنينا من تسمي، المهم شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة تحط مشروعها، يحط السيد اللي بيسير الفريق متاعه وربي يوفقه. خاطر السيزون أخويا هاني أنا نخاف لدون دو جورني ولا تروا جورني نرجع للمربع الأول وشبيه الأداء التحكيمي هكا وشبيه هذا ظفر بلانتي والفار رزعه والفار غالط وما مشاش معه
2: ونتفهم وراوي أمين نتفهم، وإحنا الخوف متاع جمعية الحكام ونتفهم الخوف حتى متاع الحكام، لكن حتى التوى اليوم إحنا ثلاث ما نجمو أن نأكدوا فما أمور إيجابية ولا سلبية كان بعد الاجتماع متاع نهار الجمعة. لنا عود نرجع لك أمين إن شاء الله ونرجع لموقف الجمعية إن شاء الله بعد نهار الجمعة. يعطيك الصح، شكرا لك أمين بركة كاتب عام جمعية الحكام التونسيين. كلمة كلمة مختار ومالك، نرجع لك أنت مالك خندو مختار خاطر نشوف فيه من قبيله يحب يتكلم، تفضل مختار.
0: عنده الحق ومتقلق أمير والحقيقة من الشامبيونا يعني من 10 أيام ولا 12 يوم وما فماش مشرف عام على التحكيم والتعيينات سي توتا في نورمال على خاطر القطاع اللي نورمالمون يكون صميم أمام هو الحلقة الضعيفة. وتعرف نحن المشاكل اللي صارت تقريبا الجمعية الكل تشكيت الموسم الفات من التحكيم وزيد أنت فما ضبابية كبيرة. هو إيش قال لك يكون ناجي جويني ولا غيره المفيد التعيين خلي يحط الجروب متاعه. يظهر لي أنا النقطة الخلافية هو في الأسماء، وكل جامعة تحب تتدخل تحب تحط شكون، ناجي جويني يحب يخدم بالليكيب متاعه. الحقيقة أنا لهنا نقول الجامعة تبعد على روحك تخلي المشرف العام هو اللي يتصرف يحط الأسماء متاعه بعد تحاسبه يعني كرابطة كوزارة من عارف. والحقيقة ناجي جويني كفاءة كبيرة ياسر خاطر تو يلزمنا نبنيو مشروع نحن، ما عادش تحكي لي على زفر ماتش على خاطر يلزمنا تحكيمنا والمونديال والافريق وكله على بعض.
2: واضح مالك في كلمة رايك في
4: كلمة
2: اللي قاعد
4: تعيين ناجي جويني ضرورة قصوى للبطولة الوطنية وخليه الراجل يخدم على روحه، الراجل عنده الكفاءة ونظافة اليد، لا عنده حسابات لا مع إكس لا مع إيكغريك، لا يهمه في ألوان الجمعيات كبير ولا صغير باش يحاسب الناس كل كيف كيف، وفي الآخر الناس كل اللي يعمل عمل بشري راهو باش يخطئ، خليه الراجل يجيب الجروب نتاعه والإكيب اللي تخدم معه مستانسة واعطيوه الصلاحيات الكل، خليه نتعداو البطولة هذه ونرتخيه. وخطر التحكيم راهو عنصر أساسي في كرة القدم، وناجي الجويني على عكس يمكن برشا في مجال التحكيم يحظى معناها بثقة أغلبية التونسيين.
2: واضح واضح جدا. يعطيك الصحة، أحسن مساج هذول نختموا به من عند مالك. شكرا لك مالك على الحضور. ميرسي بوكو خويا، ميرسي بوكو مختار الترابلسي، يعطيك الصحة. شكرا لك عزيز في الإخراج الرقمي حسام. أيضا كان معكم هاني إبراهيم. بعد شوية يجيكم الأخبار مع مريم قديرة، ثم برنامج فان تايم مع ريم نور الدين. موعدنا غدوة كالعادة من 3 حتى للأربعة على ديوان FM.
1: أنتم تسمعوا في سبور ماغ. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM صوتكم.
5: ديوان FM فلاش نيوز.
6: موجز الرابعة ديوان FM. مع السلامة. الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسة ينتقد غياب تشاور حول منصة الحياة المدرسية التي أطلقتها وزارة التربية، وفق ما فاد به كتب عام الفرع نور الدين بوبريك لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
7: كل مرة تفاجأنا بقرار دون العودة إلى منظورها، دون العودة إلى السادة المتفقدين، إلى الطرف الاجتماعي. الحق معناها فاجأتنا وزارة التربية هل منصة الحياة المدرسية كآلية رقمية للمؤسسة التربوية، هل المنصة التربوية تعمل على رقمنة في الحياة المدرسية، هل لونسمو هذا وهل الأمر هذي كما كنا نحكيه على أن التعليم معناها قطاع والاستحقاق وطني. مرة أخرى نتفاجأ لوزارة التربية تشتغل لوحدها وكأننا لسنا من منظوريها وكأننا لسنا من شركائها في هذا القطاع.
6: وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تفيد بأن نسبة المشاركة النسائية في هيكل البحوث والمختبرات بلغت 59%، ما يعكس ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية. والوزيرة تؤكد في كلمة ألقتها اليوم خلال إشرافها على موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي، تؤكد أن عدد الطالبات يمثل 66.8% من إجمالي طلبة التعليم العالي عمومي، حيث تسجل المرأة حضورا متفوقا في الاختصاصات العلمية كالعلوم الحياة والعلوم الفيزيائية والصحة وعلوم الإعلامية والهندسة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع المركز الفني للتمور تنطلق في تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية حول حماية الصابة من دودة التمر وحول تأثيرات التغيرات المناخية والممارسات الجيدة بعد الجني. ورئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتسيير وتسويق وتصدير المنتوجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي سامي شلغومة يفيد بأن هذه الأيام الإعلامية ستشمل أغلب معتمديات الولاية باعتبار أن التمور تمثل ثروة اقتصادية واجتماعية وتتجاوز كونها مجرد إنتاج فلاحي لتصبح جزءا من الهوية ومورد رزق للآلاف من العائلات. إلى شأن الدولي، وزارة الصحة المصرية تعلن أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرين عندما انقلبت شاحنة صغيرة تقل عمالة في محافظة الإسماعيلية بمصر. ووزير الدفاع الباكستاني يعلن أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيب بشأن السلام، مشيرا إلى أن تحقيق اتفاق دائم يصب في مصلحة المنطقة بأكملها. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.

0: عن نيو ستة في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامتكم، مرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوان فام. هذا موعدكم اليومي مع فان تايم، كل نهار نحكيو في آخر أخبار المهرجانات، العروض، الساحة الفنية شنو فيها، أبرز أخبار الفن والفنانين. هذا كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة. تعودتوا بينا طويلة شهر جويليا وهذا يأوت، إن شاء الله نكملوا مع بعضنا الصيفية. البرنامج هذايا معكم في الميكرو ريم نور الدين، معايا في الإخراج عزيز، في الإخراج الرقمي زميلنا حسام، في الإعداد شادلية وسيم ومرام، وفي الفقرات كيف كيف باش يكونوا بحذايا جيهان ورضوان وشايمة. خليني نقول لكم اليوم شنو عنا في فان تايم اليوم. دونك باش نبداو بألو فيستيفال كل عادة. في ألو فيستيفال ناخذوا كل مرة أخبار مهرجان من المهرجانات، يا إما نعرفوكم به بالدورة بشنو مبرمجة فيه عروض والإقبال على التذاكر، وإلا إذا فما أخبار يكون صايرة حاجة جديدة، حاجة تفرح، حاجة ليه. باش نشوفوا اليوم شنو اللي صاير مع حفلة أمينة فاخت، عرض أمينة فاخت اللي المفروض مبرمج نهار 13 أوت في مهرجان صفاقس الدولي وتم إلغاؤه. باش نحكيو على الأسباب وعلى الظروف اللي حفت بالإلغاء هذايا مع سيد مدير مهرجان صفاقس. بعديك كل عادة باش تكون عنا وقفة مع تابي غوج، أخبار الفن والفنانين حول العالم مع جيهان سليني. في ساعتنا الثانية، الساعات اللي نستقبلوا فيها ضيوفنا الفاعلين في المشهد الثقافي، ممثلين، موسيقيين، مخرجين، مديري مهرجانات، أي حد نجم يفيدنا باللي صاير توا في الساحة الفنية باش يكون بحذنا الممثل المسرحي عصام العياري. وفي ساعاتنا الأخيرة نرجع للموسيقى، نعرفوا اللي ديما نحبوا نسمعوا صوت جميل، نتعرف ولا نزيدوا نعرفوا أكثر أصوات بتاتخ ما نعرفوش الشخصية وراءها، لكن هذايا صوت جميل جدا تونسي ويؤدي التونسي والشرقي، صوت واعد برشا اللي هو للفنان أسامة النابلي، ضيفنا في الساعة الأخيرة. هذا يا شنو كان عنا، شنو بش يكون عنا، بدينا طورة ومش كان عنا، شنو بش يكون عنا اليوم في فان تايم. هذاك علاش ما نحبكم اشتبعدوا، بش نمشيوا مع شوية موسيقى كل عادة. موسيقى قالوا ليش بيك تقول موسيقى، موسيقى تنحكي في مرة أخرى الموضوع هذايا. موسيقى عمرو دياب يظهر لي الاختيار متعطوة، ومن بعدك نرجعوا لكم في فان تايم.

0: Publicité.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Fun Time. Fun Time.
1: مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم تسمعوا في فان تايم، وهذه كانت مجموعة من الأغاني اللي ما شاء الله الكلها إصدارات جديدة. نحكي على عمرو دياب وأحمد سعد وروبي. تعرفوا يصير برشة حركية كبيرة ياسر في الألبومات. نحكي على العالم العربي، الساحة العربية المصرية بالأساس. الألبومات كلها تخرج توا ونكملوا بها الصيفية. إن شاء الله نشوفوا نفس الحركية ونفس الإنتاج عنا زادة كيف كيف. احنا توا رجعنا الفان تايم، وهذا وقيت ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: اليوم باش نحكيو على مهرجان صفاقس الدولي اللي واصل في دورته 46، بدات من 21 جويلية وتتواصل لل 17 اوت. برمجة ثرية متنوعة، فيها الموسيقى، فيها العروض الفنية، فيها المسرح، فيها الراب، فيها الزيارة، فيها برشا حاجات. تعرفوا لي كلها مواعيد مهمة مع الجمهور الصفاقسي. الدورة هذية احنا باش نحكيو مش على الدورة، لكن اليوم بالذات باش نحكيو على بعض الجدل اللي صار، خاصة بعد الاعلان على الغاء عرض الفنانة امين فاخت اللي مبرمج لنهار 13 اوت هذايا اللي جاي بالتزامن مع عيد المرأة. نحبوا نعرفوا اسباب الغاء العرض والقرار من شكون جاي بالضبط هذايا. علاش باش يكون معنا طوع عبر الهاتف يالو فيستيفال السيد محمد رضا دربال، مدير مهرجان صفاقس الدولي. عسلامة سي رضا.
2: اهلا وسهلا، مساء نور ومرحبا بك.
1: مرحبا بك سيريزا. خلينا حتى قبل ما نحكيه على الدورة ككل وعلى العروض اللي مازالت والعروض اللي تعدت، خلينا نبدأ بالموضوع الآني توا اللي هو عرض أمينة فاخت المبرمج نهار 13 أوت. علاش تلغى؟
2: شكرا سيدة ريمة على الاستضافة، وشكرا شكر خاص جدا لإذاعة الديوان فام على الاستضافة والمتابعة اللي الحقيقة كانت سند كبير لل 40 مهرجان ساق. شكرا وألف شكر لكم.
1: ربي فضلك.
2: كما قلت لك هو الجدل على الغاء العرض هذا، والأمانة أنه تقينا مراسلة رسمية نهار السبت متعهد حفلات الفنانة أمينة فاخت يطلب فيها الغاء العرض. تمسكنا بحقنا في أنه العرض يكون موجود. جاوبناه بنفس الطريقة، قلنا له نحن نتمسك بالعرض هذايا ونتمسك بحقنا في أنه قد يكون موجود، خاصة أنه مش يكون حاضر في مناسبة وطنية.
1: صحيح.
2: ما رعنا إلا يتمسك هو برأيه هو ويدعي أنه ما خماش بين التذاكر هذية، وأنه إدارة المهرجان كانت مقصرة في القيام بدورها ومساندتها للعرض هذا. نحب نوضح حاجة.
1: تفضل.
2: إنه أي واحد مش أنا مش ندافع عن المهرجان، الصفحة متاعه هي تدافع عليه وحده. إحنا تقريبا توك وصلنا إلى حدود 15 عرض في إطار مهرجان ساق الدولي. أقل عرض كان الجمهور في حاضر هو تقريبا في حدود 3000 متفرج في عرض سينمائي اللي هو حدث تاريخي. انه عرض سينمائي يواكبوه
1: 3000 متفرج
2: بقية العروض، فالجمهور كان من 5000 فما فوق.
1: واضح.
2: احنا في الشخص وإدارة المهرجان على علم بذلك ومدركة لذلك، واحنا نفسنا في النهارين الأولين اتفجعنا، لكن بعدين اكتشفنا المسألة طبيعية وعادية جدا. الصفاق ما يشري تذكرته كان في 48 ساعة تيلاني.
1: بيه هذه العادة متاع الجمهور الصفاقسي انه يشري تذكرة كما زلت غدوة ولا بعد غدوة الحفلة وقتها يشري تذكرة.
2: صحيح. يعني البارح امش تأكيد لكلامي انا وبشاهدة الناس كله حتى الناس مرتضى اطلع على الركح يغني والتيكيت ما زالت تتباع في الجيشي قدام المسرح.
1: واضح. فما جماهير عندها عادة انه تمشي للعرض تقص تذكرة وتدخل وقتها بالوقت معناه.
2: يعني البارح تقريبا الجمهور يعني عدد الجمهور تجاوز 6000 و7000 متفرج. هذيك هي تعودنا احنا نفسنا في اداره مهرجان انه الحفلات هو الريتم نتاع الحفلات تبارك الله احنا ثلاثه ليلات متواليه ثلاثه عروض في جرت بعضها. فالجمهور بطبيعه خطوه خطوه ليله يحب يقص. احنا عندنا امينه فاخر قدامها مرتضى وقدامها زياره.
1: صحيح
2: جدا. احنا نهار الجمعه ولا نهار السبت وصلنا الحدود تقريبا بيع 300 تذكرة هذه جزء بالنسبة لنا احنا راهو متعودين في 48 ولا 46 ساعة الأخيرة ونوصلوا للطوق العدد
1: نتاعنا. سي رضا خليني نسأل كيف جايكم من الأول المراسلة بطلب الإلغاء من عند متعهد حفلات أمينة فاخت؟ كان فيه السبب وإلا كان بعد ما أنتم تمسكتوا بالحفل هو قال راهو على خاطر تسكر؟
2: كان فيه السبب لأنه إدارة المهرجان ما قامتش بدورها في التغطية الإعلامية
1: دورها في الدعاية معناها للحفل
2: مع العلم أنه إحنا أمينة فاخت أعطيناه الأهمية الأقصى باعتبار نجم نقول لك تقريبا بمقارنة بالعروض الأخرى تقريبا الدوبل لي بوندرول طبعنا الدوبل سبونسور في الدوبل وقعد في المندوبية الجهوية شؤون المرأة والأسرة والطفولة على أساس أنه يكون فما بنفس المناسبة بطبيعة هي إدارة تهتم بالمرأة والأسرة والطفولة كذلك وقعد تنسيق مع الاتحاد الوطني للمرأة فرع صفاقس في أنه يكون نعطيه الصبغة الوطنية لها طبعا
1: للحفل
2: طبعاً شكرا كائنا حاولنا احنا أنه نوفروا الدعاية ونوفروا كل أسباب النجاح
1: بقينا
2: المتعهد تمسك بأنه احنا ما قمناش بواجبنا عندنا كل ما يثبت أنه موثق هذايا ويعني جاهزين لكل معنى تطعن ولا في المسألة هذه ثم أنه صحيح أنه يقول أنه تذاكر نهار السبت ولا نهار الجمعة 300 تذكرة هذه شيء يعني نحن تعودنا راهو في 48 ساعة راهو
1: واضح
2: أصلا إحنا نشوفوا سيدائيين نشوفوا كيف نعرفوا إحنا كإدارة نشوفوا أول كي نهبطوا إحنا على الباجين يعني نشوفوا النمبر ديزي نشوفوا التعليقات ثم حتى الاتصالات الهاتفية وليجيشي عندنا تواصل يومي صباح ونصف النهار وفعشية مع ليجيشي
1: معنا مستنسين نشوفوا من ردود الفعل تعرفوا الحفلة باش تمشي ولا لا فهمت
2: صحيح هو معناتها بتفجع ويمكن خاف يمكن احنا طمناها ونطمنوه قلنا له راهو ما تقلقش راهو ما خاف تمسكت برأيي وتشبث برأيي
1: واضح
2: إدارة المهرجان دائما حقها أن تاخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية تتمسك
1: واضح به ما دونك خليني باش نحوصل اللي يسمعوا فينا نهار السبت جيكم إعلام بالرغبة في الإلغاء هو الإلغاء لازمها تكون بالموافقة وإلا سيفير من عند إذا من طرف الفنانة تقول مانيش معناها نلغي الحفل مانيش باش نحضر وفي الموضوع
2: أنا للأمانة اتصال نحكي بالمتعهد كل احترامنا للفنانة
1: بالطبيعة نقص المتعهد أيوة.
2: احنا راه اتصال نحكي بالمتعهد هو اللي اتصل بنا العصر أنا رجعنا له بالرفض
1: واضح
2: ثم انه بعد ما تعودنا بعثنا بعد المنفذ فطلبناه مره واحده اخرى رحنا كاداره مهرجان متمسكين للحظه الاخيره بالعرض هذايا فما كان منه الا انه تمسك برايه
1: دونك انتم توا كاداره مهرجان سي رضا تتمسكوا بانكم بحقكم في انكم تواصلوا في الاجراءات القانونيه معناها
2: بهذا الحال واضح مش نقوموا به
1: واضح به العبيد اللي تسمع فينا والصفاقسية اللي كانوا ناويين يجيوا الحفلة أمينة فاخت سواء قصوا اللي قصوا مثلا شنو مصير التذاكر الفلوس اللي خلاصها الجمهور
2: كما يعني تعاد جدا كأي مهرجان يقع الغاهر توجهوا شبابيك المسرح البلدي الصفاقس يسترجع ثمن التذكرة متاحهم واللي اقتطعوا تذاكرهم على مواقع الإلكترونية فأكيد بنتوى المواقع الإلكترونية على نزوز مواقع ويبعثوا لهم بميل باش يجي يسترجع
1: خممتوا سيريذا حسيتوا رواحكم دون لورجانس أنه لازمكم تعوذوا مثلا بحفل آخر ولا ما يقلقش
2: والله للأمانة فكرنا لكن الوقت ولا ضيق برشا مش حتى الفنانين مش نجيبوه 48 ساعة الحقيقة مش نظلموه ومش نظلموه حتى الجمهور أنه في 48 ساعة باش تعوض أنه مش بسهل باش تعوض عارف في حجم الفنانة لنا نحترموها نتكون ليك بتاريخها
1: أكيد وخاصة الزادة برمجتها في اليوم ذاك بالذات في 13 أوت كما قلت أنت عيد وطني زادة ما كانش بلاش مش سهل أنك تعوض وفي نفس الكونسيبت متاع الحفلة نهارتها
2: يعطيك
1: الصحة واضح سي

0: المسرحي كبير جعفر الجاسي، عرض موجه للشباب ومشيكم مع الفنان التونسي صابر الرباعي.
1: صابر الرباعي، بما انه الحديث على التذاكر، على التذاكر وعلى تقسوا وما تقسوش، شنو هي العروض اللي كانت سولد اوت كما نقولوا توا، اللي كانت قدام شبابيك مغلقه سي رضا؟
0: والله والله انا كي نقول لك الشتيتي البارح مثلا،
1: اي مرتضى،
0: نجم نقول انا سولد اوت على خاطر تقريبا 10 تذاكر ما تبعتش مجموعه التذاكر الكليك.
1: واضح.
0: عندنا كازو كازا من سولد اوت، وحتى اذا ما نقولش سولد اوت الحمد لله تقريبا العروض كلها جماهيريا كانوا اكثر من 5000 6000 مشخص.
1: يعطيكم الصحة، الحقيقة دورة ناجحة وإن شاء الله تكمل حتى الآخر عرض كيف ما هكا. ما نعرفش باش نغتنم الفرصة اللي أنت معنا سي رضا، حبيت نسألك بين عامنا ولوسنا، نعرف في كل دورة أكيد تشتغلوا برشا وباش تتأمنوا هاك البرمجة، وصحيح فما برشا خدمة متاع ميزانية متاع أمور لوجيستيك وكل شيء، ديما تقولوا بتتخ عام الجاي نحب نزيد الحاجة هذية، نحب نطور في هذية، بين عامنا ولوسنا شنو الخطوة اللي قدمتوها قدام وبتتخ شنو تحبوا تزيدوا عام الجاي؟
0: والله هو راهو تسائل مشروع، وكل هيئة بعد ما تكمل دورتها أكيد تسأل السؤال هي على خاطر تحضر روحها للدورة الجاية.
1: أحسنا
0: أنا أعتبرها الإضافة النوعية السنة هو أنه الجمعية جديدة، جمعية مهرجان الصفاق الدولي اللي تأسست السنة وصدرت في الرائد الرسمي هي اللي تبنيت السنة المشروع
1: المهرجان.
0: دخلنا كما نقولوا احنا معاملين على ربي ما فيش فلوس، لكن دخلنا والحمد لله بشوية عزيمة بشوية على
1: الميزانية ما مش كما مش قد اللي يلزم مش قد اللي تتمناه الدعم العمومي والخاص.
0: لا لا لا الحمد لله احنا بالعكس شكر كبير برشا لكل اللي ساندوا الدورة هذه من مستشارين مع وزارة الإشراف، مندوبية الثقافة، بلدية الصفاقة، الحقيقة لقينا كل الدعم، والدعم كبير برشا زاد من المستشارين اللي سنا حققنا يمكن رقم قياسي عدد المستشارين اللي ساندوا الدورة 46. إن شاء الله يا ربي يفضل شوية فلوس باش نجمو نبداو بهم عام الجاي يكون على الأقل بأكثر أريحية. يمكن سنا كانت مع البداية كانت صعيبة شوية، معناش فلوس باش ننطلقوا، لكن إن شاء الله يا ربي إنه نفضلوا شوية فلوس باش على الأقل في الدورة الجاية نبداو نحضر برمجة نتاعنا، إحنا عندنا أريحية بعد خلينا في الاختيار نتاعنا نكونوا مرتاحين أكثر.
1: واضح. سي محمد رضا دربال مدير مهرجان صفاقس الدولي دورة 46، يعطيك الصحة على التوضيحات هذية، شكرا ليك. خلينا نعاودوا ان نذكروا العباد انه نهائيا عرض أمينة فاخت 13 أوت على في مهرجان صفاقس تم الغاء، ومازلت ثلاثة عروض كبيرة في مهرجان صفاقس، ان شاء الله تواكبوها وتكمل الدورة هذية بالنجاح الكبير اللي عرفته. تبارك الله مهرجان صفاقس من ينافس بقية المهرجانات الدولية الكبرى في تونس من حيث البرمجة من حيث التنظيم. شكرا لكم، هذه كانت ألو فيستيفال.
2: ألو فيستيفال.
1: مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا بعد ألو فيستيفال، احنا اكيد راجعين لكم بتابي روج بعد شويه.
2: فن تايم.

0: Foodcom. Fun Time. Fun Time.
1: عسلامتكم الناس الكل، انتم تسمعوا في فان تايم، مرحبا بيكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في السيارات، في دياركم، في العمل، ماشيين للسهريه، مروحين للبحر، ماشيين للبحر باهي زاد حومه العشيه الحقيقه. خلينا نسلم زاد على اصدقائي على يوتيوب، فما مؤمن، سي الحبيب، ياسين، فدوى بالطبيعه، انت لولا زهره كنقول لكم اش خلوني ياسين والناس الكل، ميرسي مرسي بوكو اللي انتم هوني وتابعوا فينا ومحفلينا وبرشا نوار وبرشا جو، مرحبا بكم. مانيش نقول لكم على شنو قاعده نضحك، خلينا نمشي والتابي روج.
0: تابي روج
1: الحقيقة يظهر لي مستنسين بجهين هكا منضبطة وراء مش صحيح لهنا، فما وجه واحد آخر عسلامة جهين.
2: مرحبا ريم، مرحبا الناس الكل يسمعوا فينا الكل. أنا باش نقول لهم مش بينا نضحك،
1: أيوة
2: منحبش البرايفت جوك. الناس اللي يسمعوا فينا راي ريم كي قالت كلمة يوتيوب قالتها كيما ولدها تاج بالضبط، كي يجي ياخذ لنا تليفوناتنا ويبدأ يقول يوتيوب يوتيوب يوتيوب.
1: ضحكوا عليها الناس الكل في الغيجي ولا لهنا الحقيقة. فوالا يوتيوب أما مش باهي، ما تعطيوش لصغاركم اليوتيوب، الله غالب الله غالب. هاني قاعدة
2: نحاول حد معطاهرة
1: لا غال فضحتني بي. مرحبا بيك.
2: مرحبا يا ريم.
1: عشان أخبار
2: عنا ثلاثة أخبار في تابي غوج، باش نبدأ مع المقطع المتداول برش على مواقع التواصل الاجتماعي من عند النمبر وان الأسطورة محمد رمضان، خاصة على الانستغرام تاعو. سمعكم المقطع بعد نحكيه، خلنا نسمع المقطع. عطينا عزيز

0: فوالا هذه هي الكلمة اللي قلبت الدنيا خاصة في لي كومنتير عند التوينسا هو استعملوا لكلمة برشا,
1: برشا
0: مع انه مش اول مرة يستعملها راه محمد رمضان جي وقت زيد تغزل بمرته وقال انها حلوة برشا في السابق دونك والفيديو هبطها على انستغرام تاعو باش يحتفل بانه دخل بالغنية هذه اللي هي حبيبي انا من غيرك للترند العالمي في 5 أيام وقت اللي هبطها كان يحتفل بال4 ملايين مشاهدة
1: صحيح.
0: اليوم على اليوتيوب قاعدة تعمل في 6 ملايين مشاهدة الغنية هذه دونك تفاعل عربي كبير حتى في عناوين المقالات في الصحف في المواقع استعمال الكلمة هذه جلب انتباه برشا ناس مع انه كما قلت لك ماهيش اول مرة ومع انه يظل برشا يعرفوا اللي الكلمة عندها زادة اصول عربية وفصحى
1: ميرسي بالطبيعة الارض البرشاء المعنى في العربية مرحبا بك المعنى هذه ديما خاطر يستعملوها توينسا بور دير راهي لغتنا اصولها عربية راهو عندنا برشا كلام العربية الفصحى الارض البرشاء واللي هو نعت معناها التي يكثر عشبها وتختلف الوانه دونك ارض خصبة معنى الكثرة والوفرة اكزاكتومون خاطر زاد نقولوا البرشاء من الناس معناها المجموعة الكبيرة المختلطة
0: الكثرة دونك في الاخر بالكل الكثرة ادخلوا عملوا طلع على لي كومونتير على الغنية نتاعو في اليوتيوب ولا على انستغرام تتراو التوينسا قداش ياسر فرحانين وقولوا له قاعدين يقولوا له حتى الفيوز برشا برشا معناها
1: برشا برشا
0: في تابي روج زادة باش نحكي لكم على خلاف قديم متجدد هو الخلاف ما بين زوز فنانين لبنانيين رامي عياش وفضل شاكر الخلاف هذا خلي نرجع بيكم نحكي لكم حكايته يرجع ل 2009-2010 وقت اللي فضل شاكر في باساج إعلامي انتقد بعض من زملائه الفنانين وقال عن رامي عياش شبهه بالوعاء الفارغ أو التنكة المصدية كما نقوله نحن وعاء معناها إناء معدني ومصدي
1: نحاسة
0: مصدى عمل له تشبيه خايب ومن وقتها عاود تجدد زيد الخلاف في 2012 سمحني وقتها رامي عياش عاود قام برفع دعوة قضائية عليه نازل عليها في نفس العام تقديرا لقرار فضل شاكر وقتها باعتزال الفن ولكن الأمور زيدة تتعكرت في 2017 وبخلاف الجانب الفني دخل فيها الجانب الوطني بعد صدور الأحكام القضائية على فضل شاكر والملف اللي يمكن تعرفوه الكل لكن جديد اليوم في 2026 علاش نحكيه على الأزمة هذه على خاطر رامي عياش في تصريح لإيتي بالعربي عاود تسأل على الخلاف هذايا في علاقة باليوم الوضع اللي نحكي فيه لكن كي تسأل استغرب رامي عياش من غياب المبادرة يقول أنه المفروض اليوم فضل شاكر هو اللي يبدأ بالصلح هو اللي يطلب منه إسماح حتى من أجل أنه يتم إنهاء الخلاف وصرح علنا أنا بستغرب ليه ما اتصل بي يقول هو اللي غلطان وهو اللي هاجمني من غير سبب ويوصل حتى نوعا من نوع من التجريح وقت اللي يقول أنه الرجولة والأخلاق الحقيقية تبان في المواقف هذه ورفض حتى مصطلح أنه عتاب محبة قال ليه هوش عتاب محبة أنا متغشش ويزم يطلب مني سماح دونك والحديث هذه شروط الاعتذار اللي يطلبها رامي عياش يقول إن هو جاهز تمام الجاهزية للاعتذار إذا كان ثبت بالدليل أنه أخطأ يوما بحق فضل شاكر وشدد على أنه المواجهة الصريحة هي الحل دونك باش يقعدوا شكون
1: يبدأ شوف قديش طويلت الحكاية ومصحني
0: الرسم 2009 معناها ومشيت ناس وجيت ناس ولكن الحكاية قعدت مرهونة في شكون يطلب السماح عرفتك وكان الواحد يكبر مخه حتى لو هو مش غلط إذا كان هذا ينجم ينهي مشكلة وما عادش يتسأل عليها هو كفنان يظهر لي
1: هذا عند الفنانين ولا هذا موقفك انت
0: زي نتصور نظريا نكبر مخي مطلب السماح
1: جميل هاني عرفت هاني عرفت انا باش نشد صحيح وانت اللي باش تكبر مخك
0: نكبر مخي الوغ باش نهزكم الامريكا باش نهزكم الامريكا القضيه تعاود تتحل بعد 30 عام نحكيوا على قضيه مقتل مغني الراب الامريكي توباك شاكور البارح انطلقت محاكمه الزعيم السابق لعصابه ساوث سايد كامبتون كريبس اللي هي متهمه بتدبير عمليه اغتيال المغني توباك في قضيه قعدت اكثر من اكثر القضايا غموضا في الولايات المتحده الامريكيه على امتداد 3 عقود ومن المنتظر انه المحاكمه هذه بشد مشهر ولكن برشا يرشحوا اللي المحاكمة مهيش باش تكشف هوية الشخص اللي أطلق النار فعليا على توباك نهار 7 سبتمبر 1996 في لاس فيغاس وقت اللي هو مش باش يحضر كومبام تاع بوكس فيه مايك تايزون ولكن المدعي العام بهدف يهدف إلى أنه يثبت اللي رئيس العصابة هو اللي قام بالأمر بتنفيذ العملية ووفر السلاح المستخدم في الجريمة وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة من غير إمكانية الإفراج المشهر مشروط سيد عمره اليوم 63 سنة، أما تقول لي أنت علاش يعاود يتحل الدوسي هذية توا بعد 30 سنة؟ على خاطر 30 سنة التالي كان فما نقص في الأدلة اللي توقف خليت التحقيقات تتوقف في القضية اللي عقود. لكن شنو صار؟ السيد هذية رئيس العصابة يعمل هكا في 2019 ينشر مذكراته، وفي كتابه يحكي تفاصيل وجوده في الكرسي الأمامي لسيارة الكاديلاك البيضاء اللي خرجت منها الرصاصات اللي أصابت توباك وقتلته، وحكي تفاصيل أخرى وقارني مديت سلاح من الكرسي اللي ورايا ومديته للكرسي اللي قدامي. دونك حكي تفاصيل نوعا ما ورطته، يتم إيقافه في 2023 ومن وقته وهو يحاول يتراجع على كلامه ويحاول حتى يعمل تصريحات من داخل السجن متاعه لبعض وسائل الأعلام أنه يدفع نحو البراءة متاعه قدام المحكمة، وقاعد يقول ما قتلت حتى حد، ما عندهم حتى دليل ضدي وما ينجموش حتى يثبتوا لي أنا نهارتها موجود في لاس فيغاس.
1: كان قاعد كتبها في الكتاب ومن بعد ولا يحاول يتراجع. هنا نتبعه. أيوة.
0: دونك هذه هي أخبار تابي غوج، أنا نقترح عليكم إنه نسمعوا توباك.
1: أنا هي الأغنية
0: All Eyes on Me.
1: مرحبا بك.

0: knowing. Fun Time.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغولة على ديوان فم. الناس الكل تحكي على حدث غدوة المتمثل في الكسوف الشمسي اللي باش يتشاف من عدد دول في العالم، ولكن بدرجات متفاوتة. ومثال في بلادنا باش تكون النسبة هي 52% على أقصى تقدير. المراقبة إذن تتغير حسب البوزيسيون جيوغرافيك للأوبسيرفاتور، هذا اللي فهمته عدد شركات طيران اللي اقترحت رحلات خاصة بأوبسيرفي الكليبس سولير توتال اليوم الغد 12 أوت مباشرة من فوق السحاب ومن دون أي عوارض لفرجة أوبتيمال. شركة بروسلز إيرلاينز نظمت أنفول أون إيربوس 320 ينطلق من مدينة بروكسل وفيه 100 مكان فين الركاب باش يتحصلوا على نظارات خاصة. ثمن الرحلة هو 299 أورو ذهابا وإيابا إلى مدينة نانت والرجوع إلى مدينة بروكسل. لوبسيرفاتوار أورانيا يقترح رحلة خاصة وأكسيسيبل على موقع على النت على متن جيت بريفي أمبراير ERJ 135. يمكن له نقل 30 راكب اللي باش يتمتعوا بمراقبة الكسوف بدوغري دوبسكوريتي ماكسيمال 2-96%. ثمن الرحلة 799 أورو. لوفخ تحتوي على سيونس دافورماسيون وسيونس في البلانيتوريوم والفول باش يدوم ساعتين والنظرات الخاصة الأومولوجي وسيرفيس كاترينغ مفتوح لكل الركاب. في إسبانيا شركة إيبيريا نظمت هي زاد رحلة رقم 1473 الخاصة بالكسوف واللي باش تبث على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة. أجسام مضيئة في سماء تونس. الأسوسياسيون تونيزيان دي سيونس أسترونوميك فسرت الحادث وكل الصور والمقاطع متاع الفيديو اللي تم نشرها على ريزو سوسيو يوم السبت الفارط، واللي شفنا فيها أجسام مضيئة في سماء تونس اللي ماهم إلا الأقمار الاصطناعية الجديدة لشركة سبيس إكس والخاص هنا بالتليكومونيكاسيون. دي ساتليت اللي تم إطلاقهم في مجموعات قبل ما يتجهوا إلى عدة مدارات خاصة في الفضاء. مشروع شركة سبيس إكس يطمح أنه يرسل أكثر من 36,000 قمر اصطناعي عن أوربيت باس حول الأرض، وأنه في المستقبل زاد كل العالم باش يشوف هذه الأضواء في الفضاء بصفة دورية وأنه مصدرها الإنسان ولا داعي للقلق. في واحدة من المقاطع اللي تم نشرها شفنا مركبة سيلندريك لونها أخضر وتبعث في إشعاعات ضوئية، ظن المتابعين أنها فينومين أيريان نون إيدونتيفي، لكن وبعد تثبت من الفيديو بعمق وأثبتت الصور الأصلية أنه لوبجي هذا ما هو إلا جسم طائر واحد، بل متكون من عشرات النقاط الضوئية اللي تتحرك في مجموعات بسرعات كبيرة جدا، أي أنهم تابعين للكونستيلاسيون ستارلينك أيضا. ماتر اي اكس هي اخر تطويرات الباحثين اللي خلقوا عالم موازي فيه اون بوبولاسيون فيرتوال دو 8.3 مليار دو بروفيل من اعمار واجناس ودول مختلفه لتجربه عده منتوجات في بلاصه الانسان الحقيقي والحصول على فكره اوليه للامباكت دو برودوي على المستعمل. ماتر اي اكس تم تقديمها يوم 4 اوت الفارط في ان ارتيكل دو ريشيرش تنشر في اي ار اكس اي في، وهي من اصدارات العديد من الباحثين في جامعه هارفارد والاميتي. استعمال ديزاجون اي اي كفئران تجاري باش يلعبوا دور المستعمل الحقيقي. البرنامج يعيش بشرية ثانية على الحاسوب عددها 8.3 مليار نسمة، وهي في الحقيقة دي فيش دو بيرسوناج فيها 1290 كاركتيريستيك كما العمر والجهة واللغة والمستوى التعليمي والعمل والشخصية والكمبيتانس وغيرهم من الخصائص الشخصية. المنظومة تقترح 4 ميادين للتجربة كما الإجابة على الليسونداج والتحدث مع ذكاء الصناعي والدوزوت خزون في عنمون يسمحوا للمستعملين الابحار على النت واستعمال التطبيقات بشتى أنواعها. الهدف من هذا البرنامج واضح، هو ربح الوقت، لأنه لو استوجب هذا العمل توظيف بشر حقيقيين فإنه بيشيخ عدة أسابيع. لكن السيمولاسيون هذه يمكن إطلاق أي سيناريو من 1010 سيناريوهات الموجودة في ماتري إكس في لحظات الحصول على إجابات سريعة وتحاليل دقيقة. لكن بالطبيعة ما ننساوش أنه ديما الانتليجنس ارتيفيسيال ما تنجمش تكون في تعقيد إنسان حقيقي عادي. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 91.2. 91.2.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم صوت كوم.
9: ديوان فم فلاش نيوز.
10: موجز الخامسة ديوان فم مع السلامة. كاتب عام جامعة الصحة حسن المازني يلوح بتنفيذ إضراب في كل مؤسسة استشفائية يتعرض فيها أحد الأعوان أو الإطارات الطبية وشبه الطبية إلى الاعتداء بالعنف، مطالبا بوضع حد لهذه الظاهرة وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
11: لابد من إيجاد ورثة لتحديد حالة العنف باش وقت. يا سيدي هاي صارت وقت احتجاجية اليوم منذ يومين في القصرين وفي المستشفى الجهوي بالقصرين، صار اعتداء شديد على زميلة مبرزة براء
10: في
11: القصرين صار عليها الاعتداء. أمس خرجوا بيان على احتجاجي، وإلى حد الآن بيان احتجاجي في انتظار قرار الإضراب تبدو واضحين. في المسكين حالات عنف وتتكرر، إذا كان في القصرين حالات عنف وتتكرر ولا مجيب ولا تجاوب ولا حوار، إذا كان في مزارة زاد نفس الشيء صاير، واحدة بالنسبة لكل مؤسسة تتعرض العرض توقف الخدمة بوضوح، خرج بقية أضراب وتنفذ الأضراب التاحو.
10: سفارة تونس بالبرازيل تدعو كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك إثر الزلزال الذي شهدته بعض المناطق أمس. وأوصت السفارة بالالتزام بالتعليمات وتوجيهات الصادرة عن السلطات الكولومبية المختصة ومتابعة البلاغات الرسمية المتعلقة بتطور الأوضاع. إلى شأن دول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن الولايات المتحدة تشعر بالإحباط من أسلوب إيران في التفاوض، متهما طهران بعدم الصدق والمراوغة خلال المحادثات. تعرض سفينة شحن صغيرة لهجوم شنه الحوثيون في مضيق باب المندب، مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد طاقمها وفق ما أعلن عنه مصدر من خفر السواحل اليمني في تصريحات لوكالة رويترز. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
8: تسمعوا ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فم.

0: الفحص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم، رجعنا لكم في فان تايم كالعادة. احنا في ساعتنا الثانية متعودين انه يكون بحذينا ضيف. اليوم بحذية ضيف ممثل مسرحي، لكن زاد ممثل شفتوه في تجارب اخرى في المسرح، شفتوه في الكوميديا ومش في الكوميديا، شفتوه في التلفزة زادة سبق وحكينا على مسرحية اخرى كان قدمها في الموسم هذية، ولكن عنده مسرحية مثلت الحدث في مدة طويلة ويبدو انها ديما مطلوبة وقاعدة ترجع. باش نحكيه على مسرحية دونالد مع الممثل المسرحي عصام عياري. مرحبا يا عصام.
3: اهلا بك ريم، شكرا على الاستضافه.
2: مرحبا بيك. وحليها تخي
3: سيريوز على التقديم
2: الدخله، ربي فضلك. مرحبا بيك. نبداو بدونالد على خاطر حدث وفي وقتها حدث ومازلت تعيش الحقيقه.
3: وي دونالد في سبتمبر هذا تغلق عام. والحقيقه ما كنتش ننتظر لي كيفاش يقولوها معناها نوع ذايا، خاطر نوع يقرب ياسر الستانداب أكثر منه من المسرح. خاطر واحد يسير سين فماش ديكور حاجة خفيفة، ما ثماش شانجمون كوستوم،
2: فما ضحك.
3: حبيت ولكن فوالا اكزاكتومون، حبيت العرض هذا يكون يتأقلم مع المسارح الكل، الوضعيات الكل. وحبيت زاد ندور بيه حتى خارج تونس. وفوالا دوك في تونس نجح بالكدا، من سبتمبر اللي فات للسنة عملنا قريب 60 عرض. 60 عرض
2: تعرف، على قد ما حكينا على دونالد وشفت انا معناها العروض ونتبع وكل، كنت حاسه اللي هو اكبر من هكا، ما نحسبش عامك هاو دونالد.
3: لا عام سبتمبر بديتو ومي 60 عرض راهو في عام بالنسبه لي انا،
2: خاطر
3: انا ما عنديش راهو برودكسيون ورايا، ما عنديش كوم، ما عنديش فهمت، وما نظهرش برشا في التلفزه زاد. انا ظهرت يعني اون تو اي بور تو، يمكن شي دو ولا تخوا فوا في مسلسلات، هذاك كله راهو يخدم الممثل راهو.
2: صحيح.
3: انا ما عنديش هذوما الكل، وبالرغم من ذلك انا اول ما عملت التجربه هذه نتاع الوان ما نشوف في سابيانس، نتذكر على 5 سنين يظهر لي عملت 54 عرض، مش يظهر لي سور 54 عرض في 5 سنين.
2: في 5 سنين
3: هذا دونالد 60 عرض في العام الاول، دونك سافا سافا زاده. دونك فوالا، مي انا جو مو فوكاليز با كو سور سا، ما عنديش يعني كان دونالد في حياتي.
2: هو ما عندكش، ما مهم
3: مهم طبعا. طبعا
2: به مهم. خلينا باش نبداو بدونالد على خاطر علاش فما عرض الحقيقه نهار 21 اوت هذايا في نابل باش تعرض دونالد في اطار تري سبيسيفيك، في اطار محليه، نحكيو على فيلو فيست 2026. احنا نحكيو هوني مهرجانات وتظاهرات وكل شيء، لكن ما حكيناش عليه مهم، وهذه مناسبه سامحني باش نحكيو على فيلو فيست. قولي.
3: هو مهرجان الفلسفه طبعا، عملنا مهرجانات الكل، مهرجان الكريمه، مهرجان الزهر، مهرجان الاغنيه الشعبيه، مهرجان عمرنا عملنا مهرجان الفلسفه. دوك الفكره في حد ذاتها حلوه ياسر. ثم انا باش نشارك في الصيغه الخامسه، معناها 5 سنين كمان ماهوش البارح
2: الدوره الخامسه نتاعو. ايوه.
3: هو بديت الفكرة من عند نابل بوك كلوب اللي هو نادي الكتاب بنابل، وكل عام ياخذوا 3 أيام في دار حلوة ياسر اللي دار جيلين، اسباس جيلين ولا جيلانة،
2: جيلان يزولي جيلان ارت اند ايفنتس في نابل،
3: كل مره نغلط في الاسم
2: جيلان
3: ولا جيلان جي دبليو جيلان هي دار عربي في المدينه العربي في
2: نابل.
3: نابل حلوه ياسر محلاها. ودوك 3 أيام يحكيو، انا اول مره اكتشفت فيلو فيست عام ناول.
2: ايوه.
3: وكان التيم معناها الموضوع
2: نتاع
3: المهرجان كان الحب، الحب معناه في تمظهرات وفي تمثلات المختلفة. والحقيقة أنا معناه فريمون عجبني على الأخر. يا أخي هما وقت قالوا لي، نذكر عمنا وقالوا لي رانا احنا شفناك اللي في عروضك ياسر تجبد من الفلسفة، دكتور قرب لنا. قلت لهم اي والله نقرب لكم
2: نقرب لكم.
3: يا أخي قالوا لي سنك الموني، قالوا لي رانا باش نعملوا الافتتاح تاع المهرجان بدونالد. قلت لهم يلا نعملوا الافتتاح بدونالد.
2: جميل، على خاطر السنة التام نتاع فيلو فيست عام 2026 هو الحرية لا ليبرتي.
3: ابسوليومون
2: ابسوليومون. دونك دونالد جي قد قل،
3: وهي فكرة حلوة على خاطر في ذهن العباد، وهذه الإشكالية اللي باش تطرح في المهرجان هذا، في ذهن العباد المسرح هو اللي قعد الوحيد، هو المنطقة اللي فيها الحرية. هل هذا صحيح مش صحيح؟ تأكلت الحرية في تونس، معناها حتى حد ما معناها كانش اللي حب يكذب على روحه ماشي وتتأكل الحرية التونسي. يبقى المسرح، المسرح اللي هي فكرة راو يعني هذيك عظمة الفن المسرحي أنه يتأقلم، يتأقلم في جميع يعني في التاريخ هكاك. يعني مثلا في الحرب العالمية الثانية كان فما معناها ألمع المسرحيين ألمع في الحرب العالمية الثانية وقت ديكتاتورية هتلر مش لعب. دونك المسرح يتأقلم مع جميع الوضعيات. هل يعني كفنان يعني ممثل أو كاتب مسرحي أو هل صحيح أنك تتمتع بالحرية التامة في المسرح ولا؟ الحقيقة تظهر لك بديهية، السؤال يظهر لك بديهي ولكن كي تخمم فيه برشا بدأت بقى يمكن يظهر مش صحيح. اللي يحب على كل حال هي مثلا مش لو كان الحرية في المسرح فما زادة الحرية في الفضاءات الأخرى، فأنت بشكي عليها فلاسفة يعني الحرية مثلا في الكتابة
2: في الفضائيات الإبداعية تقصد. هل مازال الفن يخلينا نستحقوا على الحرية متاعنا ولا لا؟ والفلسفة زادة مسألة الحرية مهمة في الفلسفة، خطر التفكير المفروض أنه نجم يقعد مهما كانت التضييقات نجم يقعد فعل حر.
3: بالضبط
2: يسحق برشا كلام.
3: 21 22 23 21 22 23 أوت
2: في إسباس جيلان أرت أند إيفانتس في نابل، التام تاع 2026 تاع الدورة هذية السنة، الدورة الخامسة كما قلت أنت هو الحرية لا كيستيون دو لا ليبرتي، وراهو الدخول والحضور مجاني ومفتوح للجميع وهذه حاجة مهمة.
3: هذه زادة حاجة باهية
2: أي حد
3: ما فيهاش يعني ما تدفع شيء جي تتفرج وزادة تحضر على المحاضرين راهم ناس انعمناو الحقيقة لكاليتي ما امبريسيوني معناها الحقيقة الناس اللي يجيو محاضرين اكفاء لدرجة ما عندك حتى فكرة.
2: حاجة يسر مهمة. دوك انت العرض
3: العرض نهارة الجمعة
2: أيوة.
3: 21
2: نهار الافتتاح
3: وهو الافتتاح المهرجان
2: جميل،
3: ثم بعد فما موسيقى زادة رغم ثماش كان مسرح، فما يظهر لي النهار الثاني اليوم الثاني باش تكون فيه موسيقى والبقية الكل هي محاضرات ثم نقاشات وحتى دونالد، حتى دونالد كي تكمل المسرحية
2: باش تتناقش
3: باش نتناقشوا في موضوع المسرحية دونالد.
2: والله مهم ياسر على خاطر هذايا نسباس ينجم ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا عبيد من نابل ولا من المناطق الموجودة والمدن اللي تبع نابل وكل ويكونوا انتريسي انهم حتى لو كان مش متظلعين يمشي ويسمعوا ويشوفوا حاجات جديدة بتدخي نجم يفتح لهم خاخهم على حاجات أخرين. كل نهار قد ما كيف ما قاعد نشوف قدامي فما اون كيستيون معناها أديسكوتي لاغتي لان اسباس دو ليبرتي راديكال، هذا النهار الأولاني. النهار الثاني الحرية هل نتعلموها سابخانتيل ولا لا، والنهار الثالث لو ترافاي ليبرتي لوم وإلا لا. يعطيهم الصحة الحقيقة برافو ان فيستيفال دو لافيلو في تونس مهرجان للفلسفة في نابل، ونتصور انه كلها دي جون وناس متحمسة
3: انا شفت عمناول كلهم دي جون. ذكرت حاجة انا عمناول مش عمناول سنة 2026 في المرسى في قاعة زفير اللي هي كبيرة قاعة
2: صحيح
3: يظهر لي 700 600 ولا 700
2: كبيرة،
3: وجاء فيلسوف باش يلقي محاضرة بالفلوس والله التذكرة يظهر لي ب 30 ولا 35 دينار. قلت انا خذيت راحتي باش ناخذ تذكرة في اخر وقت، قلت شكون بربي باش يجي الماس للمحاضرة ايبا وفيه وتسكر
2: ما لقيتش تذكرة
3: والله تذكر
2: حاجة تفرح.
3: هو محليه هو فيلسوف فرنسي نسيت اسمه الحقيقة سمحني، مي هو يسر يعني يسر يظهر في الفيديوهات
2: دونك لي جون يعرفوا واصل لهم في الديجيتال
3: فوالا اكزاكتومون. والحقيقه حتى في فيلو فيست عمناول اللي ريتهم بوكو دو جون برشا شباب
2: والله يعطيهم الصحه. ان شاء الله تو بتاتخ نتصلوا بيهم نشوفوا شكون يمثل فيلو فيست ونحكيوا معاهم اكثر على البرنامج نتاعهم. يعطيك الصحه عصام العياري كيف فسرت لنا انه هالعرض هذايا اللي شفنا شويه دعايه نتاعو انت ما الحقيقة الدعاية كيفاش يا عصام معناها سي اون افيش على الكونت نتاعك ما ريتش اكثر من هكا انا الحق
3: هو
2: باش قلت انه عندك عرض نهار 21
3: ديجا في الخطر زاد انا نساهم في دعاية العرض كي نجي للراديو في ما عدا ذلك انا يظهر لي مكتفي بالجمهور. انا منعش كان قلت لك قبل لما انا نعرف راه الجمهور تاعي قداش يعني اون نومبر
2: تعرفهم بالوجه مش لدرجة ما يتعدوش على الأصابع هما.
3: أما تعرف نعرف برشا ناس جي خطر الحاجة اللي الحقيقة ديما أنا نفرح لها أني شوف برشا ناس يرجعوا مرتين وثلاثة وأربعة
2: دوكس
3: ذيك حاجة تتفرحك.
2: ما تحبش جمهور جديد، ما تحبش تستحق صلاة أكبر
3: على وقتها أي. وين تورا وفك المرحلة ذيك تاع التفكير بالك شن عملها وقتها يلزمك بروديكتور. أنا قاعد نحكي راهو نحكي مع برودكسيون، خاطر برودكسيون هي اللي باش تحط على ذمتك الديجيتال، التيك توك، الانستغرام، لي مويان دو كومونيكاسيون اللي يعاونوا الممثل باش يظهر.
2: هاك شفت حتى من فيلوزوف ينجم يعبي سالة الزفير في تونس على خاطر هذا.
3: وي عندك ألف حق على خاطر هو أنا بيدي كيفاش نعرفه أنا؟ هني أنا اللي زعمة قعدت كلاسيك نقرأ الجريدة والكتب واحد من عارفه على خطر يظهر لي ياسر يجيني في الواحد دير ولي تاع فيسبوك انستغرام يلي سورتو لي ريزو سوسيو التيك توك تلقاه تنذكر اسمه أما ياسر تحفون
2: بيه. دونك أنت ما حتى راهو صحيح لبرودكسيون لازم على خطر سيان ميتي توا صناعة بو مش سين مانيش نحكي على صناعة محتوى، ولكن أنك تروج خدمتك أنك توصل خدمتك لأكثر عباد على لي بلاتفورم الموجودين الكل، أما أنت زادة شوية تنجم تعمل بوتي تيفو أكثر من هكيك الحقيقة حتى مثلا في الظهور الإعلامي.
3: وي هو أنا فيق اللي راو عندي نقص كبير في الظهور الإعلامي وحتى في ظهور التلفزي راو عم ناول مثلا ضيعت الحقيقة فرصة باش نكون في مسلسل وجيه جندوبي اللي هو محليه تفرجت فيه وحلو
2: صبرية في السبعينات بابنات
3: حلو ما وكلمني مراد اللي يخدم معاها مراد لسرم وقال لي على الرول وكل شيء مي سيتي تري كور الحقيقة وما خذيتوش الرول ومن بعد ندمت عليه خاطر كان ينجم يعاوني حتى في الظهور التلفزي
2: صحيح عصام علاش
3: كيف زاد مع سامي الفهري كانت عنده وقت عمل مسلسل مع صابر صابر يظهر لي في مخ سامي الفهري كي تفرج في رجوج وديو صابر وش اسمه ديناري والعروسي يقول لك ليه مش هو كيف
2: مش لو ميم اما انتم مشيو مع بعضهم دونك اما ايش نقول لك انا نقول لك الظهور الاعلامي لكن انت تمشي تفهم اللي نحكيه على الادوار متاع التلفزة والادوار متاع التلفزة كاينك في كلمك عصام تحب تستعملهم خدمة لعصام العياري المسرحي معناها كان انا باش نعمل تلفزه
3: ليه الناس باش تعرفك
2: ليه متفاهمين اما انت معناها نعمل تلفزه باش يعرفوني اكثر باش يجيوني للمسرح معناها بور توا انت تعمل في المسرح اساسا وبالضروره
3: بيان سور انا اولا وبذات المسرح خاطر نعمل فيه افيك اون فري كيفاش نقولها معناها انا نعمل فيه بكل حب معناها بالحق معناها قعدت أماتور دون لام أن فري أماتور يعني نحب المسرح ونحب الركح ونحبك كيفاش يقولوها التجربة هذيك الوحيدة اللي على سورسين على خطر في التلفزة دي ما عندك الكاميرا كان ما عجبتكش تفسخ وعاود من جديد تفسخ وعاود من جديد وعاود ما عندكش الفرصة هذيك في المسرح
2: هذا ينقص من
3: ينقص من ينقص أنا دو بلوز أن بلوز سينما المسلسلات وكل شيء جمديك بعد ياسر على على على لذة المسرح فوالا بعد
2: ما تتصورش انه الكلام هذايا مثلا يسمعك مخرج كان يخمم هو قدم على رمضان طوى ويقول بون فينالمون الافلام هذه اللي يحكي بها المسرح ما عندوش للتلفزة يبدل رايه الحقيقه معناها التلفزة شو ايش نقولك التلفزة حاجه معناها مطيه مهمه ياسر في تونس الناس كلها تعرفك الناس كلها تدخل لديارها صحيح بتدخل مهمه اصعب معناها خاطر مش الناس تختار هي تجيك معناها ولكنها ثنية الاسرع بالضروره للناس كل
3: هو صحيح ما يشوف راهو في الاخر القاعده الاولانيه هي شنو هو الدور اللي باش تاخذه معناها باش نكون معك صريح تو انا في مسلسل صبريه ولا مسلسل سامي الفاري خفت زاده شويه من الدور ما حسيتوش متاعي فهمت لكن انا تلفزة مسلسل سينما يجي الدور اللي انا نقول هذا هو ناخذه بكل شغف مش هاني نعمل فيه قال شنو باش نظهر انا باش الناس يعرفوني في المسرح فهمت نو
2: وي
3: مي انا زاد عندي زاد تجربه نحب نعملها مع ليث اللي هو صديق ليث بولعريس
2: ليث بولعريس
3: ليث يعمل ستريمينغ ويعمل زاد دو انفلونسور على انستغرام وعنده
2: كوميونيتي كبيره تجارب اذاعيه زاد
3: وعنده تجارب اذاعيه ويعجبني ليث الحقيقة. و...
2: شنو اللي باش تعملوا مع ليث؟
3: باش نعملوا مع ليث اون ايميسيون على الديجيتال.
2: ايوا
3: ليميسيون للشباب. مش للشباب معناه مثلا لا مثلا حاجة الشباب اليوم تبدا يتوديون وتحب تمول مشروع مثلا, تحب تسافر, انت ارشيتكت تحب تمشي تشوف لي زوفر ارشيتكتورال نتاع في تقرا ارشيتكتور بانك, شكون اللي باش تمول لك, باش تعطيك معاش 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين باش تعمل الفواياج؟ تمويل, طرق التمويل هذوكم هذوكم مشاكل فريمون يشوفوا يعيشوها الشباب. دوك احنا نحبوا نقربوا من الشباب هذاك.
2: معناها ليث الى في ابل العصام العياري اللي يخدم في البورصه اللي عنده معارف هكا اقتصاديه. علاش علاش قال لك ليث يخدم معايا؟
3: مثال عطيته نتاع التمويل.
2: أي.
3: لكن فما زادة برش حاجات
2: فنية
3: ترتبط بزادة بحياة العازب, خاطر كي تبدا يتوديون اكثرية لي زيتوديون بداو في دارهم وعزاب.
2: أي.
3: وكيفاش في طيب والبيدجي وكل شيء.
2: تعرف الطيب عصام؟ كيفاش تنصحهم العزيب؟
3: مو العزيب مين شي طيب, كم انا ما نعرفش نطيب. أيوة. نحس بيه,
2: فهمت,
3: نعطيه لو بو جو كوني, نقول له هاكي جيت حرود. ما تحرودش بالطريقه هذه, حرود بالطريقه هذه باش تجيك.
2: فهمتك. وليث شنو دوره؟ هو المحاور معناها.
3: يعرف يطيب.
2: ليث يعرف يطيب.
3: لا ليث يعرف يطيب,
2: مش يحرود, يطيب.
3: لا ما يحرودش. لا ليث دوك باش نعاونه, نجيب له فرشيته, نجيب له
2: الملح. والله وقتاش المشروع هذا؟ خلينا نشوف.
3: في اكتوبر.
2: في اكتوبر.
3: وفوالا باش تكون اون ايميسيون للشباب. حتى هذيك راهو الظهور هذيك راهو على لي ريزو سوسيو.
2: صحيح.
3: التلفزه بدات يظهر لي تفقد شويه البريق نتاعها فيغ لو ديجيتال. نجربوا احنا ديجيتال دي فاسون, احنا باش نعملوها بور سيت كوميونيتي للشباب وكل شيء. بعد شوفوها تخطفوا ولا ما تخطفش.
2: صحيح. هو الاكيد باش تبداو بالرصيد اللي عند ليث, باش يجيو عباد اللي يحبوك انت يعرفوك انت, وباش توصل هذه ضربت هذه ما ضربتش هذه نتاع هذه باش تجيب لنا عباد جدد. دونك تنجم سا جينير حاجات ما تكونش توقعهم بالكل انت. بدات
3: تنجم تنجح, انا يظهر لي تنجم تنجح ليميسيون هذه, خاطرها ماهيش باش تكون فك ليميسيون بتاع اجا نعملوا ايميسيون واجا جيب لي هذه الماركه هذه
2: سبونسر
3: او محلاها او ما شبها او شوف
2: قال لي شنو معناه
3: لا معناش احنا ما كاين
2: ضحكني. اي صحيح صحيح,
3: دون لابسولو
2: دون لابسولو. باه نسلموا على ليث ساعه كان يسمع فينا ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله في اكتوبر ان نشوفوه لو بروجي. فما اسم ولا ليث ما يحبكش تقول؟ كان ما يحبكش تقول من غير ما
3: مازال ما معناها ما ركحش مخه على الاسم. مي أنا نسيت اسمها.
2: نسيت
3: اسمها.
2: يصيرش. ما فما حتى مشكل. أعذر لي لازمنا نحكي وراه على دونالد أكثر من هكا. ماذا بيا كان الناس في نابل والشباب المهتم بالفلسفة المهتم بالحرية المهتم بالمسرح يجي ويتفرج في دونالد. لكن خلينا نرتحوا شوية باش نستقبلوا بحثنا رضوين كيف نحكي شوية على فن واحد آخر. نشوفوك تحب ما تحبش تتبع ما تبعش, وبعد نكملوا نحكيوا على المسرحية. عصام اقعدوا بحثنا, هنا راجعين.

Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في فان تايم. ما طولناش عليكم جوست لو طون اللي دخل بحذنا سي رضوان. عسلامه رضوان.
2: عسلامه عسلامه ريم.
1: مرحبا بك سي عصام. سي رضوان رضوان تونسي. عصام العياري.
3: اهلا سي رضوان. مرحبا.
2: عسلامه سي عصام.
1: سمعتوا قبل لقب تونسي مش تونسي؟ لا. تونسي برشا تونسي. واول مره رضوان
2: الوحيد
1: نسلم على العائله. ديما سلموا على العائله. مرحبا بك مدام بحذنا رضوان. معناها توقيت زوم فن.
0: زوم فن
2: اليوم ريم باش نحكيو على الراي الجزائري، واحد من ابرز اشكال الغناء الشعبي. تاريخيا بدا في الاوساط الريفيه والبدويه قبل ما يتطور ويولي ظاهره موسيقيه وطنيه عربيه وحتى عالميه. لكن قبل هذا وحسب اليونسكو تقول انه جذور الراي بدات في الغرب الجزائري وتعود لنهايه القرن الثامن عشر، وبدات مع حاجه اسمها شيوخ والشيخات اللي كانوا يغنيوها في المحافل ووقت الحصاد ووقت كيف لمتهم، وتطور ولا اسمه بعد الراي. اليونسكو اللي أدرجته سنة 2022 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي. الراي يعبر على الواقع الاجتماعي الجزائري، نلقاه فيه الحب، نلقاو فيه الحرية، نلقاو يحكي كيف على الأوضاع الاجتماعية، على الفقر وكل شيء يهم معيشة الإنسان ومشاغل الناس ومشاكلهم. من أهم مراحل الراي في بداية القرن العشرين ساهمت المغنيات المعروفات بالشيخات في أنهم يزيدوا يعطيوا للراي جرأة أكثر. الراي بعد عرف
1: الشيخات زعما يقولونهم بالشيخات.
2: الراي بعد عرف تحديث وقت اللي دخلت الآلات الحديثة، ومن أهم الأسماء اللي ساهمت في تحديث الفن هو عازف الترومبيت مسعود باللمو. بعد ظهور جيل جديد وظهر التسمية جديدة، الشاب فلان الشاب فلتان، وهنا أخذ الراي منحة جديد. في بداية السبعينات وثمانينات دخل الإيقاع الغربي وامتزج بأغنية الراي. الراي اللي واجه بعد في مرحلة من مراحل تاريخه تهميش وصعوبات في القبور الرسمي في الوقت اللي كان محتواه جريء. كيف بمثابة تحدي للقيود الاجتماعية، واجه زادة منع من البث في الإعلام العمومي وتحديدا الإذاعة. كيف
1: عملوا له شوية كما المزود في تونس في
2: كيف
1: نفس
2: المزود كانت عليه رقابة برشا وكان يراقبه حتى في الانتاجات. كيف فترة الأحداث الإرهابية اللي عاشتها الجزائر ضيقت برشا على الرأي الجزائري من عند الجماعات المتطرفة اللي كانت تهدد الفنانين بالاغتيالات وقتها. نحكيه مثلا على الشاب حسني، واحد من أبرز مغني الرأي اللي تم اغتياله بالرصاص قدام منزل عائلته في وهران عام 1994. ومن بعد ولا الراي لا يعني الجزائر فقط، انتشر عربيا وعالميا ولا يمثل هوية جزائرية ثرية برش. من أهم فناني الراي الجزائري نحكيه على الشاب حسن، الشاب مامي، نحكيه على الشاب خالد، وهو واحد من الأسماء اللي هز الراي من المحلي للعربي وحتى للعالمي وعرف بأغنية الراي ولا العالم كامل يسمع أغاني الراي. الشيخة ريميتي كيف اللي توصفها اليونسكو بعميدة الراي الجزائري وتوثق اسمها ضمن التراث الجزائري. الشابة زهواني، لطفي عطار وغيرهم من الأسامي. من أشهر أغاني الراي وأكثرهم استماعا عن سيلافي للشاب خالد، حوالي 242 مليون استماع على سبوتيفاي في سنة 2026. ديزرت روز كيف زاد للشاب مامي وستينك أشهر ديو عالمي. عايشة الشاب خالد أكثر من 105 مليون استماع على سبوتيفاي في 2026. الشاب حسني صبرت وطال عذابي، هذم بصفة عامة أشهر
1: أرقام رهيبة معنى على خاطر سي مونديال معنى النجاح الراي. الراي كي تقول لتزيري معنى نحكي مثلا على الأوروب فرنسا بالأساس ولا كسي تعرف قريب تزير. دونك الراي والشاب خالد والشاب
2: هو الشاب خالد اللي ساهم بشكل كبير في انه يعرف بغنية الراي
1: وسيختو الفرنسي زاد في غنية الراي، دونك يوصلها لهم اكثر. جميل. تسمع راي عيسان
3: شوية؟ ذكر روحي انا مرة في الجي وكان فما فيستيفال تاع الراي وقناوة، خاطر حتى القناوي اللي تزير والمغرب
1: تزير
3: لما الراي سور تزيري مانيفيك. من مش ما عنديش يعني شغف كبير بالراي ولكن نسمع.
1: شنو الأغنية اللي تسمع وعندك بيه شغف؟
3: ديزرت روز حلوة. حب ستينج.
1: حب ستينج. سينو شنو هي الموسيقى اللي تسمعها اللي عندك بيها شغف؟
3: اللي أنا عندي بيها شغف والله أنا نسمع موسيقات الكل.
1: تعرف انت اللي يسمع ولا يتفرج وبش يقولوا يسمع موزار يسمع بيتوفين.
3: نسمع موسيقى
1: غالطين فيك شوية الناس.
3: يمكن بيسكو غلطين برشا مش
1: بالحق.
3: ما عنديش ان جونغ يعني معين
1: منفتح.
3: اما منفتحه
1: نسمع الدنيا ايه الكل جميل ايه. ساختن ما اخترت لنا نتصور فما ايه. ديزرت روز ستينك وشنو اخر
2: الشاب خالد مالها وكيف كيف ديزرت روز الشاب مامي واستينغ
1: واستينغ بما انه الغنيه تعجبك زاد عصام واكيد تعجب المستمعين نبداو بالشاب خالد نكملوا هالاستراحه الموسيقيه ونرجع نكملوا الحوار نتاعنا مع عصام
0: فن تايم

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم، مواصلين في حوارنا مع الممثل المسرحي عصام العياري. نعرف اللي وعدتكم بدزرت روز ما بين الشمامي وستينغ، نخليه لكم لنهاية الحوار إن شاء الله باش نسمعوها مليح وما نقصوش عليها، نعرف تحبوها برشا. عصام، بما أنه حكينا أنه عندك عرض دونالد في إطار الفيلو فيست، خلينا نرجع للمسرحية شوية ونذكروا بها العبيد. بركلا 60 عرض في عام، هذا باش يكون 61 شادد الحساب أنت بالكده.
2: 58 57، تابلو عندي تابلو اكسل مي منش بعد على 60.
1: الحقيقه حسيتها عاشت اكثر، وهذه حاجه باهيه، دونك شافوها اكثر جمهور، حتى لو كان جمهورك فيدال ويعاود ان شاء الله المره هذه زاد يشوفوها برشا عباد جدد ويرجعوا للعروض الجايه. خلينا نرجعوا نذكروا بدونالد. دونالد راهو على خاطر انت تجسد شخصيه دونالد ترامب في المسرحيه.
2: بالضبط، هي تجسيد لشخصية دونالد ترامب، ولكن مش في الميميك. برشا ناس كي جستوا ترامب حتى كي تشوف في لي ريزو سوسيو ياخذوا طريقة كلامه، ياخذوا هو كيفاش، وهو معناه باش تحط مخك معاه، معناه سهل ياسر. مش سهل، معناه جو دير ظاهرين الحكايات اللي ضحكوا فيه. انا حبيت ناخذك الدخليني اللي فيه، خاطر الدخليني هو فيه الأنانية، فيه برشا أنانية، فيه برشا غطرسة، فيه برشا قوة، لأنه هك شفتوا يستعمل القوة بارتو، ما فما إلا منطق القوة،
1: برشا إيجو،
2: برشا إيجو يعطيك الصحة. وفما زادة عقد نفسية زادة نحلوها، وفما أكبر مصيبة هي عقدة أنك تشد رئيس دولة عظمى كيما أمريكا وانتي عمرك لا قريت كتاب. مشكلة خاطر ثقافته ياسر محدودة، دونك هو شوية كيما يقولوها شعبي وشعبوي، وهاني قريب زعمة وحتى كي يبدا ساعات يعمل قلة أدب يدزها في درشنوة، هذاك هو الشعب شي يحب اللغة هذيك. فهمت
1: على شنو اعتمدت باش عملتها؟ تولا ديكورتيكي هكا نفسيا، معناها تفرجت برشا، قريت، تفرجت في ناس يحكيوا عليه، كيفاش باش وصلت للاستنتاجات هذه على نفسيته؟
2: هو اتعرضت له في نص يمكن يدوم 5 دقائق في مسرحية أوموديوس، ولاحظت اللي كل مرة يظهر هو في المسرحية يعني صالم مي فريمون تشيخ.
1: دونك هو تولد من أوموديوس.
2: اي سي سا اكزاكتومون، خد في أوموديوس عنده وجود كدونالد ترامب، ويسميه روحه داير دونالد جي ترامب. في المسرحية ذي ما يسميش روحه دونالد، ينجم يكون دونالد داك مثلا، الجرمانة ولا اللي هو
1: ميه،
2: هو معروف بيان سور. احنا نجبدو من غاديك خاطر قاعدين نحكيو على امريكا توا شنو اللي قاعد يصير، والعالم اللي متأثر بامريكا. ولذا انا كي قلت بيسكو انا نحب نجرب لو جونر ستاند اب، نشوف يعني نكتب نص يكون مواتي لل، ما فيش برشا ميزانسين وما فيش برشا بش مثلا كي تحب. انا نذكر روحي عملته في دور ثقافه معناها نتاع 60 كرسي و40 كرسي، فهمت، عند غازي زغباني صاله نتاع اولاد. تو غازي عمل صاله اكبر راهو، نحب نعلمكم
1: اللي
2: هي صاله تاعو الارتيستو طلع من يظهر لي 30 مقعد الى تو تقريبا 100.
1: جميل،
2: صاله نتاعو كبيره باهيه معناها. دونك نتأقلم مع كل الفضاءات، هذاك هو في مخي سيسا. وفي مخي زادة أنه يكون كوميديا معناها خاطر نحب أنه الناس جيت تتفرج وتضحك زادة وممتون. حبيت نوصل للهدف هذاك من غير ما نخبيه، من غير ما نقول أنا الفن معناها ما هوش كان للضحك لا، حبيت نعمل عرض ضاحك كوميدي يضحك العباد. دونك فوالا
1: باهي.
2: دونك جاي دونالد،
1: خلنا نسألك حاجة تو. مثلا العباد اللي تسمع فينا حد ما يعرفش عصام، ما مشاش للتياتر وما شافكش في عروض أخرين، ما يعرفكش كممثل مسرحي ويسمع اللي هو عرض ضاحك، أنت تعرف لي ريفيرونس في مخاخ التوانسة عند الجمهور التونسي اللي وان منشو اللي مستانسين بيهم كي يدوموا 10 سنين و5 سنين، وفما منهم تو تبارك الله تقام في المهرجانات الكل، يقول زعما انا معناها نمشي لك العروض هذيك المستانس بها والممثلين برشا تبارك الله، والا معناها نعطيك دي زيكزامبل من باب التسميه، معناها جعفر القاسمي مثلا، ولا يمشي يتفرج في كريم الغربي، ولا يمشي يتفرج في الحمراوي، ولا يمشي يتفرج في ياسين الصالحي، ولا يقول خليني نعطي فرصه جديده انا المسرحيه وقالوا تضحك. مي لا ديفيرونس ويني، خاطر تعتبرش روحك من نفس الخط هذاك.
2: ايش نقول
1: سي دي وان مانشو ضحكين
2: انا غير ما نكون يعني كيفاش نقولها نمسح الحكايات باش نظهر هكا يعني صاحب الناس الكل انا يظهر لي الخط نتاعي مختلف على الخط نتاعهم الكل اللي سميتهم الكل واكثر من فما معناها
1: اي من باب المثال للحصر دونالد
2: ما هيش موجوده لا في مهرجان لا حمامات لا كارتاج لا زهره لا بوغرنين لا حتى بقع لا نابل لا صفاقس فهمت ولو انه حبيت ندور بدونالد ولكن هاو شنو المشكل سكو لي كوميديان حسب رايي انا نوعين ما فماش ثلاثه النوع الأولاني اللي يساير الجمهور في ثقافته وفي أفكاره وفي معتقداته وفي دوكذاك خطر عنده يظهر لي غاية نفعية مكي؟ أنا ما عنديش الغاية هذيك مع الجمهور متاعي ما عنديش غاية نفعية معناها الفلوس ما تجيش أقبل أنا مذبية يخزر الحاجة يعني للسجي الكبار السياسة والدين والموت والحياة والعلم يخزر لهم بطريقة أخرى أوكي؟ تاخذ فيها ريسك فما ريسك تقولك آه هذا بون ذا معناه يمس فيا في معتقداتي يمس فيا في انا حاجات اللي
1: يبربشني معناه مش ماشي معايا في الخط
2: لو جور دو كوميديان هذاك ديما تلقاه راهو ديما بيرسيكوتي وديما ما يعيطولوش وديما ما يحب ما يحبوش يعني فهمت
1: باهي عصام انت قلت حبيت كان ندور بها في المهرجانات قدمت هذاك الملف اللي يحكيوا عليه الناس الكل صبيت في المنصه نتاع وزاره الثقافه مطلب كذا قل عملت حاولت
2: حبش صارحك زاد
1: صارح
2: انا شوف عملتها في سابيانس وقت اللي سابيانس هي دوفونو ان سوكسي وما خطفتش وعملتها في هوموديوس وما خطفتش المشكله سكويس تضيع وقت لازمك تسجل العرض بكله وتسجله في باش يعجب العباد لازمك فهمت دونك فما يعني وعملتها راه في دونالد مع ذلك عملتها جبت يعني
1: فيديوهات بروفيسيونيل
2: عملنا كل شيء باش تبدا لا بوند بالكدي من بعد تعمل الملف الصحفي من بعد تعمل الملف التقني من بعد تعمل مشكل سكو يظهر لي بكل صراحة يظهر لي مش هذاك اللي الحاجة الوحيدة اللي يلزمها أوكي يلزم الكود فيل يلزمك التليفون اللي يتعمل ويلزم فهمت ويزمك تكون يعني متاحهم متاعنا هذا ولدنا فهمت أنا يظهر لي مازلت ما دخلتش فيه متاعنا ولدنا
1: هذه المسرحية الثالثة عصام وقتها مش تحاول خاطر الحقيقة يستحقوا أنا حضرتهم الأعمال متاعك ويستحقوا أنه يخرجوا الجمهور أكبر شوية
2: إن شاء الله إن شاء الله والله على كل حال صيف سنة وفي بديت العام الجاي وزيدة راهو زيدة مش منردش ديما كل شيء على الناس أنا زيدة بخلي زيدة معناها باش ندخل على المنصة ونحط ونطلب وكل شيء تبخلت فيها زيدة الحقيقة سنة حبيت زيدة نعدي صيف شوية بحر ونمشي لغر الملح ونعمل مشيت شنو مشيت
1: ما فماش أثار والحقيقة وينو البروزة
2: مشيت مرتين
1: كهو فرحت صيف كامل باش تمشي مرتين
2: قعدت نكتب هيك حاجة باهية خاطر أنا في دونالد مرة هذية للناس خاطر أنا زيدة نحشم كي يجيوني عبدي يتفرج فيها خمسة مرات نقول له يا أخي تو أنت باش تتفرج في نفس الحاجة دوك أنا كتبت شابيتر جديد كبير كيما عملت وقت اللي كتبت شابيتر إبستين الوقت هذاك انا كتبته والناس ما يعرفوش شكون جيفري إبستين
1: صحيح
2: ولكن من بعد
1: كي ترشقت الحكايه والجزيره والدنيا الناس كل تعرف كيف تكتب حاجه جديده تخم في الاسقاطات على الواقع التونسي
2: طبعا
1: ليش تحكي على امريكا
2: كل اسكو احنا في مخنا نعطيك مثال انا الشابيتر الجديد اللي كتبته على هيكسيث هيكسيث اللي هو وزير يسميه هو دونالد يسميه وزير الحرب الكل في المسكلوات ونهار كله يعطي هكي يوري في بدنه ويوري في عضلاته ويقول على ايران مثلا يقول احنا حتى كان يجيونا يمردوا ماناش باش نسامحوهم ومن بعد كيفاش يقنع في الجنود الامريكان ساعة اولا طرد كل ما هو في نحكي في القياده طرد ما كل ما هو مراه خاطر بالنسبه لي المراه ما عندهاش المسكلوات ما عندهاش ما تنجمش تنفع المراه في الدار يذكرك الخطاب هذا يذكرك المراه في الدار والمراه عندها واحد يذكرك اوكي دوك يقرب لنا فما تفكير يقرب بعد اخر مره جبت لهم الكتاب لابيبل بدا يقرا لهم باش يفسر لهم الجنود باش يفسر لهم انه كي تمشي تحارب تفوز بالجنه ما يذكركش في حاجه اخرى هذيا
1: بروباغندا عسكريه اون بون دو فورم القديمه صحيح
2: في فتره من تاريخنا ومن بعد الناس هذوما ما يبعثوش اولادهم زاده جمي ولادهم هما ما يمشيوش للحرب،
1: ما يمشيوش للحرب اللي يقنعوا بها الناس كل
2: ولد العامل ولد اللي يخدم في ماكدونالد ولد فهمت يروحوا في توابيت ومن بعد يقوا يقراوا عليهم فهمت دوك بيتر هكسيث هذايا وزير الحرب وحده يظهر لي يلزمه عرض فكي كي تزيد كل مرة في المسرحية حاجة جديدة حتى اللي شافك قبل هاكا يكتشف حاجة جديدة فوالا هذا اللي نوعد بيه على كل حال واضح. في فيلو فيست
1: في فيلو فيست دونك ان شاء الله العرض 21 اوت هذايا نحكيه على دونالد انت ما نعرفش علاش كانوا يظهر لي فما ديزافيش ولا كان يتقال انه كاينو اسم المسرحية عصام العياري إيز دونالد مش هيك
2: في الافيش مكتوبه
1: داكو. هو العرض, أما هو اسمه, العرض دونالد. اسمه دونالد بيه ملا امشي واتفرجوا في دونالد اللي هو ترامبت ونسي ترامب
2: يكتشف نفسه اللي هو التونسي وعنده برشا من التوانسة ويصارح الجمهور بذلك هذه هي الحكايه
1: فما حدود تو انت عرضت 60 مرة تحس انه فما حدود ما كنتش ناوي تحطها لروحك لكنها تحطت
2: فما بالطبيعة ديما ديما ديما فما حاجات انا معناه ما نخافش كي نقول جو في دو تو سانتور معناه فما حاجات ما نحبش ياسر نتحل فيهم فهمت وباش يبدا معناها كيفاش نقولها مقبول وكاو ولكن العرض الحقيقه ماشي مليح ماشي مليح حتى هاك شفتو بلاش كوم بلاش هادشي وكان ماشي
1: جميل به يعطيك صحة عصام فما حاجة في العادة مش ديما كنش بدها من القجرة ما خلينا نجرب معاك تمشي معايا أو تابلو
2: أو تابلو
0: أو تابلو
1: به خلينا بما أنه العبيد خليها تزيد تعرفك أكثر مش نسألك حاجات دي بخيفرانس تو بخيفر هذي ولا هذي به تو بخيفر شكسبير ولا مولير
2: مولير عخاطر الضحكة مولير ولو انه شكسبير عمل زاد كوميديات حلوين ياسر ولكن مولير في الكوميديا حاجه دوخ وانا لون الكوميدي نحبه دونك مولير
1: بي tu préfères Albert Camus ولا Sartre
2: Albert Camus sans aucune hésitation لانه سارتر في فلسفته نتصور فما شويه ديماغوجيا مثلا سارتر يقول لك لا جوستيس باش تخلط لا جوستيس مك تعمل اون انجوستيس مش بشرطه هي تنجم تخلط الحاله نتاع عدل بين الناس من غير ما تقترف يعني حاجات غير عادله فهمت
1: دونك تحب ليترونجي سارتنمون
2: حب ليترونجي تفرجت في الفيلم داير الاخراني و دوخته في الحياة والوجود والموت نحكي على ألبير كامو حاجة يعني من أروع ما تقرأ وحاجة من أروع ما نتحسك تحسها معناها je suis très très sensible ou très attaché le Camus.
1: B. Tu préfères le rouge et le noir ou la Les Misérables, Stendhal ou la Victor Hugo.
2: قريتهم الزوز ما صافي très longtemps. Le rouge et le noir عندي ذاكرة ياسر صغيرة منه. خليني نقول Les Misérables خاطر نذكر
1: تتذكروا أكثر.
2: بي. Mais le rouge et le noir الحق اليوم كان تقول لي على شنو يحكي
1: وكل يحكي على الامبيسيون على ما بين لامور والاسونسيون سوسيال شنو اللي الصراع هذاك. باهي يقولوا فيكتور هوغو نقدموا شوية هاملت ولا دونجيون.
2: كنت هملت وأصبحت دونجيون دونجيون دونجيون دونجيون خاطرو انكومبري خاطر الناس ما فهمتش وهذا علاش انا عمل كتبت مسرحيه كنت باش نسميها دونجيون بعد اقنعتني يسرى باش نسميها فوري نون فوري
1: دونك على فوري نون فوري
2: دونك دونجيون وي
1: دونجيون بالضروره به ترى غنقدم بك شويه نشوف حاجات اخرين في تحب البانتور
2: شويه وي
1: بون بيكاسو ولا ماتيس
2: يظهر لي ماتيس خاطر بيكاسو ما عنديش معرفة كبيرة بالكوبيزم مي ماتيس ريت أنا معارض الماتيس حاجة تدوخ
1: شنو أكثر متحف عجبك في الدنيا قاعد في مخك شفته ولا تحب تمشيله
2: يظهر لي تيت مودرن اللي هو في لندن في إنجلترا اما ميزمني نذكر لي خاطر بيسكو مودرن هو فما تيت جاليري اللي هو القديم وفما تيت مودرن فما فنان معروف كومز اللي ما عادش يمكن راك تعرفه بك ياخذ مثلا ياخذ الحيوانات الميته ويعاود يحييهم بطريقته. ويكون زاد يعمل يعمل لا بانتور, يعمل دي اكسبيريونس دو بانتور, ياخذ لي بانتور تري غار, ومثلا ياخذ حاجات كيما الحديد مثلا ويصب عليه البانتور ويخرجوا دوك
1: لوفر دو كونس اللي
2: با كان في البانتور برك
1: باه نمشيو
2: متيت مودرن حاجه رائعه
1: حاجه عظيمه باه جميل والله هاني نقيد انا ما نعرفوش نتفليكس ولا سينما تتفرج في الدار وتشد اون سيري ترحيها كلها فرد ليله والا تحب تمشي للسينما وتقص تذكره وتدخل وتتفرج في السالة
2: ما سينما سينما خاطر الاكسبيريونس تاع السينما وباكو القطانية والقاعدة والفوتوي الأحمر فعنده حاجة ما نعرفش شنية ما عنده حاجة ولو أني نتفليكس زادا جسوي كونسوماتور دو نتفليكس
1: باهي فينيل ولا سبوتيفاي تحب عندك استوانات وتسمع حاجات قديمة ولا تحل سبوتيفاي وتعمل ليست متاعك وكل مرة تشوف الترتيب متاع الغنيات اللي تحبهم وأكثر واحد تحب والدنيا الجديدة هذي متاع سبوتيفاي
2: أنا مش أقول سبوتيفاي أما خاطر لو كوتي براتيك ما كان جي عندي فينيل وعندي وعندي
1: الماتريال
2: بوغ راني فينيل
1: ستوريات ولا بوستويت تابت ستوريات ولا تكتب ان بوست يقعد على الفيد
2: بوست
1: أكثر
2: بوست أكثر إيه بوست خاطر أنا نكتب معناه جادور إكريغ
1: تحب تخليه وثيقة
2: نكتب أكثر من اللي نتكلم ولا
1: به معناه متصورش هكا ان بلا ولا مشهد طبيعي وتابته في ستوري باش تعيش 24 ساعة كهو
2: نعمل
1: انا واحد من الناس عمري ما ريت ستوري عصام بيت نثبت شوي تيك توك ولا انستغرام
2: انستغرام انستغرام خاطر تيك توك ياسر تلقى فيه الحاجات اللي زايده ياسر فيه زايد
1: تعرف علاش خاطرك ما تدخلش برشا خاطر كان تدخل برشا وتختار انت الحاجات اللي تشوف فيهم يفهمك يولي يعطيك الحاجات اللي انت تحب عليها
2: باهي ماهوش
1: تحب تكون انفلونسور ولا تحب تقعد توتالمون انونيم وما يعرفوكش خير
2: يظهر لي جو بريفير نقعد مش معروف خاطر انفلونسور مراش روحي انفلونسور انفلونسور على شنو هو تينا تعيس باش نزيد نتعس العباد
1: ضحك بي اخر حاجه تحب تستعمل الغوشيرش قديمه ولا تدخل قديمه شوف لي روني على جوجل ولا تحل شات جي بي تي
2: والله يروني والله
1: جوجل ولا اسمه قديم
2: شفت والله لا انا الحقيقه شات جي بي تي في الحكايه هذه
1: بالحق
2: والله نسال على كل شيء شات جي بي تي وي
1: تعمل تحكي معاه وصحابه
2: يقولوا
1: عسلامة ومرسي
2: وكل بعد قالوا لي راي ذيك مرسي راي ياسر فيها
1: تاكل برشا ماء
2: ولا قلت فك عليه ما عادش نتكلم
1: باهي يعطيك الصحة هاك لما حلا وتابلو سلكت جوك باهي مرحبا بيك حبينا نعرفوك مرسي. أكثر بحاجة هذوما عصام مرحبا بيك إن شاء الله تعاود تجيب حذانا إن شاء الله العباد تعرفك أكثر إن شاء الله بالنجاح للمسرحية وإن شاء الله تزيد عروض أكثر وجمهور أكثر
2: اللي حكينا فيه أنا على كل حال في الصيف مش كان مع
1: ليه هكا باش تغش علينا الاصدقاء بينومي بلس ان اللي قاعدين نودعوا فيها الحقيقه وماذا بينا نزيدوا نحكيوا عليها اكثر بينومي المشروع نتاع عزيز جبالي واللي لمكم تشكيله محليها من الممثلين المسرحيين مازالكم ثلاثه عروض كهو
2: فوالا ثلاثه عروض حبينا نعملوهم العروض الاخرانيين على خاطر عمناه العزيز قال هذا اخر عرض في تونس مازال عندنا عرض في باريس في اكتوبر 16 اكتوبر ولا 17 اكتوبر وفي بالنا وفيات الحكايه ولكن الحقيقه فما ناس يحبوا السنة قالوا اش بكم ماكمش موجودين في الفيستيفال وعلاش ما ترجعش بينوم يا اخي هو جاتو فكره هي مش خايبه انا الحقيقه سندتوا فيها وكل شيء قال نعملوا لا ديرنيير دانس الثلاثه عروض الاخرانيين نتاع بينومي باش اللي ما شافش بينومي ها اوكي شوفها
1: يشوفها
2: خاطر سي سافايت لا ديرنيير واللي شاف زاد بينومي قبل بيسكو سي اون بيس طويله معناها ساعتين ونص
1: صحيح ومجدده وجديده وما كانش فما كيف على المسرح والتشكيله اللي فيها محليكم الكل الحقيقه ثلاثه عروض اللي مازالوا ان شاء الله نرجعوا نحكيوا عليهم لهنا في فان تايم يظهر لي تبداو باللو 18 اوت ان شاء الله
2: في هرقلة
1: في هرقلة
2: مهرجان هرقلة لو 18 نهار 18 ومن بعد 19 ما عندناش عرض دونك
1: 20 و 21
2: لا 20 22
1: 22 خاطر 21 دونالد مالا حافله الجمعه الجايه مرحبا ويعيشك اللي جيت بحضنا عصام
2: ميرسي ريم عيشك
1: ميرسي بوكو ويعطيكم الصحه انتم اللي تبعتونا حتى لتوا نعرف اللي وقيت اخبار نرجع ان شاء الله نحكيو على بينومي قبل لا ديرنيير دانس هذيا اقعدوا معنا ما تبعدوش انا راجعين
0: فان تايم بوبليسيتي. تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز السادسة ديوان اف ام، مع السلامة. الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الصحة وخصصت لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة. ومن بين هذه الإجراءات تفعيل إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لتفعيل التأهب وتعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي والتنسيق المستمر بين وزارة الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، مع تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة من أشعة الشمس ورفع جاهزية المؤسسات الصحية وتحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة. حملة ستوب بولوشن بيجابس تدعو في بيان لها إلى ضرورة التعجيل بقرار تفكيك الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بيجابس وإقرار خطة زمنية وعملية واضحة وتطبيق القرارات السابقة. وشددت الحملة في بيانها على أن كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي مخالفة للمعايير والقوانين التونسية ودولية، إضافة إلى اهتراء هذه الوحدات وانتهاء عمرها الافتراضي بعد مرور أكثر من نصف قرن على تركيزها. كما طلبت الحملة بضرورة الإفراج على نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث بجبس. انتفاع 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظور مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة، والتي تم الشروع في توزيعها اليوم وفق ما صرح به رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر. إلى شأن دولية، السلطات المحلية في كولومبيا تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي وقع أمس إلى 224 شخصا، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض. ووزير الدفاع الباكستاني يعلن أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيب بشأن السلام، مشيرا إلى أن تحقيق اتفاق دائم يصب في مصلحة المنطقة بأكملها. ختم الموجز الإخباري، يأتيكم الآن الفلاش سبور مع كريم مقني في أمان الله.
5: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام صوت كوم.
7: ديوان فام فلاش سبور.
8: مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي يتفق مع نادي باكو الأذربيجاني من أجل ضم اللاعب المغربي الفرنسي عماد فراج عقد جديد مدة 3 مواسم بقيمة تتجاوز 1 مليون يورو. فراج الموسم الماضي عمل 32 مباراة مع فريقه باكو وسجل فيها 7 أهداف. النادي الإفريقي يتراجع عن التعاقد مع المدافع المالي سيمبارا بعد سقوط اللاعب في الاختبار الطبي، والنادي الافريقي الاختبار الطبي الثاني اللي عملوا الملاعبي ويسقط في الاختبار الطبي كما قلنا، وبالتالي الافريقي مطالب بالبحث عن مدافع بديل. نادي الصفاقس يتعاقد ويتراجع عن التعاقد مع متوسط الميدان نادي ريال فاسو البوركيني تارتيس باغري، رغم اعلان نادي ريال دي فاسو موافقته على العرض المقدم السياسيس امس في صفحته الرسميه. السبب الرئيسي هو فني بحت، ثم اسباب اخرى باش نجيوها تباعا. لو قلت سبب فني لانه اللاعب تفرج فيه المدرب نبيل كوكي وطالب متوسط ميدان اخر بخاصيات اخرى ويكون افضل من لاعب الدولي البوركيني. كيف باغري كان صحح مع فريق اخر بوركيني، ومن المفروض كان هو ابطال الصفقة يعود لريال دي فاسو اللي باش يعطي اعاره لسياسيس افيك اوبسيون داشا. العمليه هذه تنجم تاخذ برشا وقت وتخليه لسياسيس ممكن في مأزق قانوني اخر. البديل سيكون افريقي عديد الجنسيات المعروضه، والليله من المفترض الحسم بخصوص هويه من سيتعاقد معه نادي صفاقسي في الفتره القادمه. خاصه مع الفريق سياسيس اللي اعلن اليوم اتمام صفقه انتقال المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو على سبيل الإعارة من العائلة الإماراتية للنادي الرياضي الصفاقسي. بلغ نشرته الهيئة المديرة للفريق بخصوص العلاقة بين الهيكلين، نحكي على هيئة الدعم والنادي الصفاقسي. الهيئة المديرة تقول أنه تدعو الأحباء والغيرين على الفريق الابتعاد على الأخبار الرائجة مؤخرا لتفيد باستقالة الهيئة العليا للدعم ورئيس المنصف السلمي، ويقول أنه ما تم تحقيقه في الفترة الماضية من خلاص جانب هام من الديون السابقة ورفع المنع وتأهيل الفريق المشاركة في المسابقات الوطنية والقارية ما كان ليتحقق لولا التجانس والتنسيق والعمل المشترك بين المديرة وهيئة الدعم. الهيئة المديرة الاتحاد المونستيري تتعاقد مع اللاعب الغيني بانغورا سيكو، يشغل خطة جناح هجومي لعب الموسم الماضي مع نادي مولدي طهران الجزائرية. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلن على برنامج الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى الموسم الجديد نهار 22 أوت، أربع مباريات لأربع ونص متاع العشاء. نادي صفاقسي في ضيافة الملعب التونسي، أما الحمام سوسة الاتحاد المونستيري في انتظار تحديد الملعب، أما أولمبي سوسة أو ملعب بوالي الأحوار في حمام سوسة في انتظار نهاية الأشغال في بوالي الأحوار. في الطيب المهيري التقدم الرياضي بسقيت الدير شبيبة العمران، الاتحاد الرياضي ببنقردين النادي الرياضي بحمام الأنف نهار لحد 23 أوت. في رادس الترجي النجم الرياضي الساحلي الأربع ونص متاع العشاء مباراة الكلاسيكو، نادي البنزرتي نفس التوقيت مستقبل رياضي بالمرسى، نجم المتلوي النادي الافريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الأولمبي البيجية. اتحاد بنقردين يجدد عقد متوسط الميدان الهجومي إدريس المحيرسي لمدة موسم واحد، كيف تجدد عقد اللاعب قيس فضيل لمدة موسمين إضافيين بعد تعاوته من تجربة الموسم الماضي مع سبورتينغ المكنينة. لاسباروفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان أفهم، أكثر تفاصيل ديوان أفهم بونت.
9: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كونها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بيكم، مازلتوا معانا. شكرا اللي مازلتوا معانا. نحن في فان تايم قربنا شنو هو اسامه قريب نوصلوا لاخر الرحله، لكن الساعه هذه مهمه على خاطر نفرح برشك يبدا بحضنا صوت جميل، صوت قوي، صوت الحقيقه ساعد ما عادش ساعد خاطر ساعد تبارك الله عليه، صوت كونفيرمي يظهر لي ما عادش نحكيه على هوايه بالكل على خاطر مشاركاته جوائزه التظاهرات والعروض الفنيه اللي فرض فيها روحه بصوته وبالتجربه نتاعو. كيف لازمكم تكونوا تعرفوا الاسم هذايا ولا تتعرفوا عليه؟ أسامة النابلي. عسلامة أسامة.
3: عسلامة،
2: مرحبا بيك.
3: بيك يا عايشة.
2: شنا حويلك؟
3: الحمد لله.
2: جبتك من التصيفة ولا رجعت للخدمة؟
3: جيت بالذمة الخدمة ومنه.
2: مرحبا بيك، مرحبا بيك بحذينا. بيه احنا السنة خلينا نبدأ من جديد وبعديك نرجعوا باش نحكيه على كل شيء نجم يهمك ونسمعوا سورتو صوتك. رينك موجود في مهرجان تبرق الدولي.
3: أيه.
2: احكي لي.
3: مهرجان تبرق الدولي كنت موجود فيه في 24 برفام مع محمد علي كمون. سلسلة من العروض في المهرجانات الصيفية. سيتو
2: بي محمد علي كمون. التجربة الرحلة ما بدتش من طوى. محمد علي كمون كانت عندكم برشا خدمة معاه. من وقتش تعرفتوا؟ وقتش بديتوا تخدموا
3: محمد علي كمون؟ تجربتي بدت معاه قبل ما ننجح في البكالوريا. انت فكر
2: من وقت تغني وسامة؟
3: أنا نغني ملينا صغير. أما كنت في مستير عايش. دونك بدأت التجربة في مستير. بعدك مشيت لتونس في المعهد العالي للموسيقى. كنت في البريود متاع نجاحي في الباك في الوريونتاسيون كيفاش باش نمشي شنو نمشي نقرأ بالضبط. فهمت، ما عرفتش، دخلت بعضي وكل
2: كان فما إمكانية أنك ما تقراش موسيقى، معناها خممت من الأول تعمل حاجة أخرى.
3: هو أي كان هذاك شنو باش يصير. حطيت يا شو سي أنا وقتها وكتبت توجيه وقتها ما هبطش جديد. دونك أوتوماتيكمون تعديت للمعهد العالي للموسيقى
2: كاتبة معناها. أي بي الحمد لله. ما كنت تخمم تخليها هواية وتمشي تتخصص تخدم حاجة أخرى معناها؟
3: والله لا، جوست وقتها بريود دخلت بعضي شوية
2: نتاع صغر تقول انت. الحمد لله لقيت روحك في المعهد العالي للموسيقى. ولكن حتى قبل المعهد العالي تعرفت على محمد علي كمون.
3: اي كان دكتور محمد علي كمون مهبط وقتها نوبة غرام، اعلن اللي فما بروجي جديد هو نوبة غرام اللي قاعد يتلحن ويتكتب، اللي هو بروجي متكون من 22 اغنية كلمات سيرين شكيلي
2: صحيح،
3: والحان وتوزيع محمد علي كمون. ووقتها شفت مهبط نغني بصوت ملكة الشيرني
2: اي
3: ويلوج على اصوات وقتها. دونك انا بروبوزيت عليه، بعثت له صوتي وانا نغني. شيخ علي يا اخي
2: الفرصه بدات من وقتها.
3: يا اخي بدات من وقتها، ما بديت ب 24 بارفان وقتها بعد الكورونا، بدينا في 24 بارفان حتى لين بعد 3 سنين كمل يعني البروجي. حضرنا
2: وشعملنا
3: في كارتاج وقتها.
2: طلعت على كارتاج بنوبه غرام، مش كان المره هذيك، برشا مرات.
3: اي
2: شنو مال المحطات اللي لقيت فيهم روحك على كارتاج؟
3: طلعت مع الفاضل الجزيره الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
3: في المحفل. وطلعت في الحاضرة زادة مع الفاضل الجزيري.
2: أي.
3: وطلعت في العيد الجيش الوطني. ونسيت ونوبة غرام.
2: نوبة غرام.
3: وعنا لو 29 ولا لو 28 والله ما نستحضرش ذكرت على قد.
2: عندكم عرض آخر يحب يقول طول العبيد اللي تسمع فينا أسامة مرة واثنين وثلاثة وفي عروض كبيرة ومهمة والفنانين كبار معناها. نحكيه على المحفل ونحكيه على الحضرة ونوبة غرام اللي أبخي تو سيون سيليكسيون بتاع أصوات تونس تبارك الله فيها برشا أصوات. لكن تلقى روحك في المشاريع هذية الكلها وفي بداية الرحلة معناها وتغني على مسرح كارتاج. كيف باش نقول الحقيقة الصوت هذا وتسمعوه إذا ما تعرفوش أسامة النابلي. أنت كيف تصير هالخطوات الكبيرة هذه الكلها من الأول واللي هي نجاحات فينالمو تخليك تتوقع أنه ربحت خطوات القدام، أنه باش نمشيو الحاجات أكبر، أنه جابوش مشاريع أخرى أكبر منها، جابوش حاجات، جابوش معناها وين هزوك فينالمو؟ توقعاتك في محلها وإلا ما لقيتش روحك وين كنت تتصور في نفس الفترة؟
3: والله انا ما عندي ديما نمشي معناها نسبق النيه الباهيه وكاو معناها كيف في خدمتي وكاو معناها ما نتوقعش معناها ديما خاطر اللي يتوقع ديما يتصدم
2: تقول انت من غير ما نخاف
3: دونك الحمد لله معناها اللي عطاه ربي ذاك هو الحمد لله
2: به الحقيقة على خطر الصوت تعرف كيف لازمنا نسمعوا الناس صوتك باش يفهموا على شنو قاعدة نحكي على خطر الحقيقة الحقيقة أنا من أنصار أنه كي تبدأ أصوات بالحق تستحق لازمنا نسمعوها ما فهميش علاش ما نسمعوهاش لازم نقوموا بدورنا على خطر زاد احنا في خدمتنا هذية نحبوا نوصلوكم للناس قبل كل شيء خليني نعرف أنه عبيد تحب لك برشا حاجات نشوف لي كومنتير ما نعرفش تحب نبدأ بالتونسي خلي يعرفوك خاطر انت تبارك الله مطبوع الغنية التونسي شنو تحب نغنيو
3: نغنيو رحلوا بيك
2: بين الثنية ولا رحلوا بيك
3: بين
2: برا رحلوا بيك ما دام انت اخترت رحلوا بيك رحلوا بيك ترى

0: تبارك الله عليك يعطيك الصحة وسام الحقيقة. وزيد نعرف اللي تحب هكا الغناء التونسي. أنت من الأول تغني هذايا ولا كي كنت صغير بديت تحفظ في الشرقي كيما أغلبنا؟ معناها من الأول تحب التونسي هكا اللي جاي من عمق تونس وتغني كافي وتغني من الجنوب؟
1: لا، أول ما بديت نغني كنت نسمع برشا فيروز، نسمع نعمة وصالحة في التونسي. ما نميلش ياسر للتونسي معنا المطبوع، ديما نميل للتونسي المشرق، يعني دونك نغني مشرق كنت.
0: فهمتك. وقتاش اكتشفت انه صوتك ينجم يهزك الغادي في النوع الغناء هذا؟
1: مع محمد علي كمو
0: بالحق. هو عنده غرام بهذا ولا هو حبك تو ديكوفر، حب يشوف من صوتك الحقيقه؟
1: هو 24 بارفان، هو أي. اصلا يعني من 24 ولايه. هو 24 عطر من 24 ولايه، كل ولايه ماخذين منها تابلو نتاع موسيقى يعني. دونك لم برشا انواع نتاع موسيقى، الموسيقى الكافيه، الموسيقى نتاع الجنوب، الموسيقى تاع الشمال، بنزارت كيف كيف. دونك انا بطبيعتي ما نميلش للحاجات المستهلكه ياسر في الطبوع، ضمن في الحاجات التونسي معناها، خاطر نتربيو من الاول على يعني فما مجموعه نتاع اغاني الناس الكل لازم تحفظها في التونسي، وانا هذاك بطبيعتي ما نميلوش. فهمتك. دونك كانت عندي نسمع البدوي والصوالح والحاجات هذوكم، مي ما نعرفش كيفاش يتغناو، ما عنديش فكره عليهم، ما عنديش في الانتوراج نتاعي شكون ينجم معناها يعلمني الحاجة هذه. دونك كي مشيت مع محمد علي كمون، شاف فيها هو معناها انه نجم صوتي، قدراتي الصوتية نجم نميل بها للأجواء هذه معناها. دونك كانت فورماسيون حلوة برشا.
0: في عرض ال 24 بارفان، شنو التابلو اللي خدمت عليها؟ انا هي الجهة اللي غنيت لها.
1: غنيت الكيف، غنيت الناقوز، غنيت مرض الهوى قتالة.
0: دير
1: مرض هوا قتالة هي اللي
0: دارت عند العبيد وكل شيء. أنا هي اللي تحب تسمعنا منهم ترى.
1: لازم نغني واحدة منهم.
0: تحب الزوز؟ مرحبا بيك. أنا كان قد ما طول قد ما إحنا شيخين الحقيقة، تبارك الله عليك.

0: ما شاء الله عليك أسامة الحقيقة. كان شكون يعطيكم عين وتشوفوا الريجي شنو صاير فيها توا تفيو الضوء وشعلوا الدنيا. تبارك الله أسامة الحقيقة. الساعة التراث الكيفي سنين هذية قاعد الحقيقة معناها غاسة برشا فنانين وأصوات قاعدة ترجع فيه يتسمع برشا, وفي المهرجانات عنده بلاست وغنيات ياسر مزيانين ومطبوع, معناها حاجة تخي سبيسيال للكيف, حاجة جميلة. خلينا هنا سمعنيكم الصوت هاكم عرفتوا لكاباسيتي تبارك الله نتاع أسامة النابلي. المفروض راكم تعرفوها من قبل على خاطر ديجا الجوائز. خليني نحكي على التتويجات مثلا أسامة, نبداو من الاول بالكل من اهم المحطات في حياتك. خليني نحكي على الجائزة الاولى في المهرجان العربي للغناء الطالبي, وقت اللي نحكيه على مشغول عليك نحكي على عام 2022. كيفاش كانتك المشاركة في المهرجان هذاك واول محطة هكا واول غناية, كيفاش اخترتها ديجا باش تشارك بها؟
1: والله ما نعرف.
0: شوف انا عندي درج نسال في السؤال أسامة, قال لي والله ما نعرف. ترى شنو باش تتذكر من المهرجان راهو نحكيه على بالحق اول خطوه كبيره كانت؟
1: نتذكر كنت في الجوري وقتها مدام سونيا مبارك. كانوا برشا فنانين حتى من العالم العربي معنا.
0: كنت قد عمرك وقتها صغير انت تبارك الله حتى تو صغير
1: وقتها
0: 2004 سنين التالي معناها ما تقولنيش اسمي بزي
1: كاو غنيت مشغول عليك مشغول. وقتها كان الشواء محدد يعني كيرم محمود. دونك غنيت الغنية هذيك والحمد لله معنا نالت اعجاب العباد.
0: دونك الشرقي زاد كيف كيف معنا ما نقولوا فيه بصوت أسامة. متهنا مانيش باش نعاود نقول لك غني نزيدوا شويه نقدموا القدام. خلينا نمشيوا للميكروفون الذهبي نحكيوا على مسابقه الاغنيه الوتريه على مهرجان الاغنيه التونسيه. مهرجان الاغنيه التونسيه تاريخ كبير واصوات كبيره خرجت منه, فما ناس خطوتها الاولى كانت يعني وصولها للجمهور ومن وقتها انطلقت كيف ربحت مثلا الميكروفون الذهبي في مهرجان الاغنيه. نحكيوا على الجائزه اللي ربحتها عام 2023 الاغنيه نغني مع مريم عثماني كانت ديو.
1: اي الاغنيه نغني من نوبة غرام اللي اغنيه من 22 اغنيه بدا بها البروجي من مهرجان الاغنيه وقت. وكانت بمحض الصدفه راهو المشاركه معنا كانت ما نعرفش وقتها مدوا الاجال قدمنا في اخر نهار تقريبا معنا. والحمد لله توفقنا وكانت تجربه حلوه ياسر. كنت كما نقولوا نقله نوعيه في الفي بروفيسيونيل نتاع
0: نغني دونك من كلمات سيرين الشكيلي. دونك كيف كيف الحان نحكيو على محمد علي كمون, وكانت مع مريم عثماني. مريم عثماني صوت جميل جدا زاد كيف كيف نسلموا عليها, واللي يمكن عرفتوها شويه اكثر من بعديك على خاطر شاركت في انا هو البرنامج اللي شاركت فيه ذا فويس يظهر لي. مريم عثماني شاركت في ذا فويس نغني اغنيه تونسيه مودرن ومزيانة برشا الحقيقة. في قلت لي أنت اللي هي نقلة نوعية, هذه اللي أنا واقفة عنده كل مرة أسامة وفهمة اللي أنت ما تحبش متجاوبني, لكن أحنا نستناه أنه حد صوت جديد وبالقوة هذه وبالتكنيسيتي هذية ويربح الجائزة الأولى الميكروفون الذهبي في مهرجان الأغنية وبشهادة الناس كل. نتذكر الجائزة أعطاها لكم محمد الجبالي وقتها معناها والفنانين الكبار موجودين وكل شيء. كيفاش مش توت سويت نبداو نعملوا حاجات نسمعوا الاغنيه تخرج انتاجات يتبنيك حد مثلا نمشيو نقدموا القدام معناها الحقيقه من وقتها نحكيوا على 2023. صحيح عملت حاجات باش نكملوا نحكيوا عليهم, لكن علاش مش اسي ضوء بالشكل الكافي معناها بعد ما تكون ربحت جائزه كيف ما هكاك؟ علاش اسامه ما وليش الاسم يعرفوه الناس كل؟
1: ونقول لك الحقيقه
0: ماذا بي
1: انا خرجت ديسيو مش من مهرجان الاغنيه من الاعلام
0: بيه.
1: انا وقت اللي خرجت مهرجان الاغنية حتى راديو ما اتصل بيا حتى قناة ما اتصلت بينا ما جاني حتى تليفون. اتفكر وقتها فما شكون كلمني في التليفون قال لي الو عسام سي أسامة النابلي معايا. قلت له ايه. قال لي نجم نخدم عندك نمر محمد علي كمون. قلت له تفضل. انتهيت غادي. هذا الاتصال الوحيد معنا.
0: فهمتك. فما تقصير من الاعلام؟
1: والله ما نعرف, ما نعرفش علاش الفتره هيك صار هكاك ما نعرفش
0: وتواصل
1: وقتها باركونتر. انا توقعت قلت معناها باش يجيبونا الاعلام باش نعملوا دي باساج راديو اي حاجه معناها ما صار حتى شيء وقتها.
0: الحقيقة مش معناها المفروض بالحق مش مبرر، عندك ألف حق الحقيقة، خطر المهرجان كبير، المهرجان عريق مهم، والجائزة مهمة، والغناية معناها دو كاليتي بالكدب لكدب بالطبيعة ما تنجمش تكون ربحت الجائزة إذا هي مش على مستوى
1: المهرجان الأغنية العام هذاك يصنف يعني من أقوى الدورات
0: اللي صارت، من أحسن دورات كانوا فما برشا غنيات
1: حتى في الضيوف في المواهب اللي طلعت في الديكور في الفرقة ما شاء الله، معناها يوسف بالهاني زادة والفرقة المصاحبة الكل الفرقة الوطنية، كانت دورة اكسيبسيونيل بالنسبة لي وبالنسبة للناس الكل نتصور معنا.
0: صحيح به عندك حق لما حالة من احنا نسمع وابخيتو صحيح اذا ترى انه الاعلام وقتها قصر الحقيقة كي يبدأ فما تغطية متاع جواز وتتويجات وانتاجات المفروض انها تلقى بلاصتها. انت القدام زادة في نفس العام يظهر لي 2023 شاركت في منتدى مصر الدولي لكنوز الابداع في شرم الشيخ 2023 وربحت الجائزة الثانية في مسابقة أجمل صوت في ألحان الموسيقار محمد فوزي، معناها حتى في الغناء الشرقي في بلادهم في مصر وربحت الجائزة الثانية لأجمل صوت في نفس العام، تقول أنت نجاح ثاني هذايا المفروض أي ما جيتش الخطوة الأولى طوى لازم يجي أكثر ساعة الجائزة المشاركة كيفاه جيت
1: المشاركة زادة بالصدفة.
0: بالصدفة تبدل
1: الله وسيمة. أنا ديما أقول ريت أقولك نتوقع البيهي وما نعمل حد شيء معنا.
0: فهمتك.
1: الحمد لله فهمت.
0: جيت بعد مهرجان الأغنية.
1: أيوة. كانت وقتها زميلي ياسين دراجي كان مشارك في المهرجان وشفت لي فما مهرجان في مصر نجم نشارك فيه شاركت وقبل بنهار معنا قصت البي دافيون.
0: ومشيت وشاركت.
1: ومشيت.
0: وربحت.
1: وربحنا الزوز على فكرة واخذ الجائزة الأولى
0: تبارك الله أصوات تونسية مواهب تونسية الزوز في مصر ونحكيه على أجمل صوت من ألحان الموسيقار محمد فوزي تذكر شنو غنيت؟
1: يا ضاربين الوداع
0: يا ضاربين الوداع الحقيقة يظهر لي حكينا برشا على الأغاني الشرقية على صوتك في الشرقي يظهر لي لازمك تخمم لي في حاجة الشرقي كان عندك حاجة توا في مخك خلينا قبل ما نخرجوا للأجندة كولتوريل سمعني
1: نغنيوها الأسمر اللون
0: هاي.

0: ما شاء الله عليك الحقيقه تحسني قاعد نشكرنا الحقيقه اسامه يعني تبارك الله صوت واسع كيف ما هكا وفي التونسي المطبوع تقولينا وفي الشرقي والجوائز اهي تقول وتحكم الحقيقه صوتك جميل جدا ومع صحيح انت كيف تلوم على الاعلام انا نرى وقت اللي يبدا عندي الفرصه كيما تشوف نحاول نعمل الواجب نتاعنا اللي بالحق لازمنا نوصلوكم للناس نقرا في لي كومونتير فرحانه ان كلهم قاعدين يقولوا كي بدينا نحكي وقالوا لي سمعنا صوت كلهم قاعدين يشكروا كلهم قاعدين يقولوا انه صوت كبير الحقيقه وجميل خلينا نرجع بعد للاشكالات الحقيقه ما نحبش نحكي برشا نيجاتيفيتي ناخذ ترتيحه صغيره يعطيك الصحه على الغنايه اقعدوا معنا انتم على خاطر باش نعطيوكم وين تنجموا تمشيوا تسهروا الليله شنو العروض اللي تنجموا تحضروا لها في المهرجانات اللي قريبه لكم في الولايات الكل العروض الليله ونرجعوا لكم توت سويت مع اسامه النابلي في فان تايم
1: اجندا كولتوريل.
2: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار 3-11 أوت فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس البداية مع مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا عرض بعنوان دانس فولكلوريك دو موند مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 اللي يستضيف حفلة للفنانة التونسية أمينة فاخت اللي تعتبر من أبرز الأصوات النسائية في تونس مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 يستضيف حفل للمطرب والموسيقار لطفي بوشناق مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا حفلة للفنان اللبناني آدم اللي اشتهر بمجموعة من الأغاني من بينهم بدونك على بالي وفي حدا نمشي والمهرجان نابل الدولي في دورته 38 اللي قدم لنا مسرحية بيك بوسا الواجهة الجندوبي مهرجان بوغرنين في دورته 44 يقدم لنا مسرحية الهيري بيت نص وسينوغرافيا وإخراج وفي الطبوبي مهرجان بومخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 يستضيف حفل للفنانة والمغنية التونسية شيرين اللجمي اللي اكتشفناها في برنامج عرب ايدول 2011 وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان الزهرة الدولي في دورته 45 اللي قدم لنا فيلم لقشة من السماء بطولة بسام الحمراوي ريم الرياحي سيف العمراني والشادلي العرفاوي وصلنا لختام جولتنا هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم ابرز العروض الموجوده في مختلف المهرجانات التونسيه الصيفيه
1: اجندا كولتوريل
3: فان تايم جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو

0: اللي عملته بما فيه الكفاية ولا هذه حالة عامة؟
1: لا والله جيت نشوف وقت البيريود هذيك ما كنتش نفهم ياسر، معناها ما نعرفش نقيم الامور، معناها كنت كما نقولوا ما زلت فرحان. بعد كي قعدت وحدي بديت نفهم اللي انا زاد مقصر، كنت مقصر على السوشيال ميديا، كنت ما نهبطش حفلاتي، كنت مانيش ناشط على السوشيال ميديا، وابري تو ما عنديش انتاج خاص، معناها بار نغني، فهمت؟ دونك الاعلام ابري تو حتى كي باش يجيني باش يحكي معايا وقتها ما فماش مواضيع نجمو نحكيو فيها، فهمت؟ دونك بعد بالماتوريتي، بعد عوايي ما كيكا، بديت نفهم انا زاده في السيستم، بديت نفهم في الدنيا. توا داير معناها على السوشيال ميديا نشط برشا،
0: صحيح.
1: عندي برشا متابعين، فيديوهاتي قاعده تلقي في اعجاب من كل بقاع العالم. والحمد لله.
0: توا كيف وعيت انه الديجيتال مهم ولازمك توصل للناس على لي ريزو وكل شيء، دخلت في ثنيه الكفرز اللي اجا نغني وغنيات ونهبطوا فيديوهات مخدومه مليح وتتسمع في كل بلاصه؟
1: لا توا ما عادش يطلب الواحد انه يخدم عليهم بالقدا، كنت قبلها هكاك زاد دونك توا وليت جست نشد التليفون ونصور وكا.
0: الاختيارات
1: العباد الحاجات السبونتانيه معناها،
0: صحيح. الاختيارات كيفاش تكون؟ مثلا توا باغ اكزومبل فما فنانين خدموا على الجمهور الخليجي، صحيح هي في دار بالتليفون لكن تغني غنيات خليجية فبتدخ وصلتها للجمهور الخليجي، سمعوا بها ولا مشيت عملت حفلات؟ شنو اللي تخمم معناها ولا كله في سبونتاني وسيما تختار؟ فما اختيارات استراتيجية؟
1: أنا ديما عندي كي نبدأ هكا قاعد نبدأ عندي ديما نتأمل أنا وحدي قاعدة كيكا، ديما تلقاني شيخ وحدي في مخي نبدأ نغني في غنيات. دونك نحسك ديما نميل لغنية نوستالجيك برشا، معناها فما نوستالجي في غنيات معينة تعطيك إحساس في اللحظة هذيك محلية على الأخر، دونك دو بريفيرونس تشاركهم على العباد باش هما زادا كيف كيف، خاطر الغنيات هذوما كيما جينيريكات لي جينيريك نتاع المسلسلات، الحاجات التراثية القديمة اللي مربوطة بأحداث بحاجات هكا ديما تعطي تخلي حاجة في الذاكرة نتاع الشعوب معناها.
0: أيوة لكن تخمم في الجمهور التونسي كهو؟
1: لا والله أنا توا البريود هذي والله وليت نسمع شوية ليبي. على باز انا نغني خليجي قبل والتو وكاو، انا على باز نميل الخليجي
0: بالحق. به مثلا شكون
1: مدرستي طرابية فقط
0: مطربك الخليجي المفضل؟
1: والله فما برشا، ما نجمش نحصر لك، معنا انا نحب رابح صقر، نحب احلام، نحب نوال كويتية، عبد المجيد عبد الله، ابو بكر سالم الله يرحمه،
0: الله يرحمه، صحيح.
1: برشا فنانين
0: انا نحب. عبد الله رويشت،
1: عبد الله رويشد، ربي يشفيه.
0: ربي يشفيه. تحب تسمعنا خليجي؟ خلي تبدا عندهم فكره شامله، اللي يسمعوا فينا يعرفوا صوتك في كل شيء.

0: يعطيك الصحة الحقيقة أسامة، يعطيك الصحة. توا بالحق أصوات كيف ما هكا، توا احنا في تونس شنو ناقصنا؟ توا أنت أسامة بالقدرات الصوتية هذية بالريبرتوار كل تنجم تغنيهم، شنو هو ناقص باش العجلة تدور باش تنتج باش توصل باش تعمل اللي تحب عليه، باش نراوك في مهرجانات باش نراوك في حفلات؟ ما فماش علاش نستناو، انه هو مهم ياسر لي بروجي اللي يتعملوا الجامعيين اللي يبدا فيهم رؤيه فنيه، واللي كان ما جيتش صوت قدير ما كنتش تشارك في اغلبهم اللي موجودين في السنين هذوما الكل، واللي معاهم طلعت على اعظم معناها الركحه كارتاج وعلى المهرجانات الكبيره الكل. شنو هو اللي ناقص؟ شنو لازمنا انت توا؟ شنو هو لازمك؟ شنو اللي غدوه كان يتحط ما بين يديك تنجم تنطلق كما تحب انت؟
1: والله يعني قاعد نخدم، انا بقول لك باش نعمل قاعده جماهيريه في العالم العربي،
0: يعني السوشيال ميديا بالكامل. انت اللي تعمل فيه فما ديزيفور واقعي،
1: نقص بالطبيعة نقص انتاج خاص. الانتاج الخاص ما نجمش انا ندخل تو بانتاج خاص وانا ما عنديش قاعده جماهيريه على السوشيال ميديا. ابريتو انا حتى كان فما عباد تعرفني راهي تعرفني في تونس، وانا كان باش نعمل انتاج، راهو الانتاج موجه لل

0: العالم العربي مش موجه لتونس فقط. دونك لازم نعمل شويه قاعده جماهيريه في العالم العربي باش يولي عندي جمهوري معناها يسمعني ويحب صوتي.
1: باش كي تعطيه انتاج خاص يحب
0: يتبعه. باش نعطيه انتاج خاص يولي يسمعني ويحب اغنيتي انا. ما نجمش نصدم على جبل بقدومه كما
1: نقولوا. هذايا قداش تعطيه زمنيا؟ قداش تتصور روحك لازمك خدمه باش نبداو مثلا نسمعوا انتاج خاص لأسام؟
0: والله ما نعرف.
1: مع مين؟
0: انا ماذا بيه في اقرب وقت.
1: ما فماش منتجين؟ فماش فلوس؟ كنت تتحط الفلوس تولي أسرع؟
0: ماهيش حكاية منتجين، نجم نعملوا أغاني بقل التكاليف وتكون أغنية محلاها كما توفض الشاكر. معنا عمل أغنية معنا في ما نتصورش معنا تتكلفت له برشة كما بش يعملها كما كان في أوجه. معنا أغنية بسيطة جدا، ألحان بسيطة جدا،
1: صحيح.
0: توزيع بسيط جدا، وصل للعالم الكل، ناس كل حبتها وتسمع فيها وتغني فيها.
1: صحيح. جست ما عنيش صناعة في تونس، فماش ماكينة قاعدة تدور يمكن.
0: لا، الماكينة ما الماكينة اللي نحكيو عليها ديما نقولوا ماكينة ما نجموش نحكيو على ماكينة كان ما فماش عباد قاعدة، ما فماش منافسة أصلا في الدومين معناها. ما فماش إنتاجات حتى الإنسان معناها حتى تو في مصر كي تمشي أنت المنتج باش تمد له أغنية باش تنتجها باش هو ينتج عليك باش يتكلف بيك هو، يقول لك سمعني حاجات أنت خدمتهم باش يشوف تفاعلات الجمهور معاك، يشوف شنو الحاجات اللي حبوهم الجمهور بصوتك، يشوف شخصيتك الفنية، استيلك في اللبسة، في كل شيء، كيفاش تحكي في اللي باساج راديو في التلفزة. دونك هو مستثمر في الاخر، ابريتو هو مستثمر باش يحط فلوسه، باش يحط فلوسه في حاجة باش ترجع له فلوس، باش
1: يستنى رتور.
0: دونك الزوز يكونوا مستفيدين. دونو
1: واضح. بما انه نحكيو على القاعده الجماهيريه تو، مثلا نتصور انه فما برشا من زملائك من جيلك، مثلا اولهم مريم عثمان اللي حكينا عليها، يمكن في تفكير في هالقاعده الجماهيريه اللي لازمها تتكون، يقولوا انه برامج المواهب هذيك اللي تنجم توصلهم الجمهور عربي، بما انه البرامج مشاهده بالقداء على اكبر القنوات العربيه، تنجم تربحنا وقت وتنجم المشاركة حتى لو كان مش بهدف الفوز معناها باللقب في الاخر، لكن تنجم تربحني وقت وتوصلني لأكبر عدد من الناس. ما خممتش فيه؟
0: خممت، شاركت بامال دفوع انا قبل في The Voice متاع The Voice Kids، وشاركت في The Voice زادة حتى العام هذا، كلموني هم اتصلوا بي وبعثت لهم دي فيديو، مي ما فماش رد من بعد. كاو سيتو معناها.
1: فهمتك. هما خاطر ولينا في مرحلة سمعناها من برشا مشاركين أنهم ولاو يروبيريو الأصوات الباهية ويبعثوا لكم أنتم يكونتاكتيوكم معناها باش تشاركم، لكن ما كانش فما رتور.
0: تونس راو فيها أصوات راو لا تعد ولا تحصى.
1: صحيح.
0: راو فما عباد توا يطلعوا في التلفز، في الراديو، في الانترنت، في السوشيال ميديا، أما فما عباد ما نعرفهمش. فما أصوات عظيمة في تونس، راهي تونس كيما نقولوا كنز معناها نتاع أصوات، وأمام تو مقبرة أصوات. فهمت. تناقضات هذه موجودة،
1: معناها فما برشا أصوات لكن ما يعيشوش.
0: وي.
1: معناها يتولدوا فات ما نجم نخيبها الصورة على محالة، لكن ما عندهمش فرصة باش يعيشوا. معناها
0: لا عنده فرصة، والإنسان اللي يخدم على روحه ما فما حد شيء نجم يوقفه.
1: خممتش تمشي تستقر لبرا؟
0: لا نخمم.
1: أيوة.
0: مش نخمم، أنا ماخذ ديسيزيون معناها
1: بالحق،
0: جست نستنى في الوقت المناسب أني نخرج ونكمل معناها التزاماتي. عندي ميمواري توا باش نكملها. عندي التزامات كيف كيف، حفلات في الصيف، ماذا بيا زادا كان نعمل حفلات خاصة، ديجا قاعدين نحضروا أنا والأسيستانت متاعي أمل نجعي، قاعدين نحضروا في سلسلة متاع عروض إن شاء الله نبدأوا من مستير ماذا بيا.
1: أي ماسقة رأسك بالطبيعة، لازم هما الأولانيين يشجعوك.
0: نبدأ من ولايتي ونبدأ من المسرح اللي أنا أول مرة طلعت عليه اللي هو المركب الثقافي.
1: أي
0: ان شاء الله هذه نعلن لكم عليها قريبا.
1: برشا نوستالجي ديما يظهر لي هذه. حاجه تحركك من الاول. دوك مقرر انك تمشي وسام. مصر نحكيو على مصر.
0: مصر ولا الخليج. وينجم راه قبل ما ناخذ ديسيزيون هذه تجيني فرصه زاد راه. الله اعلم.
1: تقولها ربي سهل محل، تقولها بمراره ماذا بك كان نجحت لهنا وما استحقيتش انك تمشي، ولا ليه فرحان مقبل على التجربه؟
0: لا. انا بطبيعتي ما نحبش نقعد في بلاصه برشا معناها. حتى في دار في نفس الموبل نفس اللبسة ديما نقلق فهمت. ديما نحب نتجدد نحب نعمل حاجات جديدة حتى كان مانيش عارف شنو نتيجتها المهم نعمل حاجة أخرى فهمت.
1: فهمتك. هو الحقيقة احنا ديما نتمنيه أنكم من تونس تنجحوا وتشاعوا البرة ويعرفوكم البرة ووقتها تنجم تمشي لكن زيدا كيف يبدأ المستقبل بتدخل تنجم تختصر برشا مسافات كيف تمشي تستقر في بلدين فيها صناعة فنية وفيها يمكن فرص أكبر وأوضح للأصوات هذية اللي ما تضيعهاش برشا وقت. نجمو كان نشجعوك وسامح احنا باش نفرحوا بالصوت التونسي يخرج من هنا والا من برا ان شاء الله نسمعوا لك انتاجات خاصه قريبا ان شاء الله. العباد الكل تعرف قديش عنا اصوات كما قلت انت وقديش هتستحق الضوء الكل والنجاح الكل على خاطر الحقيقه تبارك الله عليك صوت كبير ما ناقصه حتى شيء باش يشاع تونس في تونس ولا البر. شكرا يا اسامه.
0: ميرسي بوكو يعطيك الصحه. هذه ثاني مره نكون موجود في ديوان افلام.
1: مرحبا بك.
0: ان شاء الله جايت اكثر من هيك.
1: الجايات اكثر من رايحات. حسيتك ماشي لمصر انا الحقيقه.
0: ان شاء الله والله انا مصر اغرمت بها بالرسمي معناها مصر ام الدنيا. النيل والدنيا غادي عيشه اخرى معنا.
1: تحسها متاع فن معناها امبريني
0: بالفن. تهبط عليك الالهام.
1: بيه ما لا يجي نقولك مادام مازالوا عنا دقيقتين باهين كيف ما هكا وكملنا بمصر احنا قول لنا حاجه مصريه هكا اصيله.
0: تونسي عاد خلينا نشجعوا على التونسي
1: يا خويا. بيه على كيفك على كيف
0: مصر هنا ماشي لولا وانا باش ننتظر
1: نغني لكم. ما لا تعرفش كيف هذه وهذيك هما دقيقتين دقيقتين. هاي سيدي ما سمعني اسامه
0: نغنيو جينيريك مسلسل بين الثنايا.
1: اي انا خممت فيها من الاول انا قول لي

0: شاء عليك. مش تسمعني مصري ولا تحب تسكر بالتونسي كيما تحب انت؟
1: شو نغني ومصري اقترح حاليا انت؟
0: والله الحقيقة اللي
1: تحب. انا كيقول لي حد غني
0: ما لازم مخي تنسى الاغنيات الكل. خلينا نختاروا حد. شادية مشيت بعت لك اجا نقربوا وبحبك وحشتيني قالوا لك
1: بحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني لو انت مطلع عيني بحبك موت دمدنا وكهو مش
0: حفظ لكم الحقيقة ماك تعرف الغيجية عنا معدل الأعمار ما يفوتش 18 سنة حسين الجسم يتسمى سبع حاجة قديمة يعيشك يا أسامة كلهم يحتاجوا مرسي بوكو يعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق في كل شيء وإن شاء الله نشوفوك في نجاحات فين تحب أنت وفين يهزك صوتك.
1: ومرحبا بكم في عروضي الجاية الخاصة
0: واللي
1: عندي عروض الخاصة أيوة. وبعد أنت جيت الخاصة إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي سهل وإحنا هنا نتابعوك وما نجمو كان شجعوك. مرسي بوكو أسامة شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا. هذا كان صوت جميل جدا من أصوات تونس اللي تستحق كل النجاح أسامة النابلي يعطيكم الصحة اللي تبعتونا اليوم. هذا يوم الثلاثاء ولا الاثنين؟ اليوم الاثنين ما شاء الله الثلاثاء والله العزيز اللي غالب علي. المهم نكملوا جمع مع بعضنا أكيد غدوة نتقابلوا من الأربعة للسبعة في فان تايم في لامينو باي باي
2: فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
2: ديوان افهم فلاش نيوز.
3: موجز السابعة مساء، ديوان افهم، مع السلامة. 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية، وفق ما أفاد به مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي سافي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبيّن سافي أن هذه المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافأ نفط سنويا، مشيرا إلى أن برامج تدقيق الطاقة الإجباري والتوليد المؤتلف للطاقة التي شملتها مكنت من تحقيق معدل خفض بنحو 30% في فاتورة الطاقة و 35% في استهلاك الطاقة الأولية. جمعية استمرارية الأجيال تختتم اليوم برنامجاً لتعزيز حماية أرخبي الجزر الكنيس، الهدف إلى دعم حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية بالأرخبيل بخليج قابس، وذلك بتمويل من برنامج المنح الصغيرة التابعة لمرفق البيئة العالمي. واعتمد المشروع على حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تم بناء أعشاش اصطناعية لتحسين ظروف تكاثر عدد من الطيور المائية. وأظهرت عملية الرصد الميداني أن الطيور بدأت في استخدام هذه الهياكل والتأقلم معها، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح هذا التدخل في دعم التنوع البيولوجي. وفي أخبار العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة أطلقت النار على سفينة حاولت خرق الحصار المفروض على إيران. عضو مجلس الشيوخ الجمهوريين يكشفان عن الدفعة الأولى من مجموعة كبيرة من الرسائل النصية المستخرجة من هاتف حكومي سابق، وتضمنت نقاشا مع مسؤولين صحيين حول ما إذا كان لقاح كوفيد-19 يشكل خطرا على النساء الحوامل. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع نايت كلوب في أمان الله.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
4: Plus de musique.
5: Plus de musique.
6: Diwana FM.
7: Plus de hits.
8: Fish.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على 3w.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الصباح حتى للعشرة نتاع الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموزيكا ليميسيون اللي سيغمون كيما العاده تعطيكم برشا برشا موزيكا. داير ثلاث سوايع موزيكا عملوا بون كيف عملوا شيختكم عملوا جوكم وين ما كنتوا ماشيين خارجين توا للقهوة السهرة يا ماشيين للمهرجان ماشيين للشط. انا نقولكم خليوا الموسيقى علينا سيغمون كيما العاده مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. صابري البوزيزي سيد المخرج نسلم عليك بعد المشوار وبعد المحواس وبعد البحار والبحار قال اخر البحار بعد البحار شفتك انا نعرف ما نفضحش بالكل على كل انسان. هذا محمد قرقني من وراء الميكرو كيما العاده لي ديبي نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب واحدة من أنجح الأغاني سنة متاع صابر الرباعي نحكيه على سولو جاسمان بعد شوية.

كيما نهار اللي خرجت قلت لكم يمكن عندي سنين ما سمعتش غنيه حلوه هكا لصابر الرباعي، صابر متاع قبل هذايا واحده منهم. انتو كان باش تسمعوها باش نرجع بيكم زاد لي زاني 50 انتو 60 50 و 60 انتر تان الفيس برسلي باش شويه في جيل هاوس روك.

اليوم الموسيقى نتاع فيها القوم نتاع الخمسينات على خاطر ديجا ساعتنا الثالثه في زون في اي بي باش يكون معنا تشابي تشيكر باش نرجع بكم للتويست موسيقى يمكن عندكم برشا ما سمعتوهاش موسيقى تشطح موسيقى تعمل بون كيف باش نرجع بكم للقلب الموسيقى نتاع روك اند رول اي تو سويت خليكم مع برشا موسيقى باش تلقاو ليستانك باش تلقاو سان لوفون هايفا وهبي سيدان بن سالين عمرو دياب وبرشا موسيقى حلوه اي تو سويت خليكم مع ماسيلي اي فانكي بلوك بارتي هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا فينا كلوب. We'll be right back.

0: we don't lose.
1: Dio alla fin.
2: Tappa al musica.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. اي دايور الريتم يتقلب كومبليتمون باش نمشيو نرجع بكم لغاني رومانتيك. اي نعم رومانتيك عندنا برشا وعندنا مديد على الغاني هذوما. تو سويت نمشيو مع بعضنا الجوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس من بعد شوية باش نرجع بيكم لغاني قديمة وقديمة برشا باش نسمعوا ريتشارد ماركس في رايت هير ويتينغ, مايكل بابلي في هوم, باش نسمعوا مايكل بولتون في وين وومن وين ومان لوفز ذا وومن العكس, ماتيو كوما في كيسز باك, باش نسمعوا اكستريم في مور ذان ووردز, اي تو سويت باش خليكم مع براين ادامز هاف يو ايفر ريلي لاف ذا وومن. هذه الموسيقى نتاعنا عملوا بون كيف. احنا رجعين معاكم جوستومون بعد الاخبار, خليكم معنا في ساعتنا الثانية, رجعين في نايت كلوب.
1: Qui dit soirée, dit night club.
2: راديو ان اف ام في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. Vous écoutez

Duen FM. Jukebox.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه، وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز ثامنة ليلة ديوان اف ام، مع السلامة. وزير الصحة مستور الفرجاني يعقد جلسة عمل خصصت لتجميع شرائط الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، واتفق الحاضرون على أعداد لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات تضم خبراء ومختصين من مختلف الجهات لضبط الحاجيات والمواصفات، وأعداد كرة شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة. كما تم الاتفاق على تجميع الشرائط لتحسين التحكم في الكلفة مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية مع المتابعة المنتظمة للاستهلاك. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني لبحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها والارتقاء بها، والجانبان يؤكدان أهمية مواصلة العمل على مزيد تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي، ولا سيما في المجالات الزراعية القائم بينهما، فضلا عن التطرق إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي والحرص على تمكين الطلبة التونسيين من مواصلة دراستهم بالجامعات الأوكرانية وتعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية. انطلاق الأيام التحسيسية لحماية إصابة التمور من دودة التمر والتغيرات المناخية بمبادرة من المركز الفني للتمور وبشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وخلايا الإرشاد الفلاحي. أكثر تفاصيل مع دكتور في العلوم الفلاحية ومختص في حماية النباتات بالمركز الفني للتمور بقبلي في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة.
2: اليوم انطلاق الأيام التحسيسية هذه تتطرق لزوز مواضيع مهمة اللي هما حماية الصابة بالأساس من دودة التمر والتغيرات المناخية، والموضوع الثاني هو الممارسات الجيدة بعد عملية الجني من التخزين والتوصيات اللازمة في ذلك الجانب. تم التطرق لطرق حماية الصابة، التغليف، كيفاش تكون الموعد المناسب لعملية التغليف، كيفاش زاد عملية تخزين التمور بعد عملية الجني، وكيفاش نحافظوا على جودة التمور طيلة هذا الموسم الفلاحي. تتواصل الأيام التحسيسية هذه يوم غد بمعتمديتي دوزة الجنوبية ودوزة الشمالية، تتواصل حتى يوم الجمعة إن شاء الله، باش يكون الختام في معتمدية سوق الأحد.
1: وفي أخبار العالم، مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا معظمهم أطفال شمال مصر إثر تصادم شاحنتين كانتا تقلان عمالا زراعيين وفق ما أفاد به مصدر طبي محلي. وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط 47 شخصا بين قتيل وجريح، بينهم نحو 30 مصابا في الحادث الذي وقع في محافظة الإسماعيلية. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إن طائرة مسيرة استهدفت اليوم مصفات الزاوية النفطية، أكبر مصفات عاملة في البلاد في خامس هجوم عليها منذ السبت الماضي. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم في فلاش سبور. في أمان الله.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام
2: صوتكم.
0: ديوان افام فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي يتفق مع نادي باكو الاذربيجاني من اجل ضم اللاعب المغربي الفرنسي عماد فرج عقد جديد مدته 3 مواسم قيمة تتجاوز المليون يورو. فرج الموسم الماضي خاض 32 مباراة مع نادي باكو، سجل فيها 7 اهداف. النادي الافريقي يتراجع عن التعاقد مع المدافع المالي سيمبارا بعد سقوط اللاعب في الاختبار الطبي الثاني اللي اقيم اليوم في احدى المساحات الخاصة في تونس العاصمة. نادي سفاقسي يتراجع عن انتداب متوسط ميدان نادي ريال فاسو البوركيني تارتيس باغري رغم اعلان ناديه السابق امس موافقته على العرض المقدم من الاساس. السبب الرئيسي هو فني، بما انه اللاعب تفرج فيها المدرب نبيل كوكي وطالب متوسط ميدان اخر بخاصيات اخرى ويكون افضل كيف باغري صح مع فريق اخر بوركيني. رئيس الفريق ذا نفسه رئيس فريق ريال دي فاسو، وكان المفروض ابطال الصفقه ليعود ريال دي فاسو فريقه الام ثم اعادته للسياسات. العمليه هذه تنجم تاخذ برشا وقت، نجم تعطى النادي ريال الاسفيقسي دونك البديل باش يكون افريقي، ثلاثه جنسيات معروضه على المدير الرياضي والمدرب ليلة غدوة. على أقصى تقدير من المنتظر الحسم بخصوص هوية من سيتعاقد معه نادي سفيقسي كمتوسط ميدان دفاعية. تواصل مع السياسات الفريق على اليوم أتمام صفقة انتداب المهاجم الكونغولي جوسنا لولاندو على سبيل إعارة من العين الإماراتي لمدة موسم واحد. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي وبالتشاور مع اللجنة الفنية والمدرب براكوني تقرر إتمام تعاقدها مع متوسط الميدان الهجومي الفرنسي الجزائري سوفيان شادر في قادم الساعات. شادر كان التحق بالنجم الساحلي في طرابلس حمام بورقيبة منتظر العقد الجديد لمدة 3 مواسم عامين مع موسم ثالث يكون اختياري. لعب سبق له لعب مع الدوري في الدوري الفرنسي مع كليرمون ثم انتقل إلى الدوري السويسري، لعب مع لوزيرن في الدوري الممتاز واستاد لوزون في الدرجة الثانية السويسرية. الاتحاد المونستيري يتعاقد مع اللاعب الغيني بانغارا سيكو، يشغل جناح هجومي ولعب الموسم الماضي مع نادي مولدية وهران الجزائرية. مكتب الرابطة عن اليوم على برنامج مباراة الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة تلعب على دفعتين نهار السبت ونهار لحد 22 و 23 أوت كل المباريات 4:30 متاع العشية. الملعب التونسي نادي سفيقسي، حمام سوسة الاتحاد المونستيري، ساقية الدير شبيبة العمران، اتحاد الرياضي بن قردان ونادي حملم في ضم ماتشات السبت، ماتشات لحد ترجي الاتوال الكلاسيكو، النادي البنزرتي، المستقبل الرياضي بالمرسى، نجم المتلاوي النادي الافريقي، والترجي الجرجيسي، الاولمبي البيجية. في تما سبور باقي متواصل على ديوان افام، اكثر تفاصيل ديوان افام .net.
0: على ديوان افام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان افام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افام صوتكم.

مرحبا بكم من جديد في نات كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. يبقى انتم قاعدين تسمعوا في برشا موسيقى والموسيقى لهنا ما توفاش ومازلت متواصله معكم سيغمون. هذاك علاش ديراكتومون نمشيو للرونديفو متاعنا وين نرجع بكم للاغاني القديمه لوكسيدونتال في اولديز. اولديز في اولديز نعود ذكركم اللي مازلنا نحكيو على البيل بورد متاع عام 2003 وديراكتومون نمشيو للمرتبة 70. وإذا تحبوا على الالترناتيف روك متاع بداية الالفينات والجيتار القوية مع كلمات فيها شوية هكا سخرية من العلاقات أكيد شي هيتس مي متاع بادل أوف ماد تستحق اللي نرجعوا لها. الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم الفرقة الشهير كوم كلين وكانت من أكبر نجاحاتهم واللي ميزها أنها تحكي على علاقة متاع حب فاشلة أما مش بطريقة حزينة وكئيبة والجو هذاك لا تحكي عليها برشا إنرجي برشا غش وبرشا سخريه زاده. العنوان واحد يقول كل شيء شي هيتس مي هي تكرهني. فينالمون المغني ويست سكاتلان يحكي على علاقه انتهت بطريقه كارثيه وعلى كيفاش الامور تبدلت من حب الى مشاكل وخصام لدرجه انه في النهايه ما بقاش يعرف حتى كيفاش يصلح الوضع. موسيقيا الغنية تجمع بين الجرانج البوست جرانج والالترناتيف روك مع جيتار فيه ريف سهل برشا يتكابته من اول مره وكورس قوي خليك تغني مع الفرقه حتى لو كانت على الكلمات نتاع الموسيقى. النجاح كان كبير. الغنية وصلت للتوب 20 في البيلبورد هوت 100 وربحت عام 2003 الجرامي نومينيشن في فئة البيست هارد روك بيرفورمانس. الموسيقى هذه من أكثر الحاجات اللي خلتها تعيش حتى لليوم هي اللاتيتيود متاعها علاقة فاشلة أوكي حاجة عادية دونك نضحكوا عليها ونتعداوها.

في المرتبة 69 فما غاني من أول نغمة حسها جاي من القلب وأنجل متاع أماندا بيريز، هي واحدة من الغاني اللي خلت الأغنبي والبوب في بداية الألفينات ياخذوا طابع عاطفي ومؤثر برشا. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم أنجل وكانت من أشهر أعمال أماندا بيريز الفنانة الأمريكية من أصول مكسيكية اللي عرفت بأسلوبها اللي يعمل في ميلانج بين السول الأغنبي والبوب مع كلمات شخصية وقريبة من تجارب الناس. في أنجل أماندا تحكي على فقدان تاع شخص عزيز وعلى الإحساس اللي يبقى بعد ما الشخص هذا يغيب من حياتنا، وكأنها تخاطب في ملاك وتحاول تلقى طريقة باش تبقى مرتبطة بإنسان مبقاش موجود قدامها. اللحن هنا سوفت برشا، البيانو الفوكالز يعطيوها جو متاع حزن، والقوة متاع الغناء الحقيقية موجودة في البساطة متاعها. وقت تفقد إنسان غالي الذكريات تنجم تكون لجعة وتنجم زادة تكون الحاجة اللي تخليك تكمل. أنجل حققت نجاح مهم برشا خاصة في البوب أند R&B راديو، وخلت أماندا بيريز معروفة أكثر عند جمهور الألفينات. وفينا الموقع نقول لكم البوب عند R&B راديو في أمريكا عندهم برشا لغاديو اللي هم مختصين في أنواع متاع موسيقى، معناه مش كيما نحن في تونس دونك كله على بعضه. فما دي غاديو متاع روك، فما دي غاديو متاع كان موسيقى كاونتري، فما كل جنغ موسيقال دونك تلقى عنده الغاديو متاعه. دونك هذيك علاش كانت تتعدى برشا كيما قلت لكم في البوب عند R&B راديو. والغنية عندها جو خاص برشا تنجم تسمعها وحدك في الليل في الطريق أو حتى في وقت اللي تكون محتاجة كشوية كلم هكا، على الخطر ما تحاولش أن تفرض الحزن، أما تخليه يجي هكا وحده سامحوني معناها، ما هذاك هو الترتيب.

في المرتبة 68 وفي وقت اللي برشا غاني متاع كاونتري تحكي على السفر على الطرقات وعلى الافونتور جي ماي فرونت بورش لوكينين متاع لون ستار باش تقول لك حاجة مختلفة كومبليتمون تقول لك انه ساعات اجمل مكان في الدنيا هو الدار متاعك. الغنية خرجت عام 2003 ضمن البوم From There to Here وكانت من اكبر نجاحات فرقة لون ستار ووصلت للمركز الاول في تصنيف البيلبورد هوت كاونتري سونجز. فكرة الغنية بسيطة وجميلة برشا, يقول راجل يرجع للدار متاعه بعد نهار طويل ويشوف من الفرونت بورش من متاع داره زوجته وعيلته ويكتشف اللي ما بقاش يحتاج انه يسافر بعيد باش يلقى السعادة. يعني في عوض ما يشوف الدنيا من خلال نافذة متاع طيارة ولا من طريق طويل ولا غيره, هو يشوف في مرته صغاره واللحظات اليومية البسيطة ولهنا يفهم اللي عنده كل شيء يتمناه. الغنية كانت مختلفة على الصورة التقليدية متاع الكاونتري خاطر ما جبدتش الحياة هكا البرية ولا المغامرة ولا لا بالعكس بجدت العائلة والاستقرار والامتنان. لون ستار هي تأسست في تكساس كانت من الفرق المهمة في الكاونتري ميوزك في التسعينات وبداية الألفينات, نشحت في مزج الكاونتري الكلاسيك مع اللي توش بوب تخلي الأغاني متاعهم قريبة من جمهور واسع. ويمكن أجمل رسالة في الموسيقى ذي هي أنه السعادة مش ديما في المكان اللي تحلم تمشيله, أما ساعات تكون قدام عينيك وانت ماكش منتبه.

شوف من هنا باش نبداو في الشارت في جو اخر خاطر بقيت لاغاني في الشارت الكل حتى للمرتبه الاولى باش يبدا ريتم باش يبدا برشا موسيقى حلوه برشا اغاني عنا معاهم ذكريات جميله ومنهم هذا دونك اللي باش تبدا نحكيو على اغنيه في بدايه الالفينات وكانت جريئه برشا مباشره وما تخافش تقول رايها هي اغنيه كانت هولد اس داون نتاع كريستينا جيليرا مع ليل كيم الاغنيه اللي خرجت عام 2003 ضمن البوم ستريبيد الاغنيه تجمع بين البوب لغامبي والهيب هوب مع مشاركه ليل كيم اللي اعطتها اتيتيود اخرى الفكره الاساسيه للغنيه هي المساواه بين المراه والرجل والرجل خاصه كيفاش المجتمع ساعات يحكم على المراه بمعايير مختلفه تماما على الرجل كريستينا جوليرا لهنا تنتقد لي ستاندار شنو هما لي ستاندار الكليشي ولا معش ان شاء الله ما نكونش هكا لوج عليها بالعربي ما لقيتش الكلمه حاسيلو حاجه يعملها فينا المو الراجل وتعتبر عاديه اما كي تعملها المراه تبدا الانتقادات والاحكام مشاركه نتاع ليل كيم كانت اختيار ذكي برشا خاطر هي بدا كانت من الفنانات اللي فرضوا حضور المراه في عالم ستيريوتيبس مرتبطه بالنساء في المجال هذايا حتى الفيديو كليب كان يخدم في نفس الفكره نحكيوا على جوه نتاع شارع مواجهه حضور نسائي قوي وكانه الغنيه تقول ما بقاش باش نسكتوا ما بقاش باش نخليه حد يحدد القيمة متاعنا الغنية نشحت عالميا وصلت للتوب 20 في بريطانيا وعدة دول أخرى وزادت أكدت الستريبيد ما كانش مجرد ألبوم تاع بوب كان مرحلة فيه كريستينا أغيليرا اتبدلت فنيا ولت أكثر جرأة في التعبير

Shonda Paul, so me go so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want to. هذايا عاد مش تعرفوها برا، هذايا عشتوا معها استوحات، عشتوا معها الجرد البرق على الاخر، كل شيء معناها، كل ما فما حفله، كل ما فما سهريه، كانت الموسيقى هذايا، وكانت اولاد الحومه ذاك اللي زعما زعما يعملوا في البريك دانس، هما ما يعملوا في حد شيء، هما ما يعرفوش بريك دانس، اما هكاك تبلحتوا في التراب ولا تبلحتوا في السطح كوم سي زعما قاعدين نتشاطحوا، واكيد ذكريات اليمه ما ذكريات حلوه برشا. اذا نسمعوا صوت الدانسور نتاع بدايه الالفينات، اكيد واحد من اول الاسماء اللي يجي في البال هو تشامبول، ومن الاغاني اللي تثبت علاش كان وقتها من اكبر نجوم الدانسور العالمي، نلقاو الموسيقى هذيا لايك جلو. الغنيه خرجت عام 2002 ضمن البوم الشهير دوتي روك، الالبوم اللي عمل نقله موسيقيه من جامايكا، من هكا رد الموسيقى الجامايكيه، من حولها من الساحه المحليه للجمهور العالمي الكل. فينالمون نحكيو على موسيقى حلوه برشا لايك جلو، يحكي على الحب والوفاء وعلى العلاقه مهما تصير فيها مشاكل وضغوطات تبقى متماسكة، وحتى العنوان واضح لايك جلو، يعني لسقين كيما لسقين بالكولا ولا حاجة كيكا وما يتفرقوش. موسيقيا غنية فيها كل العناصر اللي ميزت تشامبول، نحكيو على دانسول ريتم تاع دانسول، نحكيو على بيت سريع، نحكيو على الفلو تاع هكا من جامايكا، الفلو اللي ولا فينالمو علامة مسجلة باسمه، والجو متاحة يخليك تتحرك وحدك حتى لو كان الكلمة تحكي على علاقة عاطفية. تشامبول القادم من كينغستون في جامايكا كان من الفن اللي ساهموا في نشر الدانسول عالميا، خاصة بعد نجاح أغاني كيما The Light، كيما Get Busy، كيما برشا أغاني، وألبوم Due to Rock ربحها الجرامي أورد لأفضل ألبوم ريجي عام 2004.

سلطنة. ان شاء الله اوقاتكم حلوه، ان شاء الله قاعدين تعديوا في دي بو مومون معانا في نايت كلوب، ان شاء الله زاد عاملين بون كيف، وان شاء الله شيخين زاد وين ما كنتم ماشيين. انا نقول لكم زيدوا في الحس على خاطر الناس اللي تحب الاغاني الترابيه توصيف، خليكم مع اروع واحده من اروع الاصوات في العالم العربي، اسالم في اوقات بتحلو الورده. هذه الموسيقى متاعنا تكون معاكم توسويت شويه، اخر تكون معاكم سحر في الاخبار، واحنا راجعين معاكم في نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجزو التاسعة ليلا ديوان اف ام. عسلمة. ديوان الخدمات الجامعية لجنوب يعلن عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجل، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وأضاف الديوان في بلاغ له أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج إليها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والأجل والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وذلك في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية. ولية نابل هنا شوشاني تشرف على جلسة عمل للنظر في فكرة إنجاز مشروع استثماري خاص يتعلق بمعالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها لإنتاج الطاقة بتمويل من مستثمرين أجانب. وأكدت الولية تشجيع جميع المبادرات الخاصة بالاستثمار في المجال البيئي والتي من شأنها المساعدة على إزالة التلوث، وأوصت أصحاب المبادرة بضرورة التنسيق مع مركز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي بورسدرية بسليمان للاستفادة من تجاربها السابقة في مجال تثمين النفايات واستخراج الطاقة. وفي أخبار العالم، اندلاع حريق داخل عقار سكني يضم مولا تجاريا بمنطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة في مصر قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران. واندلعت النيران داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق وسرعان ما امتدت إلى الوحدات السكنية والمحلات الموجودة بالطبق الأرضي. وقال مصدر طبي لسكاي نيوز عربية إن حصيلة المصابين جراء الحريق بلغت 9 أشخاص. رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، محذرا من أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات للدولة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى نايت كلوب في أمان الله.

0: ايغو بونسوار، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا ديريكت مو لو رانديفو يكون معاكم في ساعتنا الثالثة مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي،
0: في زون في اي بي اليوم نحكيه على واحد من الفنانين اللي ما غيرش كان الموسيقى، ما زاد غير طريقة الناس في الرقص. نحكيه على تشوبي تشيكر اللي اسمه الحقاني إرنست إيفانس، اللي تولد زادة في ساوث كارولينا عام 1941 وكبر في فيلادلفيا، ومن صغره كان يحب الموسيقى وبدأ يغني في محلات ومتاجر فيلادلفيا، وين اكتشف الموهبة متاعه المنتج ديك كلارك اللي كان عنده دور مهم في انطلاقته الفنية. في نهاية الخمسينات تشوبي تشيكر بدأ يسجل في غاني، أما الشهرة العالمية الحقيقية جت عام 1960 مع غنية The Twist. الغنية ذي ما كانتش مجرد عادي، عملت ثورة في عالم الدانس. التويست اللي كان رقص جديد في الوقت ذاك وسهل نسبيا وما يحتاجش برشا دي تكنيك، والناس الكل ولا تتقلده في الحركات متاعه. الغنية صدرت البيلبورد هوت 100، والمفاجأة الأكبر إنها رجعت للمرتبة الأولى مرة أخرى عام 1962، وهو إنجاز نادر باش إنه يصير، ولا حاجة ما تصير جيمة في نالمان وقليل وين تتعاود. نجاح ذي تويست تفتح الباب أمام سلسلة من الأغاني الدانسانت، نحكيو على بوني تايم، نحكيو على ليتس تويست أجين، نحكيو على ليمبروغ، نحكيو على دانسن بارتي وغيرهم من الأغاني الناجحة اللي خلاو تشوبي تشيكر من أنجح الفنانين في تاريخ الموسيقى. ومن أشهر عمله زادة ليتس تويست أجين اللي ربح عليها الجرامي وورد عام 1962، ولات من الكلاسيك متاع روك أند رول والدانس ميوزك. هذيك علاش أنا باش نرجع بكم ديريكتومون للأغاني العام 60 tout suite match Chubby.
2: Stop, ne change pas la radio. Vous êtes en train d'écouter Night Club sur D1 FM.
3: Here comes the teacher now. All right, class, let's all be seated. I'm the music teacher, dig? That's who I am. I want to know if all you cats and kittens did your homework on Mary Had a Little Lamb.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجازو العاشرة ليلة ديوان اف ام. عسلامة. المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يحذر من تعمق أزمة القطاع الصحي في تونس جراء ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها وتراجع مستوى الخدمات الصحية فضلا عن تهالك البنية التحتية وتعطل المعدات الطبية، معتبرا أن التدهور المتواصل بات يمس الحق الدستوري للمواطنين في الصحة والعلاج وفق بيان صادر عنه. ودعا الاتحاد إلى إطلاق إصلاح وطني شامل وعاجل للقطاع الصحي يقوم على الحد من هجرة الكفاءات وتعزيز الاستثمار العمومي في المستشفيات وتجهيزها وإصلاح الصناديق الاجتماعية ومراجعة السياسات الدوائية بما يضمن حق المواطن في العلاج بأسعار معقولة. المندوب الجهوي للتربية بقفص إبراهيم الرويسي يعلن عن رصد 19 مليون دينار لدعم المشاريع التربوية بالجهة، قائلا أن 45 مشروعا بصدد الإنجاز، على أن يتم الانتهاء من إنجاز 17 مشروعا مع انطلاق السنة الدراسية المقبلة وفق ما صرح به لمراسل ديوان اف ام بالجهة.
2: مندوبية التربية ووزارة التربية على تم الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ في افتتاح السنة الدراسية 26-27. جهة قفصة تحتوي الآن على 43 تقريبا و 45 مشروع بصدد الإنجاز، تقريبا في حدود 17 مشروع باش يكونوا جاهزين في منطلق السنة الدراسية، تابع الصيانة، جاهزية قاعات للتدريس، وحدات صحية، وكذلك مؤسسات برمتها تم إعادتها. الاعتمادات المرصودة سنة 26 تقريبا في حدود 19 مليار، وعندنا برشا مشاريع كانت مبرمجة فقط للدراسات وستنطلق في التنفيذ. بعض الجمعيات اللي ساعدتنا في حفر العديد من الأبار، تقريبا وصلنا 7 أبار لحد الآن من أجل توفير الماء الصالح للشراب على الأقل لأبنائنا التلاميذ. مندوبية التربية برمجت تقريبا 12 مؤسسة تربوية باش تعمل فيها لبشاور خزانات اللي تحفظ الماء باش على الأقل يبدأ عندها احتياطي بالنسبة لأبنائنا التلاميذ.
1: وفي أخبار العالم، الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام تفيد بشن جيش الاحتلال غارة في محيط بلدة جنوب لبنان. الحكومة الفنزويلية تعلن التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال يقضي بتدشين آلية تنسيق لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية بين البلدين في تحول جذري بمسار العلاقات بعد قطيعة استمرت 17 عاما. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني في فلاش سبور. في أمان الله.
3: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاك بجنبك في الفراش، لحظة حتى يزبر الحكم.
3: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديما نفهم
6: ديما نفهم
7: صوتكم.

0: foodcom. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام foodcom. ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم في اخر موعدنا الرياضيه فلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي يتفق مع نادي باكو الاذربيجاني من اجل ضم اللاعب المغربي الفرنسي عماد الفراج. دونك الفراج باش يكون على ذمه الترجي عقد جديد مدته 3 سنوات بقيمه تتجاوز المليون يورو. فراج الموسم الماضي عمل 32 مباراه مع نادي باكو وسجل فيها 7 اهداف. النادي الافريقي يتراجع التعاقد مع المدافع المالي سيمبارا بعد سقوط اللاعب في الاختبار الطبي الثاني اليوم، واللاعب كان من المفترض يكون واحد من الحلول الدفاعيه للنادي الافريقي. دور نادي صفاقس يتراجع الاعتداء بالمتوسط ميدان نادي ريال ديفاس والبوركيني ترتيس باغري رغم اعلان ناديه السابق امس موافقته على عرض مقدم السياسات. السبب هو فني بما انه اللاعب تفرج فيه المدرب نبيل كوك يطالب متوسط ميدان اخر بخاصيات اخرى ويكون افضل. كيف اللاعب مصح في فريق اخر بوركيني وعنده اشكال مع فريقه ويزم يرجع لفريقه الاول ثم يجي للنادي الرياضي الصفاقسي. هذا نجم ياخذ شويه وقت ولكن الاسباب فنيه بالاساس بالنسبه للسياسات. نحكيه على 3 ملاعبيه ومعروضين على الفريق في خط متوسط ميدان دفاعي، 3 ملاعبيه فرقه، واحد منهم باش يكون على ذمه الفريق. الاتحاد الرياضي ببنغردان يتعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي من النيجر حمزه ابو بكر عيسى، عقد ممتد لزوز مواسم، 21 سنه، متكون في جمعيه القوى المسلحه بالنيجر وسبق له خوض تجربه في البطوله التونسيه مع الشباب القهروانيه الموسم الماضي. الاولمبي البيجي يتعاقد مع المهاجم الكاميروني رافائيل ماكسويل جيميكو 26 عام، صفقه انتقال الحر، لعب مع سان ايلو ليبوبو الكونغولي وتوج معاه بالبطوله الكونغوليه الموسم قبل الماضي وشارك في مسابقه دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي. أوسينو توري متوسط ميدان سنغالي وقع غضوة مع الترجي الجرجيسي لمدة 3 سنوات بعد تجاوز الاختبار الطبي اليوم العشية. الهيئة التسييرية للنجم الذي الساحلي بالتشاور مع اللجنة الفنية والمدرب براكوني تقرر إتمام تعاقدها مع متوسط الميدان الهجومي فرنسي جزائري سوفيان شادر في قادم الساعات. الاتحاد المونستيري تعاقد مع اللاعب الغيني بانغارو سيكو، خطة جناح هجومي ولعب الموسم الماضي مع نادي مولدية وهران الجزائرية. والمدافع محمد عزيز الغربي يغادر رسميا نادي الأم الأولمبي البيجي لأسباب تحفظ اللاعب على ذكرى لمراسلنا، والمفاوضات بينه وبين إدارة شبيبة عمران تبلغ مراحلها الأخيرة. لاسبورو فيتا مسبور بقي متواصل على ديوان اف ام. أكثر تفاصيل ديوان اف ام.net.

0: put your hands up.
1: Put your hands up.

0: Foodcom. ديوان FM Flash News.
1: مجلس 11 ليلا ديوان FM مع سلامة. مكتب المصاحبة بمدنين يتولى تأمين تنفيذ عقوبة بديلة لفائدة المصلحة العامة من خلال تمكين مجموعة من المنتفعين بالصراح الشرطي المقترن بالعمل لفائدة المصلحة العامة من الالتحاق بالفريق الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة بالجهة. وقد تم تكليف المنتفعين بمهام تتمثل في جمع المواد البلاستيكية وتنظيف المحيط، وذلك على مستوى الطريق في اتجاه جابس وجربة وتطاوين وبنجردين ووسط مدينة مدنين، بما يسهم في تحسين الوضع البيئي والمشهد الحضري بالجهة. انطلاق تحيين السجل الانتخابي اليوم استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية من معتمدي التمغزة بولاية توزر وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة في بلاغ لها عن فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المذكورة بداية من أمس، على أن تتواصل إلى غاية يوم الأحد 20 من سبتمبر المقبل، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 27 من سبتمبر 2026. انعقاد جلسة عمل ببلدية تونس لمتابعة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بهذه المناسبة ومتابعة مدى تقدم الاستعدادات، لا سيما أشغال صيانة وتهيئة الجوامع والعناية بمحيطها بما يضمن جاهزيتها وحسن استقبال المصلين والزوار، إلى جانب التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حسن تنظيم الاحتفالات وتوفير أفضل الظروف لإنجاحها. وفي أخبار العالم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يتوعد بالرد على استهداف منشآت نفطية وصناعية في مدينة الزاوية بطائرات مسيرة، مؤكدا أن التحقيقات بدأت لتحديد مصدرها والوصول إلى المسؤولين عن الهجمات. وزير الخارجية التركي يبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة تطورات المشهد السياسي في ليبيا وأسبل دعم الاستقرار وتوحيد مؤسسة الدولة، وذلك ضمن زيارة إلى طرابلس. التقى خلالها أيضا رئيس المجلس الرئاسي محمد النفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ونائبه. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، في أمان الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان FM.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. تونس على موعد اليوم لرصد كسوف للشمس بصفة جزئية استثنائية تزامنا مع ساعات غروب الشمس، وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بالكاف ونابل والقيروان وتوزر ومدنين. وستنطلق عملية الرصد بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. من المرتقب أن يتم اليوم الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعة المخصصة للناجحين في بكالوريا 2026 الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث تم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. ويشار إلى أن دورة إعادة التوجيه ستنطلق من 15 من أوت الجري وتتوصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته. إسناد صفقة مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب مع تمديد أم العرايس من ولاية قفصة بكلفة جملية قدرها 4.7 ملايين دينار إلى جانب القنوات التي تم اقتناؤها للغرض، وحددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا، حيث من المنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات شبكة توزيع المياه وتحسين مردوديتها والحد من الإشكاليات المرتبطة بالتزويد، بما يدعم استمرارية خدمة الماء الصالح للشرب لفائدة متسكني معتمدية أم العرايس وفق بلاغ صادر عن ولاية قفصة. وفي أخبار العالم، كولومبيا تعلن حالة الكوارث الوطنية بعد زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب الساحل الغربي، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن بلاده سلمت المفاوضين الأمريكيين مقترحات لخطة تهدف إلى إنهاء الحرب، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه مقتل 7 عمال في مصنع للصلب بهجوم روسي على مدينة جنوب شرق أوكرانيا استخدمت فيه صواريخ باليستية من كوريا الشمالية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بملقاسم، تصبحون على خير.
0: ديوان اف ام
1: تبع الموسيقى.

0: Radio LFM.
1: تبع الموسيقى.